يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي عرفتك وحدي.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: الشغل خايف ايش زي الشغل حبيبي؟
1: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
2: يا صباح الورد كله.
0: صباح الفل والياسمين عمو.
3: احلى صباح
4: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى. شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس مهما

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي عرفتك وحدي.

0: عزابي يا أغلى حبابي حلوي وكذابي يا أغلى حبابي والأكذب مني حضرة جنابي.
1: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: الأنفة. على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

بسمي قدرت كل الروح لو كنت اسمي كل ما صوب العين مرت بسمي ببعتلك سلام تحت جناحك.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
6: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا مع نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز.
5: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

السابعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس 18 من يونيو حزيران. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات، وإلى العناوين. وسط تصفيق حار في قصر فرساي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على الاتفاق مع إيران ويعلن دخوله إلى حيز التنفيذ رسميا. بعد الكشف عن بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، قلق وغضب في إسرائيل وشعور بالانتصار لحلفاء إيران وتحديدا حزب الله في لبنان. ليلة أخرى من الإثارة في المونديال، إنجلترا تتألق في لقائها مع المنتخب الكرواتي، والبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو تخرج بتعادل مخيب أمام الكونغو. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم. دقيقتان بعد السابعة، أنتم مع هذا النهار من راديو الناس، والبداية مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها مع هذه

0: التطورات حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا على مذكرة التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران والتي دخلت حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل الجانبين. إلى ذلك نشر مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض مقطع فيديو يظهر الرئيس دونالد ترامب وهو يوقع مذكرة التفاهم في مأدبة عشاء في قصر فرساي استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. استمعنا قبل قليل إلى هذا التصفيق وكذلك أيضا إلى الرئيس ماكرون وهو يقول لترامب برافو. إذن هذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وهذا التصفيق الحار. وكذلك أيضا وكالات الأنباء الإيرانية نشرت صورة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وهو يوقع على الاتفاق. من جانبها طبعا أعلنت طهران بأن الرئيس بيزشكيان هو من وقع هذه المذكرة ونشرت وكالة إيرنا كما ذكرنا هاتين الصورتين لبيزشكيان. في ذات التطورات كان قد عدل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف منشوره على منصة تويتر وحذف منها الإشارة إلى مراسم التوقيع التي كانت مقررة في سويسرا وأكد أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وقعت إلكترونيا من الرئيسين وصادق عليها بصفته وسيطا. وأضاف شريف أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فورا ويشمل إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية فيما أزيلت من المنشور الإشارة إلى المراسم الاحتفالية في سويسرا. في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتشكل من 14 بندا وخصص أولها وثانيها للإطار العام للمفاوضات. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الجانبين تعهدا بإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما بدأت فور التوقيع، مؤكدة أن الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ التزامات تتعلق برفع الحصار البحري وعدم عرقلة حركة السفن الإيرانية. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إن القوات الأمريكية ستبقى في منطقة الخليج لما وصفه بفترة من الوقت، مشيرا إلى أن واشنطن ستناقش مع دول الخليج العربي ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية. وأضاف أنه إذا كانت لدى دول أخرى صواريخ باليستية فليس من العدل ألا تمتلك إيران مثل هذه الصواريخ. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تستسلم مقابل رفع العقوبات، مشددا على أن قدرتها العسكرية مكنتها من الصمود خلال الحرب الأخيرة. في وقت سابق كان قد صرح ترامب أنه أرسل إلى إسرائيل نسخة من مسودة مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات تناولت أيضا ملف صواريخ الباليستية والجماعات الحليفة لطهران في المنطقة. وأضاف ترامب أن عدم التوصل إلى اتفاق كان سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية وأن هذا الاتفاق أسهم في خفض مستويات تخصيب اليورانيوم. وتطرق أيضا ترامب في حديثه مع الصحفيين إلى علاقاته وكذلك أيضا إلى ما قاله لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
1: I was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
0: طيب إذا لم تسمعوا جيدا فقط لكي نذكر بما قاله الآن الرئيس ترامب، هو يؤكد من جديد بأن يعني بيقول نتنياهو شوي بنفعل مرات بتحمس محمس زيادة عن اللزوم، أو يعني إذا بدنا نترجمها باللغة العبرية مثل هيف. وطبعا يقول ترامب لنتنياهو لا يجب في كل مرة يعني أن يتم فيها إطلاق طائرة مسيرة أن تقوموا بإنزال كذلك المباني في

لبنان، ويجب أن يكون هناك يعني حالة من الاعتدال في التعامل بكل ما يتعلق بهذا الأمر. ويشير أيضا ويؤكد بأن الولايات المتحدة هي الحليفة الكبرى كما يقول نتنياهو، وبأن نتنياهو وإسرائيل يعني هم حلفاء صغيرون إلى حد ما، يعني حجمهم صغير جدا أو شريك صغير جدا. يشدد على ذلك ترامب ويذكر نتنياهو. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يعد انتهاكا لمذكرة التفاهمات مع الولايات المتحدة، وأضاف أن مهلة 60 يوما للمفاوضات بدأت مع إعادة توقيع المذكرة، وأشار إلى أن هذه المذكرة شددت على إنهاء الحرب واحترام سيادة لبنان، معتبرا أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان يتعارض مع هذه المبادئ، مؤكدا أن صواريخ البالستية والقدرات الدفاعية الإيرانية ليست مطروحة للتفاوض. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن إيران أسهمت في وقف العمليات العسكرية على الساحة اللبنانية، معتبرا أن مشروع إسقاط النظام الإيراني فشل. وأضاف قاسم أن إسرائيل تسعى إلى إضعاف لبنان وإنهاء حزب الله، مؤكدا أنه لا مناطق آمنة لإسرائيل في الأراضي اللبنانية. على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 3 آخرين جراء انفجار لغم أرضي وبوة ناسفة خلال نشاط عسكري قرب خط الليطاني في جنوب لبنان. وفي وقت سابق من مساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف جوي رصد في المنطقة التي يسيطر عليها في جنوب لبنان دون وقوع إصابات، وذلك بعد إعلانه إصابة 5 جنود إثر هجوم بطائرة مسيرة أطلقت في جنوب لبنان. إلى هذا الشأن الآن، حيث أعلنت الجبهة الداخلية أن تعليماتها ستبقى على حالها دون تغيير حتى مساء يوم السبت، ووفق التعليمات الحالية تستمر القيود فقط في البلدات الحدودية الشمالية وتشمل الأنشطة التعليمية وأماكن العمل والتجمهرات، فيما تبقى في أنحاء البلاد دون أي قيود. إلى أخبار العنف والجريمة الآن في المجتمع العربي، قتل بالأمس سمير أبو عرار البالغ من العمر نحو 40 عاما متأثرا بإصابته جراء إطلاق نار في عرعرة النقب. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. بهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي إلى 130 قتيلا منذ بداية العام الحالي. إلى هذا النبي الآن، نعت الأوساط الأكاديمية والتربوية في المجتمع العربي صباح هذا اليوم البروفيسور خالد محمد أبو عصبي الذي كان قد توفي عن عمر ناهز 71 بعد مسيرة طويلة في البحث العلمي وخدمة قضايا التعليم في المجتمع العربي، ويعد الراحل من أبرز الباحثين في علم الاجتماع وسياسات التربية والتعليم، وأسهم على مدار عقود في تطوير التعليم العربي وإعداد الدراسات والأبحاث التي تناولت قضايا المجتمع العربي. من المقرر أن يشيع جثمانه اليوم الخميس عند 9 صباحا من بيت الفقيد إلى المقبرة الشرقية في بلدة جت المثلث. طبعا نحن بدورنا في راديو ناس نتقدم بأحر التعازي لعائلة المرحوم، وكذلك أيضا لمحيطه وعائلته، وهو كان من أبرز الشخصيات التي استضفناها على مدار سنوات وتحديدا في الشؤون التي اختص بها. إلى الرياضة الآن، اختتمت الليلة الماضية مباريات الجولة الأولى ضمن المجموعتين 11 و12 في كأس العالم، هذه المنافسة المحتدمة مونديال عام 2026. كان منتخب البرتغال قد استهل مشواره في البطولة بتعادل مخيب للأمال أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما في مباراة وصفت بالمتكافئة. وافتتحت انجلترا مشوارها بفوز مثير على كرواتيا 4 أهداف مقابل 2، فيما حقق منتخب غانا فوزا صعبا على منتخب بنما 1-0 ليحصد أول 3 نقاط في هذه البطولة.
إذا كانت هذه جولتنا الإخبارية صباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار.

0: كطازة جافي شبكة صالح ذباح، البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلا بقماش ستار يركا، قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
8: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
9: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: مبروك لأهل سخنين، افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
11: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
12: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
13: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
14: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.

عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار وتذكير بالعناوين. وسط تصفيق حار في قصر فرساي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على الاتفاق مع إيران ويعلن دخوله إلى حيز التنفيذ.

رسميا. بعد الكشف عن بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، قلق وغضب في إسرائيل وشعور بالانتصار لحلفاء إيران وتحديدا في لبنان. وليلة أخرى من الإثارة في المونديال، إنجلترا تتألق في لقائها مع المنتخب الكرواتي، والبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو تخرج بتعادل مخيب أمام الكونغو. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة يدي أو تحرنوت، هذا العنوان الكبير والذي يتصدر الصفحة الأولى: جيد لإيران سيء لإسرائيل. هكذا بكل بساطة هذا ما تصف به يدعو تحرنوت هذا الاتفاق، وتنقل هنا طبعا أبرز البنود بأن اليورانيوم المخصب سيبقى في إيران، سيكون هناك طبعا رفع لكل التقييدات لبيع النفط، وكذلك أيضا سيتم إيقاف كل المعارك وكذلك العمليات العسكرية في لبنان، هذا بالإضافة إلى خطة للتعويضات بمئات مليارات الدولارات التي ستحصل عليها إيران. هذه هي أبرز ما جاءت من البنود التي طبعا تقلق إسرائيل، وهذا ما كتب على صحيفة يدعو تحرنوت. وهنا في الصفحة الأولى طبعا كنا قد رأينا بالأمس بأن بنود هذا الاتفاق نشرت في وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، وهذا بعد أن أرسل الرئيس ترامب بنود الاتفاق إلى إسرائيل أو مسودة هذا الاتفاق لإسرائيل. وطبعا الليلة الماضية رأينا الرئيس ترامب وهو يوقع على هذا الاتفاق رسميا، ومن ثم كذلك وكالات الأنباء الرسمية في إيران نشرت صورا للرئيس الإيراني بيزشكيان وهو يوقع هو الآخر على هذا الاتفاق ليدخل فعليا إلى حيز التنفيذ. خبر آخر هنا على الصفحة الأولى في صحيفة يدعو تحرنوت، وهو التحقيق من قبل وزارة الصحة وكذلك أيضا الشرطة بما يتعلق في بعض أطعمة الأطفال. هذه الأطعمة التي كان قد عثر على مواد مخدرة في داخلها، وذلك بعد وصول عدد من الأطفال إلى المستشفيات وتلقي العلاج. يبدو بأن هذه طبعا الأطعمة وهذه المواد الغذائية إما أنها ليست صالحة أو بأنه تم إدخال مواد لا يجب أن تكون ضمن طبعا هذه المنتجات. وطبعا من المعلومات الواردة يدور الحديث الآن عن تحقيقات فتحت تحديدا في منطقة القدس، وذلك بعد وصول 4 أطفال إلى المستشفى، وعثر بعد التحاليل الطبية وإجراء فحوصات الدم عثر طبعا على أثار لمواد مخدرة في داخل طبعا هذه التحليلات أو هذه الأطعمة. ليس من الواضح حتى الآن ما الذي حدث هناك، ولكن يعني لكل من وصله هذا التحذير، هناك تحذيرات من وزارة الصحة باستخدام هذا النوع تحديدا من أطعمة الأطفال. إلى صحيفة هارتس الآن، وهذه الصورة التي تصدرها لصفحتها الأولى صورة عضوة الكنيسة تالي غوتليب، وهي طبعا بالأمس تقابل بالكثير من القبولات والأحضان من قبل زملائها في الائتلاف الحكومي. العنوان هنا في صحيفة هارتس بأن طلب تلقي الحصانة من عضوة الكنيسة تالي غوتليب تم المصادقة عليها في الكنيسة. طبعا لمن لم يتابع هذه القضية، في الأونة الأخيرة هناك ضجة كبيرة جدا بسبب إصرار عضوة الكنيسة تالي غوتليب أن تحافظ على حصانتها البرلمانية، وهذا بعد أن كشفت هوية أحد طبعا الضباط في جهاز الأمن العام الشباك، وهو طبعا زوج نعم شكما بريسلر التي تعتبر من بين الناشطات الأبرز في طبعا المظاهرات وكذلك الاحتجاجات ضد الحكومة. طبعا تالي غوتليب كانت قد نشرت الكثير من نظريات المؤامرة عن زوج بريسلر، واتهمته بأنه كان على تواصل مع جهات معادية لإسرائيل، وبأنه شارك
أو كان على علم بهجمات 7 أكتوبر. بكل الأحوال طبعا هذا منافي ومناهض للقانون، ولكن تالي غوتليب أصرت على الحفاظ على حصانتها البرلمانية لكي لا تتعرض للمحاكمة، على الرغم من أن كل الجهات القانونية يعني كانت قد أوصت بمحاكمتها، ولكن الائتلاف الحكومي وقف إلى جانب تالي غوتليب، أيدها

0: في لجان الكنيسة، وكذلك بالأمس في الهيئة العامة تم التصويت على إبقاء الحصانة لها. المعارضة الإسرائيلية وصفت هذا القرار بالمخجل وبأنه عار على هذه الحكومة، وهو الأمر الذي أثار طبعا ضجة كبيرة في الأوساط الإسرائيلية. عنوان آخر هنا في صحيفة هآرتس: إيران يجب أن يكون لديها صواريخ باليستية إذا كان هناك صواريخ باليستية لدول أخرى. من قائل هذه الجملة؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس رئيس إيران. لربما يبدو تصريحا إيرانيا، ولكنه تصريح للرئيس ترامب. هكذا صرح بالأمس بأنه إذا كان لدى إيران يعني أو إذا كان لدى دول أخرى صواريخ باليستية، فلماذا لا يكون لدى إيران صواريخ باليستية؟ طبعا فقط للتذكير، هذا هو الرئيس الأمريكي الذي كان قد بدأ هذه الحرب على إيران بالحديث عن تدمير قدراتها وعن يعني حذف حضارة بالكامل وعن إسقاط النظام وما إلى ذلك. ينتهي به الأمر اليوم للدفاع فعليا عن القدرات الصاروخية الباليستية لإيران. وفقط لكي نذكركم أيضا، من بين الشروط الإسرائيلية التي كانت وضعت في هذه الحرب: إسقاط النظام، القضاء على المشروع النووي الإيراني، وكذلك أيضا تحديد أو تقليص المشروع الصاروخي الإيراني، و طبعا طلب ضمانات من إيران بألا تدعم القوات المسلحة أو الميليشيات المسلحة التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط. أي شرط من هذا الشروط تحقق؟ ولا أي شرط. هذه هي لربما صورة الانتصار التي رسمتها إيران بعد هذا الاتفاق. خبر آخر ينقله هنا جوش برينر مراسل شؤون الشرطة، وبار بيليج مراسل صحيفة هآرتس. والحديث طبعا هنا عن أن الشرطة وجدت أدلة كافية ستؤدي لربما لإدانة من كان وزير الخارجية إيلي كوهن، طبعا في حزب الليكود. لمن لا يذكر هذه القضية وتفاصيلها، في عام 2023 كانت قد كشفت صحيفة هآرتس بأن وزير الخارجية في حينه إيلي كوهن المقرب طبعا من نتنياهو وعائلة نتنياهو كان قد استصدر جوازات سفر لأصدقاء ومقربين، جوازات سفر دبلوماسية طبعا تسمح لهم بالدخول إلى الدول وكذلك الحصول على امتيازات، لأن هذه الجوازات جوازات سفر دبلوماسية. من بين هؤلاء الأشخاص الذين حصلوا على جوازات سفر دبلوماسية على الرغم من أنه لا يحق لهم الحصول عليها هو ابن بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو، الذي طبعا حصل على هذا الجواز، جواز السفر، وعليه فإن الشرطة بدأت وفتحت تحقيقا في يعني شبهات وتهم بخيانة الأمانة أو تلقي رشاوى وما إلى ذلك. ولكن يتضح الآن بأن الشرطة لديها بعض الأدلة الكافية كما تذكر هنا صحيفة هآرتس لكي يتم اتهام إيلي كوهن بتهمة خيانة الأمانة. طبعا الشرطة قدمت ما لديها من أدلة، والآن النيابة العامة يجب عليها أن تقرر هل يمكن أو هل هناك بالفعل أدلة كافية لاتهام الوزير إيلي كوهن والشروع بمحاكمته. عنوان آخر هنا في صحيفة هآرتس لمراسل الشؤون القضائية حين معنيت: المحكمة العليا ستنظر اليوم في طلب طبعا والتماس القضاء لإلغاء تعيين المحامي الشخصي، المحامي رابيلو، المحامي الشخصي لعائلة نتنياهو الذي انتخب في الكنيسة، ويعني كان من المفترض أن يدخل إلى منصب مراقب الدولة. طبعا الجميع يذكر ما حدث، الجولة الأولى التي كانت متقاربة جدا مع القاضي المتقاعد يوسف الرون، وإعادة هذا الانتخاب أو هذه الجولة. في الجولة الثانية طبعا حزب الليكود طلب من أعضاء الائتلاف الحكومي أن يقوموا بتصوير أنفسهم وهم يصوتون بالتصويت السري، وهو الأمر الذي دفع المعارضة الإسرائيلية للادعاء بأن هذا التصويت ليس قانونيا، ليس دستوريا، ولذلك تم الالتماس للمحكمة العليا لإلغاء هذا التعيين. سنرى بالفعل هل ستتدخل المحكمة العليا في هذا القرار أم لا. صحيفة إسرائيل هيوم، وطبعا هذا العنوان الذي تورده هنا الصحيفة: 5 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق طائرة مسيرة في جنوب لبنان. طبعا هذا العنوان هو قبل المعلومات التي وردت هذا الصباح بمقتل جندي إسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان أيضا، وإصابة 7 جنود آخرين بجروح تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة. إذن على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، ولكن لا يبدو بأن الجبهة الشمالية وجبهة جنوب لبنان تبدو هادية هذا الصباح. نبقى هنا مع صحيفة إسرائيل هيوم وهذه العناوين كذلك التي تريدها في هذا الجانب. هذا الاقتباس، هذا التصريح من ترامب. إيران أيضا يحق لها بعض الصواريخ، هذا ما قاله ترامب بالحديث طبعا عن الصواريخ الباليستية التي تمتلكها إيران. ويكتب هنا عدد من مراسلي صحيفة إسرائيل هيوم هذا العنوان: تم نشر البنود 14 من مذكرة التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. تصريحات الرئيس الأمريكي: إسرائيل لا يجب أن تكون قلقة، وكذلك أيضا لا يجب أن تدمر بناية في كل مرة يتم إطلاق طائرة مسيرة في الصحراء، هكذا يقول ترامب. على فكرة يعني يظهر إلى أي مدى يعرف المنطقة، جنوب لبنان يعني وين في صحراء، ولكن هكذا يقول ترامب. هذا ما صرح به بالأمس في قمة قادة الدول 7، وهو طبعا كان قد انتقد بشكل حاد جدا ولاذع، أو لربما باستهتار كبير جدا، تحدث عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يعني قال: نحن الولايات المتحدة الدولة الكبرى، ونتنياهو هو شريك صغير، يعني لكي يفهم حجمه في نهاية المطاف. في صحيفة إسرائيل هيوم أيضا هذا التركيز على 3 بنود تحديدا من الاتفاق، من اتفاق أو مذكرة التفاهم. الأول هو إنهاء كل العمليات العسكرية العدائية بما يشمل لبنان. الثاني بأن طبعا إيران توافق وتصدق وتعلن بأنها لا تريد الوصول إلى سلاح نووي ولن تقوم بخطوات لتطوير سلاح نووي. الثالث بأن الولايات المتحدة تتعهد من أجل العمل على خطة ستصل بقيمة أو لقيمة 300 مليار دولار، وذلك من أجل إعادة إعمار إيران، وكذلك يمكن وصف هذه الخطة بخطة تعويضات. لا يمكن دون المونديال. هنا أيضا في صحيفة إسرائيل هيوم هذه الصورة لكريستيانو رونالدو من جهة وليونيل ميسي من جهة أخرى. ميسي يكسر الأرقام القياسية ورونالدو يضيع الفرص، هكذا تكتب صحيفة إسرائيل هيوم هذا الصباح. طبعا ذلك بعد ساعات من مباراة البرتغال أمام منتخب الكونغو، يعني تعادل مخيب للأمال جدا لمشجعي الدون كريستيانو رونالدو وكذلك لمشجعي البرتغال. بينما قبل هذه المباراة بيوم واحد الأرجنتين تألقت، وطبعا ليونيل ميسي سجل 3 أهداف أمام الجزائر. هذه إذن أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، وينضم إلينا الآن زميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: أهلا، صباحك الخير يا محمد، أنت وكل المستمعين، بعدك وحداني مبين.
0: صحيح، زميلتنا سناء في إجازة بترجع الأسبوع القادم، فعشان هيك اتصلت هيك نتسلى أنا وياك على الصبح.
1: يلا الله يهنيها. فلا سناء بشر أنا وياك يعني بناخذ حريتنا بالحديث، فيش حدا يفر منا ننزلك بدونها.
0: طبعا طبعا، يعني عدم وجود سناء دائما ملموس وطاغي، بس يلا بدنا نحاول.
1: الله يحلي أيامها سناء، يعطيها العافية. بتضحك، كل واحد بده عب البطاريات، كل واحد بدوره. يعني هاي تلميحة غليظة اللي ما سي.
0: بدك تطلع إجازة يعني ولا شو؟ طبعا. ولا بدك تطلعني إجازة عشان أفهم؟
1: كله تباعا.
0: يلا خدني أنا وياك، أنا موافق.
1: بدنا نروح على المونديال بعشرين ثانية. كنا من يوم الثلاثة وأنا وياك نقول من يركب المونديال أيضا بعين رياضية وبعين أخرى سياسية يرى أن هناك واسطة مشتركة بين اللعبة عشب الأخضر وبين اللعب في ساحة الميدان في الحلبة السياسية وفي ساحات الوغى. مثلا في الأمس هذه اللعبة بين البرتغال وبين الكونغو، الرهان على النجم بالأساس، ونحن طبعا عن رونالدو، أحيانا في كثير من الأحيان يكون رهان خاسر، لا يكون هذا بديل للعب الجماعي، لأن تكون لديك خطة. رأينا بالأمس اللعب العشوائي لدى البرتغال، وهذه خلاصة ثانية، وكل ذلك ينطبق على السياسة محمد وعلى الصراعات الإقليمية والدولية. صحيح. سواء في السياسة سواء في الحروب. وكذلك الأمر في العلاقات الدولية، وهي قصة نتنياهو وترامب، هي القصة التي سيكتب عنها الكثير. كان بايدن يعني قريب جدا من إسرائيل، ودائما كان في له

0: انتقادات على نتنياهو، ولكن في نهاية المطاف في لحظة الحقيقة كان دائما يقف إلى جانب إسرائيل ما يصفطهاش، كما يعني تقول الأغنية أخصمك أسيبك لا.
1: أنت امبارح مع أم كلثوم اليوم مع نانسي عجرم، يعني شو هالتحول الحاد؟
0: في مذاقات مختلفة لدى المستمعين،
1: ترضي جميع الأطباق. طيب جيد.
0: فبايدن يعني ما كانش عاوز بسيد نتنياهو يكون عنده واحد ينتقده بس يضل حاضنه ويدعمه ويلبي له كل طلباته. ترامب ترامب ترامب، وراح حرض على بايدن 200 مرة، قال له تفضل. فحصل ما حصل، وهذا ربما موجود في الرياضة محمد، الرهان على شخص واحد أن تضع إسرائيل بيضاتها في سلة ترامب مش في سلة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا مراهني مغامرة بالمستقبل أو بالمصالح الاستراتيجية العليا لإسرائيل، وهذا ما حصل. بما أنه أنا فاهم أنه صديقنا وزميلنا حبيبنا محمد القاسم محلل الشؤون الأمريكية بده يكون وراي، باختصر لأنه أفهم مطلع أكثر، عنده قدرة على قراءة الشان الأمريكي وبنش نضرب. لكن هذا التوقيع في الأمس واشنطن وطهران كلمتين محمد، هذا جزء من مذكرة التفاهم مفروض.
1: شو أكثر بند لفتك وديع في كل هذا الاتفاق؟
0: التصريحات اللي وردت على لسان ترامب بعد الاتفاق وخلال الاتفاق من باريس، وخاصة بما يتعلق بإسرائيل وخاصة بما يتعلق بنتنياهو. يعني أكاد أقول لك لو أنا يوم الثلاثة هذا اللي كان أول مبارح قلت لك يا محمد ترامب راح يصل لمرحلة أنه يقول إيران من لازم يكون معها شوية صواريخ، كنت تقول لي هذا جنون مش ممكن يصل لهون، وصل لهون. يعني هذه التصريحات التي وردت على لسانه، وأيضا بما يتعلق بنتنياهو هاي الإهانة على المستوى الشخصي، يعني شيء فيه الكثير من التساؤل والفرصة لتعلم التجارب إلى آخره. الأمر الثاني إذا سألت الشيء الموجود والمفقود اللي كمان ممكن يكون لافت، المفقود اللي هو مثلا في موضوع إنهاء الحالة العدائية على كل الجبهات. طب شو موضوع لبنان، انسحاب لبنان؟ بارئس أنت بتقول أنه بكل في صحراء في لبنان، يمكن قصده عن النكب.
1: ما أنا مش فاهم يعني هو قصده عن طائرة مسيرة في لبنان ولا طائرة مسيرة في وادي العربة، ومش مفهوم.
0: هذول الفرنسيين خطرين محمد، النبيذ الأحمر الفرنسي الباريسي أجود أنواع النبيذ، ربما زود الزلم شوي، فاعتبر النكب جزء من جنوب لبنان على ما يبدو ذلك. بين الجد والمزح، إسرائيل طبعا في حالة بكائية، في صدمة كبيرة، في دهشة، تطال كل الأوساط، ما في يمين ولا يسار، لأنه ببساطة هذا يعكس ضوء ينعكس بشكل سلبي جدا على إسرائيل، مكانتها صورتها في هذه اللحظة الحرجة. ولذلك أقول وبذلك ننهي محمد، أنه بما يتعلق بالأمر اللافت هو هذه الفجوة الكبيرة بين توقعات إسرائيل وبين ما ورد في هذا الاتفاق بما يتعلق بلبنان بموضوع الانسحاب من لبنان. وهذا طبعا يشير إلى نقطة إضافية، أنه في كثير فجوات في الاتفاق اللي تقبل الكثير من التفسيرات. الصواريخ البالستية غابت تماما عن الاتفاق، وهذا أمر يعني لافت بالمجمل بدون
1: وعلى فكرة بس عشان نذكر على المستمعات والمستمعين، يعني الشروط الإسرائيلية كانت في بداية الحرب إذا كنت تتذكر وديع، أولا يعني إلغاء أو إنهاء المشروع النووي الإيراني، ثانيا تقليص البرنامج الصاروخي الإيراني، وثالثا يعني تحديد العلاقات بين إيران وبين المجموعات المسلحة التي تدعمها في منطقة الشرق الأوسط، حزب الله وحماس والحوثيون وما إلى ذلك، ولا إشي منه هذا صار.
0: هذا صحيح، واللي زاد الطين بل محمد هذا حكينا عليه من يومين، ومش صدفة توقفت أنا وياك عند يعني مبارح أو أول مبارح، لأنه هذا صحيح وفي الجوهر وفي العمق. لغة الغطرس، الرهان على القوة المفرطة، الاستخفاف بالآخر، كنا بنحكي بين الجد والمزح عن المشترك بين الرياضة وبين السياسة وبين القتال وبالعلاقات الدولية، أن تستخف بالآخر بالأعداء بالعالم بالقانون الدولي، بدك تضرب شمال يمين، أبو علي الشرق الأوسط، نابليون الشرق الأوسط، هذا كله عاد كيد مرتد على إسرائيل وعلى نتنياهو. ولذلك عنوان يدعوت أحرنوت اليوم محمد يوجز كل الحكاية من البداية للنهاية، جيد لإيران سيء لإسرائيل. هذا الاتفاق بما فيه وبما غاب عنه بما يتعلق بكل الجبهات، بما يتعلق بمستقبل إيران التي تتحول بإقرار عدد هائل من المراقبين المحترمين في إسرائيل وجنرالات الاحتياط وغيرهم من أصحاب المناصب في الماضي، أن إيران تحولت إلى دولة إقليمية، أجوتي كحلوها ترامب ونتنياهو عموها، وتحولت إيران رغم كل هذا النزيف إلى دولة يعني يحسب لها، وهي ربما تكون هذه تجربة تاريخية لكل دول جوار ودول العالم. عناوين صحيفة الأخبار محمد اليوم، زيت الأخبار اللبنانية فيها شيء من النشوة من الانتشاء، حزب الله بهني إيران على هذا الانتصار العظيم. إسماعيل

0: بقاء الناطق بلسان الخارجية الإيرانية يؤكد في مقابلة طويلة مع الأخبار اليوم عدم انسحاب إسرائيل من لبنان، هو نقد لمذكرة التفاهم، ويؤكد أن إيران لن تترك أصدقاء، يعني حديث طويل عريض. وهذا بجيبنا للنقطة الأخيرة محمد، أنه ليش في حالة غضب في إسرائيل؟ لأنه ببساطة إسرائيل تنظر وترى الابتسامة في الطرف الآخر وترى الاتفاق والمعاني الخطيرة بالنسبة له. نتنياهو رئيس الحكومة في إسرائيل له سيتحمل مسؤولية كل ما حصل.
1: السؤال فعلا وديع، هذا يعني يتحمل المسؤولية ويدفع الثمن، واللي يتحمل المسؤولية ولا يحدث أي شيء؟ يعني إذا هجوم بقوة وبحجم وبأضرار 7 أكتوبر لم يدفع نتنياهو لتحمل المسؤولية حتى الآن، إلى أي مدى سيتحمل المسؤولية أمام هذا الاتفاق؟ يعني هذا السؤال.
0: هذا سؤال مهم، إنه كديش بده ينال من هيبته ومكانته وشعبيته وحظوظه بالمستقبل. امبارح محمد توقفنا عند استطلاع الإذاعة العبرية الرسمية، بكل 70% من الإسرائيليين قلقين جدا من أنه إيران ستمتلك قنبلة نووية، ومن احتمال أن ذلك سيعني استنساخ تجربة 7 أكتوبر. هذا الاتفاق أنا أعتقد يعني وضع نتنياهو في أصعب امتحان منذ بداية ولايته الحالية يناير 2023، وخاصة أنه صديقه يعني حبيبه، كنا إحنا بداية يعني عن نانسي عجرم أنه كان بايدن كله أخص مقا أسيبك، لا هذا الزلمي خاصم وسابه ومش بالسر علانية. هذا سينعكس إسرائيليا، وكانت مثل ما كنا حكينا في السابق هاي ورقة كان ربما يستخدمها نتنياهو في الكامبين، هاي المرة ستكون ضده. باختصار محمد، لمن يسأل ليش طيب صار هذا الانقلاب ترامب، لأنه متقلب المزاج، ويمكن عنده غضب داخلي في نفسه أنه أنت ورطني أو همتني أنه بإمكانية نسقط النظام. في تباين مصالح وفي كمان كثير أسباب. بالكلمة الأخيرة محمد، بما يتعلق بنتنياهو، في استطلاع رأي في القناة 13 استمرار اللي كان في الليلة الفائت، استمرار الاستطلاع آخر اللي حكينا عنه مبارح في الإذاعة الرسمية، يتحدث عن نقطتين هامتين. الأولى أنه في انقلاب في المعارضة، أيزنكوت يتجاوز كل الخصوم بما في ذلك لابيد ونتنياهو، لابيد وبنت، أن يكون هو رئيس وزعيم المعارضة. والأمر الثاني الابتسامات مجددا، وهذا يتكاتب مع سؤالك أيضا، تكون النتائج عبوسة في لنتنياهو ولمعسكره في الائتلاف الحاكم. كلمة أخيرة عن الراحل البروفيسور خالد أبو عصبي، لابد أن نتناول الموضوع في راديو الناس اليوم، ولكن كلمة أخيرة أقول أنا من تجربتي الشخصية مع محمد، هذا البروفيسور اللي رحل بكير للأسف الله يرحمه وسهل عليه، أبو النعمان ابن بلدة جت، كان في ولا يزال كثر باحثين في علم في المجال التربية والتعليم، لكن تميز. أنا من تجربتي الشخصية بحكي معهم يعني هالمسيرة الطويلة، كان من الذين تركوا بصمة قوية في مجال التربية المنهجية، وشدد في محاضراته وكتاباته ومؤلفاته ومقالاته على حيوية التربية اللامنهجية، التربية الاجتماعية في المدارس، لأنها تؤدي إلى نتيجة إحنا بحاجة إلها اليوم أكثر من أي وقت مضى، هي الحصانة المجتمعية الأهلية. وهذا ما قاد أيضا للتأكيد كل الوقت على ضرورة التربية للهوية في المدارس العربية. الإنسان بدون هوية يبقى كالشجرة بدون جذور مهتز، وحينما يكون الإنسان مهتز ومهزوز بدون هوية متماسكة غير متصالح مع نفسه، تصبح الطريق إلى مستنقع العنف والجريمة قصيرة. الله يرحمه وسهل عليه لنا، تتم عنه البروفيسور الباحث خالد أبو عصبي.
1: رحم الله بروفيسور خالد أبو عصبي، وطبعا نحن باسم راديو الناس وكافة طواقمه نعزي عائلة الضحية وكذلك الأقارب والأهل في بلدة جت في المثلث. زميل وديع عواودي، يسعد صباحك، شكرا.
0: الله يصبحك بالخير محمد.
1: إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي. نيو كولكشن 2026 الآن في

تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى. خاضع لشروط الحملة.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: شو بيقولوا؟ نحن منظمة ولا مرتبة؟
8: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.

0: deal that was going to give them legally a nuclear weapon. And if that happened, Israel would have been blown away. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes, but he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner, and he's the very small partner, and that's true.
1: إذن هذه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس. يعني إذا أردنا أن نترجم كل هذه التصريحات بكلمة واحدة، إهانة. إهانة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقول وكما طبعا ذكر نتنياهو، نحن الشريك الأكبر، نحن الأخ الأكبر، الولايات المتحدة، وهو نتنياهو شريك صغير جدا. يعني هذا لكي يحجم ترامب هذه العلاقة ويحجم نتنياهو. أيضا ينتقد كذلك سياسة إسرائيل في لبنان، يقول لا يجب أن يعني تقوم بإزالة وإبادة مبنى في كل مرة يتم إطلاق طائرة مسيرة في الصحراء. طبعا لا ندري عن أي صحراء يتحدث، ويقول يعني في نهاية المطاف هذا الاتفاق هو اتفاق جيد لإسرائيل. الزميل محمد القاسم المختص في الشؤون الأمريكية، صباح الخير.
2: الخير لك محمد والجميع المستمعين. وبدأ يعني علشان نحفظ

0: التقليد تبع الزميل وديع عواودة. يعني الأغنية اللي حيعطيها ترامب لنتنياهو أو العكس تبع فيروز بقول له أمس انتهينا فلا كنا ولا كان يا صاحب الوعد خلي الوعد.
1: احنا بدنا نحول هذا النهار لما يطلبه المستمعون على ما
0: يريد والله بكون فيه حلو.
1: طيب في هذا الجانب أيضا يعني على فكرة أنا اخترت ألطف تصريح قاله ترامب عن نتنياهو في الأيام الأخيرة لأنه كان هناك تصريحات أصعب لربما تحدث فيها, ولكن نريد أن نركز في بنود هذا الاتفاق محمد. يعني نتحدث عن 14 بندا من بنود الاتفاق, برأيك ما هو أفضل بند لإيران من كل هذه البنود التي نشرت بالأمس في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية؟
0: في عدة بنود محمد, وأعتقد أنه إذا حطينا الاتفاق في ميزان الكفة راح تميل لصالح الجانب الإيراني. يعني لما يكون حوار إيراني عماني لتنظيم الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز, هذا إعلان بأنه إيران وعمان اللي راح يتحكموا في مصير هذا المضيق, أنه راح يكون في هناك ربما دفع لمن يريد يعمل أكسس للخليج العربي والدخول والخروج منه. هذا كثير مهم, وكانت الولايات المتحدة والرئيس ترامب ينفي مرارا مرة والأخرى كلما تحدث الإيرانيون عن أنه راح يدفعوا ثمن لاستعمال المضيق, ينفي هذا موجود الآن في الاتفاق. أيضا رفع العقوبات عن إيران بما يشمل العقوبات الأمريكية, هذا أيضا مهم جدا, معناته إيران عندها أكسس لأموالها بشكل عفوا مباشر وسريع, ليس فقط في الولايات المتحدة المجمدة من 79 ولكن في كوريا الجنوبية, في الإمارات, في قطر. هذا سيساعد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير جدا جدا, راح فعلا يغضب الكثير حتى في الولايات المتحدة. وأيضا عدم فرض أنه إيران لن تستطيع أن تمتلك صواريخ باليستية, كان واضح ترامب في هذا الموضوع, وأعتقد أنه هذا الموضوع أيضا سيثير غضب إن لم يثر أوردي غضب إسرائيل وكثير داخل الولايات المتحدة. وتصدير النفط الإيراني, تقديم التسهيلات المالية والمصرفية والتأمينية اللازم لذلك أيضا لصالح إيران, الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإتاحتها للاستخدام وفق آلية متفق عليها أيضا لصالح إيران. إذا كان الاتفاق من 14 بند, نستطيع القول وبكل سهولة أنه من 6 إلى 8 بنود تميل بشكل كبير وواضح بدون أي ضبابية تميل لصالح الجانب الإيراني. إذن كل ما تحدث عنه الإيرانيين في خلال الفترة الماضية خلال المفاوضات الغير مباشرة والمباشرة في باكستان واللي كان ينفيه الرئيس ترامب وكان ينفيه الأمريكيين واضح, حتى موضوع لبنان ووقف الحرب في عدة جبهات في المنطقة أيضا مطروح وسيتم الحديث عنه بشكل كبير, ولذلك لم يرخ هذا الاتفاق لنتنياهو ولا لإسرائيل, يجدوا فيه يعني مصيبة كبرى. ولكن أعتقد أنا محمد أن المعركة الكبرى التي سيواجهها ترامب الآن ليست في إسرائيل ولا في إيران ولا في المنطقة, إنما في واشنطن. كمية الغضب اللي موجود الآن في الولايات المتحدة من كلا الطرفين على يعني نكون صريحين في واشنطن تجاه هاي
1: من كلا الطرفين القصد يعني من الجانب الجمهوري والجانب الديمقراطي أيضا
0: والديمقراطي بالضبط. أنت لا تنسى
1: ليه بس محمد, مش المفروض يكونوا مبسوطين وخلص انتهت الحرب وما إلى ذلك يعني؟
0: بس أنت تذكر أنه خلال 10 سنين الماضية ترامب طالما انتقد الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه الاتفاق الجي سي بي أو الأول اللي إذا أنت بتتذكر أنت غطيته نفسك في فيينا, اتفاق سيء أعطى الإيرانيين أموال بشنط وعلى طاقم طيارات الـ 474, فتح المجال لإيران بأنها تستمر في برنامجها النووي وأعطاها تسهيلات كثيرة. كل ما كان ينتقد فيه ترامب أوباما عمله وأكثر, وهاي هي لهذا السبب في هجوم كبير على ترامب الآن, ليس فقط من قبل الديمقراطيين اللي أصبحوا الآن يعني شامتين في ترامب إنه كل ما تحدثت عنه لم تستطع أن تلبي ولو شيء بسيط منه. حتى أوباما طلع يعني الرؤساء السابقين بيتفادوا انتقاد بعض يعني أو الرئيس الحالي, طلع أوباما أكثر من مرة في الأيام القليلة الماضية وانتقد الاتفاق أو

0: التسريبات اللي كانت خارج عنه بأنه اتفاق سيء جدا ولا يعني ولا حتى يكون على نفس بالمقارنة على نفس اتفاق أوباما. وأيضا الجمهوريين الموالين لنتنياهو ولا إسرائيل. وأنا أعتقد الآن هدوء نتنياهو مش جاي من فراغ. أنا أعتقد الآن أنه نتنياهو يحاول أن يلملم أوراقه، يعيد تنظيم بيته كما يقال، وكيف رح يواجه ترامب في الأشهر القادمة. لن تكون هناك مواجهة مباشرة، نتنياهو راح يكون هادئ نوعا ما ويلعب وراء الكواليس ويخلي بعض الشخصيات اللي يعني تخرج بتصريحات قوية تجاه ترامب أو الولايات المتحدة، لأنه لا يريد أيضا أن تكون هناك مواجهة مباشرة بينه وبين ترامب، حتى هذا يعني انتحار سياسي بالنسبة لأي رئيس وزراء إسرائيلي أنه يواجه ويتحدى الإدارة الأمريكية. ولكن كرت الجوكر لنتنياهو هم أعضاء الحزب الجمهوري في واشنطن اللي الآن سيكونوا هم مصدر القلق. وأيضا
1: ولكن محمد يعني حتى شخص كلينزي جراهام المعروف بموالاته لإسرائيل ومحبته لنتنياهو بالأمس يعني كتب تغريدة بأنه يعني هذا الاتفاق جيد وبأنه يؤيد الاتفاق بعد حديثه مع ويتكوف، هكذا كتب بالأمس جراهام.
0: لينزي جراهام الآن أصبح يعني كيف بدنا نحكيها 3-4 أشهر وعنده انتخابات، كان يعيط هذيك اليوم على التلفزيون فعلا حرفيا يبكي على فوكس نيوز بترجى العالم يبعثوا له contributions للحملة الانتخابية تبعته، يعني مساعدات مالية لأنه دعم مالي لأنه في وضع سيء جدا جدا. في عدد كبير من الجمهوريين في واشنطن اللي خرجوا علنا ضد هذا الاتفاق، وأعتقد مرة أخرى إذا أراد الرئيس ترامب أن يأخذ هذا الاتفاق ليعمل عليه ratification مصادقة في الكونغرس لن يمر في هاي اللحظة. لن يمر لسببين: الديمقراطيين بس عشان يخربوا عليه، والجمهوريين لأنهم غير راضين عن اتفاق الآن أصبح يوصف بأنه اتفاق ضعيف لا يلبي رغبات الولايات المتحدة وأيضا إسرائيل. وهذا ما يعني اللي نتنياهو بيحاول إنه يعتمد عليه في الفترة الجاية، نخلي الجمهوريين هم اللي يحاربوا بالنيابة عنه حتى تنتهي الانتخابات الإسرائيلية. في حال فاز راح يكون في يعني وضعية أخرى بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة والمعاملة، وإن خسر بيكون خسر بدون ما إنه أيضا يخسر علاقته الشخصية مع ترامب.
1: زميل محمد القاسم المختص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا.
1: نقف مع هذا الخبر الذي كان قد ورد قبل قليل: مقتل رجل وزوجته جراء إطلاق نار في مدينة قلنسوة. طبعا الرجل في الستينيات من العمر وزوجته في الخمسينيات من العمر. هذا الصباح تم إطلاق النار باتجاههما وهما في مركبتهما، وتم إقرار وفاتهما على الفور بعد وصول الفرق الطبية. سنقف بعد الفاصل مع زميل ضياء حاج يحيى وكل التفاصيل الواردة بشأن هذه الجريمة، جريمة قتل مزدوجة هذا الصباح في المجتمع العربي.
2: أحوال الطرق برعاية: بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 1 مزدحم من مفرق متساوى حتى هرئيل، شارع رقم 60 مزدحم من مدخل كسال وحتى مفرق تل عدشيم. بإذن الله إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى. الساعة الثانية لا تذهبوا بعيدا.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: احنا الاهل قدوة لاولادنا كمان على الشارع.
1: انا زيك بابا.
0: السلطة الوطنية للامان على الطرق.
2: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: صباح الخير جارنا.
10: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
9: صباح الخير أم خليل.
11: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
12: يسعد صباحك يا حلو.
9: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
13: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
9: هذا النهار مع محمد مجهدلي.

0: وسط تصفيق حار في قصر فرساي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على الاتفاق مع إيران ويعلن دخوله إلى حيز التنفيذ رسميا. جريمة قتل مزدوجة هذا الصباح في مدينة قلنسوة، وإطلاق نار على رجل في الستينيات من العمر برفقة زوجته أدى إلى مقتلهما على الفور. وليلة أخرى من الإثارة في المونديال، إنجلترا تتألق في لقائها مع المنتخب الكرواتي، والبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو تخرج بتعادل مخيب أمام الكونغو. الساعة الثانية من هذا النهار، المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، ونبدأ هذه الساعة الثانية مع هذه الجريمة المزدوجة صباح هذا اليوم في مدينة قلنسوة. ينضم إلينا مباشرة مراسلنا في منطقة المثلث والمركز ضياء حجيحية. صباح الخير ضياء.
1: صباح الخير لك محمد ولكل المستمعين.
0: يعني بداية، ما هي التفاصيل الواردة بشأن هذه الجريمة؟
1: نعم، جريمة قتل بشعة في مدينة قلنسوة محمد، راح ضحيتها خالد جمل وزوجته حنان بجريمة إطلاق رصاص وقعت على الدوار الرئيسي داخل مدينة قلنسوة. نتحدث يعني عن الدوار المركزي لمدينة قلنسوة، وفي ساعات يعني الصباح يكون هذه المنطقة يعني تكون تعج بالسكان وأيضا بالمارين، وبسبب المحلات التجارية والمقاهي التي تتواجد في هذه المنطقة، وتحديدا يعني في ساعات الصباح في ساعات خروج العمال إلى العمل. طبعا هذه الجريمة يعني وقعت على أمام أعين الناس، وكان أطلقت النيران بحسب التفاصيل المتوفرة من شهود عيان وأيضا من مصادر في الشرطة، أكثر من 25 رصاصة أطلقت.

0: أطلقت تجاه المركبة التي تواجد فيها الزوجان، وأصيب خالد بجروح بالغة الخطورة. اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة، ومن ثم زوجته نقلت إلى مستشفى مئير وكانت بحالة حرجة. وهناك أيضا اضطرت الطواقم الطبية بعد عمليات إنعاش إعلان وفاتها. جريمة مزدوجة محمد، يعني تضاف إلى سلسلة من جرائم القتل التي وقعت في مدينة كلانسوا في السنين الأخيرة، وتحديدا يعني منذ بداية هذا العام. أيضا يعني شهدت مدينة كلانسوا عدد من جرائم إطلاق الرصاص التي أدت إلى إصابات أيضا في الأيام الأخيرة. وبحسب التفاصيل فإن الضحية خالد وزوجته يعني كانا متجهان إلى العمل حيث يعملا في بيت مسنين في منطقة الشارون كعادتهما، يعني خرجا، ولكن هذه المرة اعترضت مركبة كان فيها ملثمون مسلحون أطلقوا الرصاص عليهما من مسافة قريبة أدى إلى مقتلهما. طبعا الشرطة تتواجد حتى هذه اللحظات في مكان الجريمة، قوات من شرطة الطيبة وأيضا من التشخيص الجنائي ووحدة اليمار، ولكن يعني تفشل في الإعلان عن معتقلين حتى هذه اللحظات. بحسب التفاصيل فإن الخلفية تدور خلفية نزاع جنائي بين مجموعات في مدينة كلانسوا. وطبعا بحسب التفاصيل أيضا فإن الضحية وزوجته ليس لهما علاقة بالنزاع، إنما قتلا على ما يبدو وفق ترجيحات الشرطة انتقاما كجريمة انتقام على جرائم أخرى قد كانت في السنين الأخيرة.
1: يعني بالفعل مؤسف جدا. طبعا ضياء، أنت كنت قد تحدثت إلى يعني محيط الضحية، من يعرفهما كذلك أو على الأقل من كان على معرفة بأحد الضحايا خالد جمل الذي قتل إلى جانب زوجته.
0: نعم.
1: صحيح؟
0: نعم، يعني محمد نتحدث عن يعني عن خالد جمل، هو أيضا يعني شخصية معروفة في مدينة كلانسوا بعلاقاته الاجتماعية، وأيضا يعني معروف ليس لديه أي أسبقيات جنائية وليس ضالعا في النزاعات الدموية، وكل أهالي مدينة كلانسوا يعني يشهدون. وهنا يعني في مسرح الجريمة يعني كان الحزن يعني باين على وجوه السكان وكل من عرف الضحية وزوجته أيضا. طبعا تحدثنا مع محمد جمل وهو شقيق الضحية الذي تواجد في مسرح الجريمة، فلنستمع إلى ما قاله في حديث لواد الناس.
2: الإشي بتطور في البلد، يعني هو بس بروح يشتغل وبيد مالوش سخسوخ مع حدا، لا هو ولا مرض. اسمع كتل كل يوم في البلد مشكلة هاي، قول للدار والحمد لله يعني بنا لأولاده وإله ساعة سكن جديد تلايه مالوش سنة، ويوم يوم بكيت أشوفه الصبح ونتخرف ما إلهم أي ذنب. إن شاء الله آخر ضحية في البلد، يوم يوم بتصحى عجريم يوم يوم فيش نهاية، بطل أمان، يعني كل واحد صار يخاف على حاله.
1: إذن هذا هو شقيق ضحية جريمة القتل في كلانسوا خالد الجمل الذي قتل إلى جانب زوجته هذا الصباح جراء إطلاق نار. كما ذكرت أنت ضياء، الشرطة تحقق ولكن دون اعتقال مجتمعين، صحيح حتى هذه اللحظة؟
0: نعم، حتى هذه اللحظات لم تتوصل إلى اعتقال مشتبهين. طبعا حتى في الجريمة التي كانت أول أمس، طبعا أول أمس كانت جريمة في مدينة كلانسوا، محاولة قتل داخل محل تجاري في مدينة كلانسوا، يعني ترجح الشرطة أن تكون هنالك علاقة لهذه محاولة القتل وهذه الجريمة. وأيضا في الجريمة التي وقعت قبل أيام لم تتوصل الشرطة إلى معتقلين ولا أيضا في هذه الجريمة.
1: أشكرك جزيل الشكر وسنتابع معك كل جديد في حال ورود أي تطورات بشأن هذه الجريمة في مدينة كلانسوا هذا الصباح. مراسلنا في منطقة المثلث والمركز ضياء حجي حيا، شكرا جزيلا لك. إذن نتجه الآن إلى تداعيات هذا الاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة وكذلك أيضا التطورات على الجبهة الشمالية. هذا الصباح أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 7 آخرين في جنوب لبنان، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها حزب الله. جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابة 5 جنود آخرين جراء طائرة مسيرة في جنوب لبنان. وهذه التطورات تأتي فيما يتواصل الترقب بشأن تطبيق الاتفاق، وكذلك أيضا إلى أي مدى ستلتزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. انضم إلينا صحفي اللبناني السيد عامر ملاعب، مرحبا بك، صباح الخير.
3: صباح الخير لكم ومستمعيكم الكرام.
1: يعني بداية دعني أسألك عن الأجواء، كيف استقبلت مختلف الجهات اللبنانية هذا الإعلان عن الاتفاق، وتحديدا بالأمس بعد إعلان البنود 14 من هذا الاتفاق، والبند الأبرز هو وقف الحرب على جميع الجبهات بما يشمل لبنان، وهل يعني كان هناك حالة من الفرح أو على الأقل يعني حالة من الرضا في داخل لبنان لهذا البند؟
3: طبعا يعني هناك حالة من الترقب يمكن القول، ويعني القراءة المتأنية لكل القوى السياسية اللبنانية لهذا الاتفاق الذي يعني وقع بالأمس أو بدأت حفلة التوقيع. طبعا للبنان حصة الأسد في هذا الاتفاق، يعني ذكر لبنان حسب ما قيل 3 مرات في هذه الاتفاقية. يعني هناك يعني عدة آراء وعدة تحاليل حول نتائج هذا الاتفاق على لبنان، انعكاس هذا الاتفاق على لبنان. المؤكد أن يعني لبنان يلعب دور محوري في هذا الاتفاق، وهذا ما سيرسم على مدى السنوات المقبلة على ما يبدو. ولكن حتى الآن على أرض الواقع ما زالت قرى الجنوب تتعرض للقصف الإسرائيلي ولعمليات المقاومة، لعمليات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي الموجود في هذه القرى. لم تقف الجبهة، هناك عودة في عدد من القرى اللبنانية، عاد إليها النازحون، عادوا إلى قراهم رغم الدمار ورغم عدم وجود بيوت، ولكن يعني العودة الرمزية قد باتت يعني مشهد يومي منذ يومين حتى اليوم. ولكن هناك قرى ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، لم يعد طبعا إليها الناس. وهذا السؤال الذي يؤرق كل القوى اللبنانية، هذا الاتفاق هل يتضمن انسحاب إسرائيلي كامل من الحدود إلى من كل القرى اللبنانية أو الأراضي اللبنانية؟ هذا السؤال ما زال قيد البحث يعني قراءة نتائج هذا الاتفاق.
1: السؤال الذي يطرح هنا سيد عامر، يعني لأن هناك دائما نقاش ما زال مستمرا طبعا، هو لمن ينسب هذا الإنجاز في حال وصف بإنجاز، إنجاز وقف الحرب ووقف العمليات العسكرية على الحدود يعني وتحديدا في جنوب لبنان، هل يمكن نسب هذا الإنجاز لحزب الله ولإيران، أم لربما لتلك الجهود الدبلوماسية والمفاوضات المحادثات التي دارت بين الحكومة اللبنانية إسرائيل؟
3: لا بالطبع، يعني نحن نتكلم بواقعية، الواقع يقول أن الإنجاز جاء بضغط إيراني طبعا، يعني هذا أمر مسلم به. الدبلوماسية اللبنانية حاولت لعب دور ولكن لا تمتلك الأوراق، يعني المشكلة بالدبلوماسية اللبنانية أنها لا تمتلك أوراق على أرض الواقع، هي تمتلك الصوت وتمتلك الشرعية القانونية أو الشكلية، ولكن الواقع مختلف جدا. على أرض الواقع الحكومة اللبنانية لا تمتلك أوراق قوة، هذا هو الفرق. الضغط الإيراني وطبعا من خلال رفض التوقيع إلا بأن يشمل اتفاق لبنان، لبل ذهبت إيران أكثر عندما قصفت الضاحية أن ردت بقصف على إسرائيل، يعني هذا الأمر يعني واضح للملأ أن إيران وحزب الله قد لعبوا الدور الأساسي في هذا الاتفاق، يعني الإنجاز ينسب لهم في هذه اللحظة. طبعا يعني لابد عند ساعة الحقيقة والجد لابد لحزب الله والقوى المساندة له من فتح باب الحوار مع الحكومة اللبنانية مع القوى السياسية اللبنانية.

0: يعني هذا أمر لابد منه في المرحلة المقبلة لتهدئة الأجواء، و يعني فرض أو تشكيل صورة وحدة وطنية. هذا الأمر بحاجة له لبنان بشكل كبير جدا، والابتعاد عن الخطابات العنيفة وخطاب التخوين من كلا الطرفين. يعني لا أقول أن حزب الله فقط من يقول، كلا الطرفين يرفع سقف الخطاب تجاه الآخر. نحن اليوم بحاجة إلى إعادة قراءة المرحلة، إعادة قراءة توزع القوى بشكل، يعني هناك تحول كبير في الشرق الأوسط لا يمكن لأحد التكهن به، ولكن مشهدية الأيام الماضية كافية لكي نقول أو لكي تقول أن الواقع، واقع الشرق الأوسط قد تغير بشكل كبير جدا جدا. ليس أمرا عاديا أن نرى هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني وكيف سينعكس على لبنان والمنطقة. هذا الأمر بحاجة لإعادة قراءة هادئة تأتي بالخير والتهدئة على لبنان.
1: طيب في هذا الجانب تحديدا، لأننا يعني نرى مثل هذه التطورات التي حدثت اليوم، صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 7 آخرين، يمكن أن يتهم حزب الله بأنه هو من وراء ذلك لأن الأمر جاء بسبب زرع عبوة ناسفة.
0: ليس اتهاما، حزب الله يعلن ويتبنى هذه العملية،
1: هو يتبنى ذلك طبعا. يعني هو مش بحاجة للاتهام وأصلا يتفاخر بذلك.
0: طبعا يتبنى هذه العملية.
1: ففي هذا الجانب مثلا يمكن للجيش الإسرائيلي الآن أن يعتبر هذا خرقا لوقف إطلاق النار، أن يهاجم مناطق تابعة أو أهداف لربما تابعة لحزب الله أو حتى غير تابعة لحزب الله، ومن ثم تتفجر الأمور من جديد. هذا السيناريو هل هو وارد؟ كيف سيتعامل حزب الله بقراءتك مع أمريكا هذا مثلا؟
0: أستاذ الكريم، هذا هو السؤال الأساسي والمحوري. هذا الاتفاق يفرض، يعني كي يتم الاتفاق على إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية، يعني هذا هو العنوان العريض. إذا ما انسحبت يعني شرعا وقانونا يمكن لحزب الله أن يقوم بعمليات مقاومة، وهي تكون بالشرعية، يكتسب الشرعية الأخلاقية والوطنية أن أرضنا محتلة وعلينا مقاومة الاحتلال. هذا هو السؤال، هل يمكن اليوم للاتفاق أن يفرض على إسرائيل الانسحاب؟ هل توافق إسرائيل على هذا الاتفاق؟ يعني هذا هو السؤال المركزي اليوم في لبنان والمنطقة. هل يمكن لإسرائيل مخالفة أو معاندة القرار الأمريكي؟ يعني هذا سؤال منطقي لا يمكننا الإجابة عليه إلا في الأيام المقبلة. يعني أيضا لا ننسى أن الاتفاق هو اتفاق على الاتفاق، يعني هناك 60 يوم حتى يتم الاتفاق. هل يكون هذا الاتفاق، تطبيق هذا الاتفاق من اليوم على إسرائيل الانسحاب، أم أن إسرائيل ستنتظر فترة 60 يوم؟ يعني هذه أسئلة لا يمكننا الإجابة عليها بانتظار التفاعل الاتفاق والقوى السياسية التي فرضت هذا الاتفاق. يعني لأول مرة نرى هذا السجال بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بكلمات، يعني حسب ما قيل، مرتفعة السقف. نرى التعارض بين السياسات الأمريكية والسياسات الإسرائيلية، لا أعلم إن كانت هي شكلية أم فعلا هناك تعارض أو بالمضمون هناك خلاف بين القوتين، يعني وهما تاريخيا يكملان بعضهما البعض. يعني هناك تغيرات كبيرة في الشرق الأوسط لا يمكن التكهن بنتائج هذا الاتفاق في الساعات القليلة التي مضت عليه، بانتظار أن نرى تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع.
1: طيب بسؤال أخير سيد عامر، ما هو مستقبل المفاوضات الآن برأيك، الدائرة بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية في واشنطن، بما أن حزب الله كان قد يعني دعا الحكومة للعودة إلى المسار الوطني كما أسماه هو؟ هل باعتقادك ستستمر هذه المحادثات بعد إعلان هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، أم أنها لربما يعني بما أنها لا تحقق على الأقل حتى هذه اللحظة المرجو منها قد تنتهي بالعودة؟
0: نعم هناك رأي في لبنان.

0: אני לא רוצה לתת מילות תואר מוגזמות.
1: אל תסתבך, אתה תיסע מתישהו לוושינגטון ותפגוש אותו, והוא יזכור לך את זה.
0: כן, אני חושב שהוא זוכר לו את זה עוד מהקדנציה הקודמת, כמה דברים. זה אחת הסיבות שאני מדבר אליו כך. אבל זה הדבר האחד. הדבר השני, שלא רואים מישהו שיכול היה להתמודד טוב יותר, וזוכרים שהוא השיג את הדברים טובים, בעצם היציאה למלחמה באיראן, ודברים אחרים, עסקת החטופים וכולי. נתניהו כן הצליח להוציא מטראמפ דברים שמבחינתה של ישראל הם דברים טובים. לכן זה עדיין מחזיק את זה, אבל אני חושב שגם קצת מוקדם. אני חושב שהסקרים שאנחנו עוד לא הבנו, עוד לא מספיק עיכלנו את מה שקרה, ולכן ההשפעה של זה עוד תהיה.
1: מעניין, נמשיך לעקוב. דני זקן, כתב ופרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה.
0: תודה לך, להתראות.
1: طيب اذا ما يقوله المحلل السياسي وكذلك طبعا مراسل صحيفة اسرائيل اليوم اولا لان نتنياهو لا يمتلك الكثير من الخيارات والكثير مما يقوم به امام ما حدث من هذا الاتفاق وامام ترامب وهو يؤكد طبعا بان هذا الاتفاق هو اتفاق سيء جدا لاسرائيل لا يمكن لاحد ان ينكر ذلك هذا اتفاق سيء لاسرائيل بكل بنوده من كل نواحيه ولكن في المقابل ايضا يعني سالته هل كان لربما لو عاد الزمن بنتنياهو لا يخرج بالتنسيق وبالتوازي مع ترامب إلى هذه الحرب قال لي باعتقادي بأن الإجابة لا نتنياهو كان سيخرج لهذه الحرب بكل الأحوال يعني الفرصة كانت مغرية بأن يقول لك رئيس الولايات المتحدة بأنه يوافق على الدخول بحرب مشتركة ضد إيران وطبعا على ضوء المؤشرات المقلقة التي كانت لدى إسرائيل بشأن تقدم البرنامج النووي فلذلك لا يبدو بالفعل بأن نتنياهو لديه الكثير من الخيارات الآن وتحديدا أمام ترامب إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس ابقوا معنا
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين الشمام الكيلو بشيكل وتسعين البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين الشروي عند صالح ذباح بتسوى خاضع لشروط الحملة
3: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقو برين
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
5: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90 أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90 زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90 طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90 مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90 سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90 وعشرات المنتجات بأسعار جنونية الحملة حتى 28 ستي خاضع لشروط الحملة
6: من مجموعة المشهداوي
7: مسافرين مصيفين
8: بس مع مغارين
7: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
8: السلام
7: اليونان
8: أجرم
7: سينا
8: فينا
7: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمي فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت
9: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر
10: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية

0: نويتوا على الفرح؟ شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
1: طيبة في كل بيت.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظر

0: الخيارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. إذن ما زالت أسواق النفط والطاقة تتفاعل مع تداعيات إعلان الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ويأتي ذلك بعد تأكيد واشنطن وطهران البدء بالعمل بالاتفاق وتحديدا بما يشمل فتح مضيق هرمز. ينضم إلينا السيد عبد الله الخاطر الكاتب والباحث الاقتصادي من قطر، مرحبا بك، صباح الخير.
1: مرحبتين، صباح الخير، صباح الخير للمستمعين الكرام، يا مرحبا.
0: يعني أستاذ عبد الله، بداية دعنا نسألك كيف تبدو هذا الصباح، يعني أسعار الطاقة عموما، أسعار النفط، هل بدأت تتحرك بشكل إيجابي على الأقل كما كان يريد الرئيس ترامب من إعلان هذا الاتفاق؟
1: مرحبا فيكم. طبعا الكل يريد الحقيقة، ويقود هذا طبعا الرئيس ترامب، لكن يظل الواقع هو الحاكم الأخير. بطبيعة الحال الأسواق دائما تقيم طبعا 3 إلى 6 شهور أو أكثر، خاصة بالنسبة للأسواق. لذلك هذا التراجع اللي شفناه بالأسواق، خاصة بالنسبة لأسعار الطاقة اللي على حوالي الآن 75، وستكسس حوالي أعلى شوية على 78-79 بالنسبة لبرنت. هذه المستويات اللي حتى الآن تعتقد السوق أنها مقبولة في هذا الواقع، خاصة بعد التوقيع الإلكتروني الأول والتوقيع الإلكتروني الثاني من على الاتفاقية. في حال أنه يعني بدأت الأخبار، وفي طبعا الأخبار الآن أنه بدأت السفن الحقيقة تتحرك، بدأت أيضا الولايات المتحدة رفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية، وهذه كلها خطوات إيجابية. لكن أيضا نأخذ، إذا أخذنا المشهد في العموم، إحنا نتكلم عن مخاطر أقل بكثير، خاصة أنه يعني ما حدث خلال المواجهات ألغى الكثير من المخاوف ما بعد المواجهات وما بعد الاتفاقية. أي في المرحلة الأولى كان هناك توقعات أن يكون هناك مواجهات ما بين طبعا الطرف الأمريكي وإيران. الآن إذا هذه الاتفاقية وبدأ هذا، يعني نتكلم عن سلام في منطقة الشرق الأوسط، ليس مجرد اتفاقية ما بين طرفين. نتحدث اليوم عن أنه ما عاد هناك أفق لحروب في المنطقة. يعني احنا نتحدث يمكن عن أكثر من 200 سنة الآن دائما كانت المنطقة في حروب كما تعلمون. إذن الآن احنا في مرحلة جديدة، تقييم مثل هذه المرحلة ومدى المخاطر وأهمية المنطقة الآن بالنسبة للسوق العالمي نراها الحقيقة الآن في الأسواق، خاصة إما في أسواق السندات، في أسواق البورصات بشكل عام، أو أيضا بالنسبة للطاقة، ومو بس الطاقة، يعني لابد نتذكر المنطقة مهمة بالنسبة للأسمدة، أكثر من 20-30% لأسمدة العالم، لذلك أكثر من 600 مليون من البشر تعتمد على المنطقة في الغذاء، إذن هناك غلاء في الغذاء. هناك أيضا بالنسبة للبتروكيميكلز اللي هي أصلا أساس الصناعة العالمية، خاصة اليوم نتكلم عن النفط، نتكلم عن الغاز، نتكلم عن الطاقة النظيفة، نتكلم عن الهيليوم، نتكلم عن الألمنيوم. لذلك ما نرى الحقيقة من مخاوف كبيرة على الاقتصاد العالمي، خاصة

0: إن لو تأخر هذا الموضوع ثلاث، لذلك ترون تسارع خاصة بالنسبة للسيد ترامب، لأنه يعلم أنه أي تأخير قد يعرض الاقتصاد العالمي لكارثة غير مسبوقة. لذلك هذا يبين أهمية المنطقة، وهذا يدفع في عالم جديد اليوم، إنه المنطقة هذه أصبحت مهمة بالنسبة للعالم. أمن المنطقة بالنسبة للعالم أساسي الآن. إذا كل هذا الحقيقة نراه في،
1: ولكن أستاذ عبد الله،
0: اتفاقية، لكن هاي الاتفاقية جدا جدا مهمة لمستقبل المنطقة،
1: مفهوم. ولكن أيضا القلق كذلك الآن يتزايد، لأن رأينا مرة واحدة ما الذي يمكن أن تقوم به إيران إذا أرادت. ألا يوجد خشية أيضا لدول الخليج بأن تكرر إيران ذلك في مرة أخرى، أو في كل مرة سيكون هناك أزمة الآن مع إيران؟
0: لا أعتقد، لأنه أيضا كما يعني اللعب بنفس الأوراق يحرق الأوراق. لذلك أيضا منطقة الخليج الآن، خاصة الدول العربية، الدول الخليج أيضا مهم بالنسبة لإيران في حد ذاته. يعني إيران أيضا تصدر النفط، تصدر الغاز، أيضا يقوم الاقتصاد الإيراني. أيضا هناك يعني حجم كبير حقيقة من المغريات بالنسبة لإيران، بداية وقف الحرب، وقف إطلاق النار، وقف الحرب، العودة للتنمية. هناك أيضا صندوق تنمية كبير حقيقة موعد أكثر من 300 مليون، لكن أيضا ستحصل على مبالغ كثيرة، وهذه المبالغ مبالغ إيرانية تم تجميدها في الماضي، ولكن مثل هذه المبالغ يحتاجها الاقتصاد الإيراني اللي صار لأكثر من 45 سنة تحت الحصار، ومن ثم أيضا الحرب هذه اللي أنهكت الاقتصاد الإيراني. الشعب الإيراني يحتاج إلى مرحلة إعادة إعمار، مرحلة تنمية. أي تأخير في هذا الجانب قد يدفع طبعا النظام الإيراني أكثر مما دفع في الحرب، لأنه إذا كان هناك عدم رضا في الشارع الإيراني سيقلب الموازين القوى. لذلك إيران تستعجل أيضا هذا الجانب حتى ترضي الشعب الإيراني، وأنه ما تم خلال 45 سنة من الصمود هناك أيضا ثمار له سيتم قطفها، إما في الجانب السياسي، في الجانب الاستراتيجي، وأهم من هذا كله طبعا الجانب الاقتصادي.
1: وضحت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر، الكاتب والباحث الاقتصادي من قطر، الأستاذ عبدالله الخاطر، شكرا جزيلا لك.
0: يا مرحبتين. يا مرحبا.
1: فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك،
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان انت زيي وبتقلدني، انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان.
2: احنا الاهل قدوة لاولادنا كمان على الشارع.
3: انا زيك بابا.
2: السلطة الوطنية للامان على الطرق. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
6: تغلبش حالك، لأنه دايما فتح الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
5: ريحتيني، الله يريحك.
6: دايما حبي بيتك أكتر.
7: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
9: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
10: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
11: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
12: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: عودة من جديد ساعة ثانية من هذا النهار راديو الناس. إلى قطاع غزة الآن، المنسية لربما في هذه المواجهة وفي ظل هذه الحرب التي كانت مع إيران، ولكن في الواقع تقارير موثوقة كانت قد أظهرت بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت أكثر من 1000 فلسطيني في قطاع غزة منذ بداية ما يسمى بوقف إطلاق النار. يأتي ذلك فيما لا يزال أهالي قطاع غزة يعانون من ويلات هذه الحرب على الرغم من انتهائها على الورق أو بشكل رسمي، ولكنها واقعيا ما زالت مستمرة. من سكان مدينة غزة تنضم إلينا السيدة سهى، من طبعا من كنا تحدثنا معهم سابقا في إطار هذه الحرب، ونريد أن نطمئن عليها هذا الصباح وأن نسألها عن أحوال أهالي القطاع. صباح الخير سيدة سهى. كيف أحوالكم؟ طمنونا عنكم.
1: والله الحمد لله، الحمد لله بخير الحمد لله.
0: أنت متواجدة في مدينة غزة بعدك؟
1: صحيح، على ميناء غزة.
0: وكيف الأجواء اليوم؟ يعني الغالبية العظمى من الناس بتفكر أنه انتهت الحرب في وقف إطلاق نار، كان المفروض الأوضاع تتحسن، هل بالفعل شوي الأوضاع أحسن اليوم؟
1: والله هو مش يعني الأوضاع متفرقة، يعني تبقى ماشي في الطريق بتسمع صوت قصف، تبقى ماشي في الطريق تسمع الجناصة يعني بتضرب على المشين، والناس منفذها الوحيد بتنزل على البحر، والدوارق البحرية بتسيبهمش. يعني الناس بتخاف تروح السوق، بتخاف تنزل أماكن، يعني بيبقوا في قلب بيوتهم والإشي بيجي الرصاص بيجيهم لعندهم.
0: يعني فعليا القصف مستمر، الوتيرة أقل ولكن القصف بعده مستمر.
1: يعني إلي قريب من دار أبو حصيرم باليومين وهو ماشي عند السرايا، القناص من الشجعية جاتوا الرصاصة في راسه، يعني فيش أمان، ماشي في طريقه وجت رصاصة في راسه.
0: وفعليا شو الأوضاع الإنسانية ستها؟ يعني كل موضوع المساعدات، كل موضوع
1: والله إحنا لحتى الآن المساعدات إحنا بالنسبة إلنا ما شايفين حاجة، بس التجار اللي بتعبر غير يعني الغذاء العالمي كل 3 شهور مرة، السوق مليان في بضاعة التجار، والتجار أنت عارف أسعارها غالية، وفيش شغل في غزة الناس تشتري، يعني كثير الوضع سيء
0: فعليا
1: بالنسبة يعني لشغل التجار، هذا مش شغل المساعدات.
0: يعني ما بتدخل مساعدات اللي توزع بال يعني بشكل
1: احنا من كم سنة يعني ما شفناش مساعدات، كله تجار تجار، واغلب الوقت يعني ما فيش الواحد مع فلوس يروح يشتري لانه شغالة.
0: طب واللجنة

0: اللجنة الجديدة اللي تم الإعلان عنها اللي تدير المفروض تدير شؤون قطاع غزة، أنتم شاعرين بوجودها؟ يعني هي موجودة على الأرض الواقع، في لكم عنوان كمواطنين في غزة؟
1: والله ما احنا شايفين، يعني احنا بالنسبة لنا احنا ما فيش حوالينا حاجة تغيرت، الوضع زي ما هو، بالعكس يعني الواحد احنا نأمل من الله انه يتحسن الوضع، فبالله الحال واقف يعني.
0: نتمنى ذلك.
1: شبابنا هايهم قاعدين وبيشتغلوش، وعندي ولد هذا اللي بصيد عنده إصابة، وكل ما بنزل البحر يرمي الشبك بتلاقيه بتعرض للقصف فبطلع.
0: يعني نتمنى لكم السلامة وعلى أمل بالفعل أن تتحسن هذه الأوضاع ست سهى.
1: يعني إحنا بنأمل من الله أن يعني تتغير الحال ويفتحوا المعابر والناس تتغير حالها، لأنه كثير الوضع إنه يعني الناس بتقاتل في بعض، يعني
0: نتمنى أن يتحسن
1: من كتر الضيق. يعني
0: نتمنى على الأقل بعد انتهاء الآن الحرب مع إيران على الأقل أنه ترجع.
1: إن شاء الله إحنا كنا نأمل أنه يعني إيران خلصت وفلسطين تخلص، بس إحنا مش شايفين حاجة تغيرت في فلسطين
0: للأسف. ست سهى من سكان مدينة غزة، بالسلامة لكم دائما، راح نضل نطمن عليك يعني حتى يتحسن الوضع إن شاء الله.
1: يسعد صباحك.
0: معنا الآن سيد محمد دراغمي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله. سيد محمد صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا بكم.
0: يعني أنت سامع الوضع في غزة كان وما زال على ما هو عليه، الحرب في إيران بلشت وخلصت وهي في اتفاق، وأهل غزة ما زالوا مكانهم. بدنا تحطنا هيك بالأجواء لأنك أنت مطلع وتواكب كذلك موضوع المفاوضات الدائرة مع حماس وكل هذه الأمور، أين تقف يعني كل الشؤون الآن المتعلقة في قطاع غزة؟
2: في غزة حصل تطور لكنه يبدو غير كافي، أنه أمس التقى ملادينوف مع وفد حماس، الوفد وميلادينوف متواجدون في القاهرة منذ أسبوعين تقريبا ولم يلتقيا، وكان هنالك في يعني اتصالات مكوكية تجري بين الطرفين، تطوير أوراق، حوارات معمقة بشأن تطبيق خطة غزة. التطور اللي حصل إنه حماس للمرة الأولى وافقت على تسليم جمع وتسليم السلاح الثقيل للجنة غزة أو أي سلطة متفق عليها، لو راحت اللجنة تيجي السلطة الفلسطينية. أو هذا تطور أن السلاح الثقيل تسلم حماس للسلطة في غزة أيا كانت هذه السلطة، سلطة فلسطينية بالطبع. هذا تطور، وهذا جعل ملادينوف يلتقي مع حركة حماس ويعترف بأنه في تقدم لكنه غير كافي، لأنه بالتفاصيل هاي جمع السلاح ولازم يكون في لجنة فنية مستقلة تشرف على جمع السلاح وتحصر السلاح، انه يعني شو عرفنا ان تقدمونا مثلا طن من السلاح وبعدين يكون في عندكم طنين تحت الارض، ثانيا بدنا الانفاق تعتبروها جزء من السلاح الثقيل انها لازم تسلم، على الاقل تسلم خريطتها، ثالثا الوركشوبس المعامل اللي كانت بتصنع الصواريخ هاي كمان لازم تسلم لانها هاي تنتج السلاح الثقيل. هلا حماس تقول انه اقصى ما لدينا هذا يعني، وبالتالي احنا سنتعامل مع الملف الاخر، اتركوها لنا، ما راح يكون في انفاق ولا راح يكون في تصنيع ولا راح يكون في تدريب ولا راح يكون في تهريب، وكل هذه التعهدات احنا مستعدين لها. هون في تقدم لكنه بالنسبه للاسرائيليين غير كافي، للامريكان ايضا غير كافي، لكن يبنى عليه. من المتوقع محمد انه ما يكون في تقدم كبير قبل الانتخابات الاسرائيليه، لانه هاي الحكومه مؤكده انها سترفض كل شيء. الرهان الان المصري والتركي والقطري لانهم توافقوا مع حماس على هذا الموضوع. هذا الموضوع هو عمليا في تطور، يعني اي اثنين عاقلين نقعد انا وياك بنحل المشكله، كيف نحل المشكله؟ انه طبعا هذا السلاح الثقيل يسلم للجنه، اللجنه بتروح بتتلفه، بعدين حماس ما عندها تدريبات عسكريه ولا عندها تصنيع، ممنوع التصنيع، ولا عندها تهريب ولا عندها حفر انفاق، فبالتالي اسرائيل بتراقبه في لجنه رقابه، فانحلت المشكله. يعني ما راح يكون في 7 اكتوبر مره ثانيه، لكن نتنياهو انت عارف وسمترته كبير، يعني حتى لو يسلموا كل سلاحهم راح يقولوا لهم لسه في بندقيه في في في, في تحت المطبخ الفلاني بدنا نجيبوها. تعرف الاسرائيليين ما بدهمش تقدم اصلا، هم مرتاحين من انهم محتلين 70% من غزه، لذلك من غير المتوقع انا كمراقب غير متفائل يصير في اختراق قبل الانتخابات الإسرائيلية.
0: طيب يعني أنا موافق معك في تحليلك، بالفعل يبدو بأنه لن يكون هناك أي تغيير أو أي تطور حتى الانتخابات. نريد أن أشكرك جزيل الشكر محمد دراغمي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، مدير مكتب قناة الشرق في رام الله، شكرا جزيلا لك.
2: أهلا بكم.

0: الزميل فادي مصطفى، صباح الخير. صباح المونديال.
1: صباحك يسعد صباحك صباحك وكل المستمعين، تحية.
0: أنا يعني صبحت صاحي متشائم شوي.
1: يا ساتر.
0: أنت شفت مبارح هاي المباراة يعني مع الكونغو، كريستيانو رونالدو والبرتغال تعادلوا بشق الأنفس.
1: شوف مبارح في المداخلة مع الزميل فرات نصار سألته هل سيفعلها، قال لي تغلبش حالك، سجل لن يفعل شيء. فمبارح بالليل
0: لن يفعل شيء، انه
1: لن يفعل شيء رونالدو، لانه غير يعني متوقع منه، مش متوقع منه.
0: الله صبتوه بالعين انت وفرات شكلكم.
1: لا طلع هو مبارح كان يعني عرف نمشي قصدورة الغنوية، كان يكذب في الملعب. رونالدو يعني مع كل الضغط اللي دخل الملعب، عارف انه هلا سجل مرتين، امبابي مرتين وميسي ثلاث اهداف، توقعت انه هذا الشيء يشعل فيه فتيل اللي كان في رونالدو.
0: طب خلص دشك من رونالدو، روح على شيء ثاني، خلص لا تعمق جراح ال
1: محبي دونالدو. بس اسالك سؤال، بتعرف اللي يعني الاعلام البرتغالي اول مره ما بيرحم رونالدو هذا الشكل، يعني لدرجه انه امبارح كتبوا مقال كبير سموه لماذا شو رايكم ندعي رونالدو في المونديال، يعني كانه مش موجود اصلا. يعني هناك من يقول انه مارتينيز هو غير، يعني هو مش المدرب وهو يخاف من رونالدو. يعني بتعرف يعني الدقيقه 75 شو المشكله كان يبدي رونالدو؟ انت لم ما سددتش لمره واحده.
0: لا لا، في تبرير طبعا. رونالدو مع كل الاحترام للجيل وما الى ذلك، ولكن رونالدو يعني لاعب يصنع جيم تشينجر احيانا، في حركه واحده، في خطوه واحده يمكن ان يخلب المباراه.
1: في الشوط الاول ولا في نص الشوط الثاني لم يكن، يعني انت بتشوف انه
0: زي ما هم الشباب ما لعبوش، كريستيانو رونالدو بده يلعب. خلص خلينا نروح على طيب على مباراه ثانيه. انت مصمم واحد مصمم تعمق جراحنا على الصبح.
1: لا لا لا لا، هو نفس الجراح الكونغو على فكره. يعني الكونغو أداء رجولي في نقطة تاريخية، فبنبارك لهم. ولكن شفنا مباراة رائعة من أجمل المباريات اللي شاهدناها، إنجلترا مع
0: فعلا أنا باعتقادي أجمل مباراة حتى الآن.
1: يعني الشوط الأول أنت كان صعب تنزل عينك عن الشاشة، حتى في الشوط الثاني الرتم كان عالي. هاري كين تسألنا أين هاري كين، وكان الجواب هاري كين سجل مرتين.
0: صحيح.
1: بيلينغهام وراشفورد كتيبة، وكرواتيا فريق يعني لا يستهان فيه، قوي جدا، بيعرف كيف يعود بعد.
0: وعلى فكرة وبرضو جراح معمق لمشجعي الريال سابقا مودريتش، يعني وكذلك هذه الخسارة.
1: صحيح، ولكن يعني لو شفت النجوم اللي كانت امبارح على ارض الملعب، يعني راشفورد من دكه الاحتياط، عندك بيلينغهام، عندك هاري كين، عندك مجموعه كبيره اللي موجوده في الفريق توخيل. صح طبعا، توخيل مدرب الماني ذكي جدا، وباعتقاد هاي التوليف اللي كان فيها مع كل النجوم، عارف كيف بالضبط انه الفريق الانجليزي اللي كان على انتقادات ايضا في مرحله التحضير، ولكن بالامس قال للجميع انه هو مرشح.
0: الوقت يدهمنا، ما الذي ينتظرنا هذا
1: اليوم؟ اليوم عندنا الساعه 7 تشيك طبعا مع جنوب افريقيا، نحن في الجوله الثانيه انت بمحمد. سويسرا مع البوسنه والهرسك في العاشره، في الواحده ليلا قود القطر لا تلعب حد القطر مع كندا،
0: كندا مجددا
1: ليلا. نعم، والرابع فجرا المكسيك مع كوريا الجنوبية، طبعا تركيا البرغواي في 7 صباحا، والعاشرة مساء الولايات المتحدة أستراليا. بنذكر الولايات المتحدة مع بداية قوية جدا، هل تفعلها اليوم؟ لأن أستراليا فعلا فريق قوي، ولكن بالنسبة لنا في عنا تركيا وفي عنا قطر، ممكن يعني هيك تمشي اليوم.
0: سنكون على الموعد وسنتابع. زميل فادي مصطفى يسعد صباحك.
1: إلى اللقاء.
2: أحوال التروك برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 65 مزدحم من جزيت وحتى كفر تفور، شارع رقم 70 من طمرة وحتى طبعا من طمرة شمالا. بهذا نأتي إلى ختام ساعة الثانية من هذا النهار. ختام هذا النهار الشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميرال الصفدي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري، دنا أبو بكر وعلا حسن. شكرا لكم ولكن على طيب المتابعة. دقائق وتلتقون الزميل محمد أبو العز محمد وغرفة الأخبار، ابقوا معنا.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين، الشروع صالح ذباح.

0: قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. توفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيي؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي.
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: الترقب سيد الموقف بشأن تطبيق الاتفاق بين واشنطن وطهران، لا سيما بما يتعلق بلبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين. في ظل الانتقادات الواسعة للتعيين، المحكمة العليا تلزم الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات حول تعيين يودا إلياو مديرا عاما لسلطة أراضي إسرائيل. تتابعون كذلك في غرفة الأخبار، انخفاض جديد في أسعار الشقق الشهر الماضي وسط تفاؤل حذر بتراجع موجة الغلاء في أعقاب توقيع الاتفاق على إنهاء الحرب. والبطيخ تحت وطأة الخطر بسبب تفشي فيروس زراعي في محاصيل هذه الثمرة. السلام عليكم المستمعات والمستمعون الأكارم أينما كنتم وحللتم، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. أنتم مع هذا البرنامج حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع نبدأها مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات مع الزميل أمير الخطيب. أمير صباح الخير.
2: صباح الخير أبو العز. قتل خالد الجمل وزوجته وهما في الستينيات من عمرهما في إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل مركبة في مدينة قلنسوة فجر اليوم. في حديثه لراديو الناس قال شقيق الضحية خالد الجمل إن المدينة باتت تشهد جرائم على صعيد يومي لأشخاص دون أي علاقة بالإجرام المنظم.
3: هذا الإشي بتطور في البلد، يعني هو بس بروح يستيل وبيجي، مالوش سكسوك مع حدا لا هو ولا مرض. اسمع كتل كل يوم في البلد مشكلة هاي. قول للدار والحمد لله يعني بنا لأولاده وإله ساعة سكن جديد تلايه مالوش سنة، ويوم يوم بكيت أشوفه الصبح ونتخرف وما إلهم أي

0: ذنب إن شاء الله آخر ضحية في البلد. يوم يوم بتسعى على جريمة، يوم يوم فيش نهاية، بطل أمان، يعني كل واحد صار يخاف على حاله.
1: وفي جريمة مفصلة وقعت مساء أمس، قتل سمير أبو عرار البالغ من العمر نحو 40 عاما متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار وقعت في عرعرة النخب. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمتين المنفصلتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 132 قتيلا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية. في المقابل أعلنت طهران أن الرئيس الإيراني مسعود بازشيان وقع المذكرة وأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه. فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وقعت إلكترونيا من الرئيسين وتم التصديق عليها. أعلنت الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتألف من 14 بنداً خصص أولها وثانيها للإطار العام للمفاوضات. كما أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الجانبين تعهدا بإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مؤكدة أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ التزامات تتعلق برفع الحصار البحري وعدم عرقلة حركة السفن الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قواته ستبقى في منطقة الخليج لفترة من الوقت، مشيرا إلى أن واشنطن ستناقش مع دول الخليج ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن طهران لن تستسلم مقابل رفع العقوبات، مشددا على أن قدراتها العسكرية مكنتها من الصمود خلال الحرب الماضية. في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أرسل إلى إسرائيل نسخة من مسودة مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات تناولت أيضا ملف الصواريخ الباليستية والجماعات الحليفة لطهران في المنطقة. وأضاف ترامب في حديثه للصحافة أن عدم التوصل إلى اتفاق كان سيؤدي إلى استمرار العمليات العسكرية، وأن الاتفاق أسهم في خفض مستويات تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح مضيق هرمز.
2: Deal that was going to give them legally a nuclear weapon, and if that happened, Israel would have been blown away. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes, but he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say we're the big partner and he's the very small partner, and that's true.
1: إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يعد انتهاكا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. أضاف بقاي أن مهلة 60 يوما للمفاوضات بدأت مع إعادة توقيع المذكرة، مشيرا إلى أن المذكرة شددت على إنهاء الحرب واحترام سيادة لبنان، معتبرا أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يتعارض مع هذه المبادئ. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 7 آخرين من جراء انفجار خلال نشاط عسكري قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان. وفي وقت سابق من مساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي رصد في المنطقة التي يسيطر عليها جنوبي لبنان دون وقوع إصابات، بعد إعلانه إصابة 5 من جنوده في إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في المنطقة التي يسيطر عليها. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قاتل في غارة على وسط قطاع غزة شخصين قال إنهما شاركا في أحداث 7 أكتوبر وعملا على إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس. في المقابل أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل فلسطينيين وإصابة 6 آخرين في غارة استهدفت منطقة المواصي غرب خان يونس. نعت الأوساط الأكاديمية والتربوية في المجتمع العربي اليوم بروفيسور خالد أبو عصبي الذي توفي عن عمر ناهز 71 عاماً بعد مسيرة طويلة في البحث.

البحث العلمي وخدمة قضايا التعلم في المجتمع العربي. ويعد الراحل من أبرز الباحثين في علم الاجتماع وسياسات التربية والتعلم، كما أسهم على مدار عقود في تطوير منظومة التربية العربية وإعداد الدراسات والأبحاث التي تناولت قضايا المجتمع العربي، كما شغل عددا من المناصب الأكاديمية والبحثية. يتقدم راديو الناس بأحر التعازي إلى عائلة المرحوم وإلى المجتمع العربي، راجين له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان. في الرياضة، استهل منتخب البرتغال مشواره في بطولة كأس العالم بتعادل مخيب للأمال أمام منتخب الكونغو بهدف لكل منهما. وافتتحت إنجلترا مشوارها بفوز مثير على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق منتخب غانا فوزا صعبا على منتخب بنما بهدف واحد ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة. وانتهت مباراة أوزبكستان وكولومبيا بفوز المنتخب الكولومبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد مواجهة قوية شهدت منافسة كبيرة حتى صافرة النهاية. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتستمر الأجواء الحارة نسبيا، وخلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ليصبح الجو أو ليكون الجو لطيفا ومنعشا. المزيد من الأخبار والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. أما الآن فعودة إلى الساعة الأولى من غرفة الأخبار، والزميل محمد أبو العز محمد، إلى اللقاء.

0: شكرا للزميل أمير الخطيب، وسنلتقيه عند رأس كل ساعة في أهم وآخر الأخبار والمستجدات. نعود معكم إلى برنامج غرفة الأخبار. إلى ملفنا الأول، أعلن الجيش الإيطالي مقتل جندي وإصابة 7 آخرين صباح اليوم في جنوبي لبنان جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها حزب الله. جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابة 5 جنود آخرين جراء طائرة مسيرة في جنوبي لبنان. هذه التطورات تأتي فيما يتواصل الترقب بشأن تطبيق الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي ينص على وقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان. فكيف يبدو الوضع الآن في البلدات المحاذية للحدود مع لبنان؟ أقول صباح الخير سيد شريف نجم. أهلا بك رئيس مجلس الجيش المحلي. أستاذ شريف، كيف تبدو الأجواء في البلدة في ظل هذه التطورات الأخيرة في الأيام الأخيرة؟
1: البلدة كبلدة الأجواء منيحة الحمد لله، فيش عنا لا انضراط، وإحنا بالتعليمات شوي كان في تخفيف، بس مثل بقوله غمامة الحرب بعد مش زايحة. إحنا عم نسمع وإحنا على الحدود شو عم بيصير جوا، الإشي مش كيف بيحكوا وإشي واقف، يعني هي مش وقف إطلاق نار، إطلاق نار للأسف. والإشي كتير بخوف من ناحية، أنت من ناحية نفسية الإشي كتير صعب. إحنا كنا من خبرة سابقة كنا بهاي الحالة وشفنا كيف الإشي سريعا بتحول لبرجع لأسوأ. فإحنا طبعا مع إنه يصير إشي، مع إنه يصير سلام شامل، بس كيف مبين إنه لا، وللأسف الخوف الكبير إنه تقلب من حرب لحرب استنزاف. يعني إحنا يصير واقعنا هذا الموجود كل فترة،
0: يعني هذا يعني هذه اللهجة لربما المتشائمة بعض الشيء خلينا نسميها سيد شريف، تأتي رغم كل ما يتحدث عنه الزعماء عبر وسائل الإعلام ومذكرات التفاهم وما إلى ذلك، وما نشر يوم أمس الذي يشمل كذلك لبنان. إلى أي مدى تطورات مثل الذي حصل في الساعات الأخيرة، مقتل جندي، إصابة 7 آخرين، قبل ذلك كان إصابة 5 جنود، يشعركم في الجيش أنه الأوضاع ما زالت بعيدة عن الهدوء تماما؟
1: عزيزي، إحنا إشي مش نظر التشاؤم، إحنا دائما بنحب نكون متفائلين ونتفائل.

0: الشيخ عم يعيد نفسه، ما احنا كنا بهاي الوضعية وأكثر من مرة، يفوت حرب يدخل كل الأطراف، يوقفوا الإطلاق، يوقفوا مش على إشي مدروس، على إشي منظم، على إشي يعطي حل دائم وشامل دائما، حتى لما بينضم بكون الكل قاعد يهدد ويتوعد الواحد بالتاني. فهي اللغة بعد نفسها. فهون لما أنت بتعيد نفس الشيء، نفس المعطيات، بتوقعش يكون الهدف إشي تاني أو تطلع بنتيجة تاني. أنت عم تعمل نفس الغلطات كل مرة، بتتوقع إنه إشي ينحل. لا، الإشي بنحلش بهاي الطريقة. ليش لازم يكون أعمق من هيك؟ مش يوم تعطى نوقف وقفنا. وإنه إسا في صار الإشي اللي عم بيصير بلبنان، هذا إشي متوقع دائما بكل وقف إطلاق نار. إذا بترجع ثلاث أربع أيام لورا، الإشي بيكون جدا قاتي كتير، كل جهة بتجرب تستفز قديش أكتر. بس طبعا أخرى مرة الحرب مش راح تنهي هاي الشغلة، وكل عارف.
1: سيد شريف، يعني نتحدث عن أشهر طويلة، عن سنوات من هذا الوضع الضبابي المليء بالتوتر لا شك، وتحدثنا إليكم مليا أنت وبقية زملائك كذلك من رؤساء المجالس المحلية عن موضوع الجاهزية المحلية والطوارئ وما إلى ذلك، ولكن لربما نتحدث أقل عن القلق النفسي والاجتماعي الذي لا شك بأنه يجتاح الحالة النفسية لدى الأهالي، خصوصا الأطفال وكبار السن. كيف تتعاملون في هذه المرحلة تحديدا؟ يعني بعد ما وكأنه زي ما بنقولها في الدارجة، اللقمة وصلت للثم، وموضوع مذكرة التفاهم فجأة الأمور تتصاعد مرة وللأسف تتفاقم في أحيان كثيرة.
0: صحيح عزيزي، انت حطيت ايدك على الوجع بالضبط. الفرق بين باقي اللي هاي الفتره والفترات السابقه انه اليوم احنا نسينا ايش يكون الوضع طبيعي. احنا فتره سنتين عايشين الحرب، يعني احنا هنا نسينا كيف الواحد يتصرف بشكل طبيعي، كيف الاجواء تكون. فاليوم التحديات اللي قدامنا كتير كبيره. أول ما تخلص الحرب إحنا بعدنا مش شايفين التداعيات لوين راح توصلنا، وين وصلتنا. الوضع النفسي للأولاد، إحنا بنعرف كيف أولاد كانوا عندنا بالبساتين، كيف كانوا وكيف اليوم عم بيصيروا. البنات كانوا يجي يقعدوا 30 ولد 20 ويقعدوا انضباط، اليوم مش عم تقدر تسيطر. الأولاد اتغير إشي فيهم. فهنا التداعيات وكيف نحلو، أكيد الإشي بعده درس محض الشغل، لنقعد ونعمل مسح شامل عشان نعرف كيف نبلش نعالج هاي الشغلة. بس للأسف بتقدر تعالج إسا، إحنا بس عم نحط بلاستر، مش عم نحل إشي جذري عشان إشي بعده مش خالص. فإحنا نعرفش إذا الإشي بخلص بكرة ولا بخلص إيش، أو رح نرجع أخرى مرة. فالشغل رح يكون قدامنا كتير كبير، الضرر كتير كبير. وأنا قلت حتى بسلك التعليم، إحنا بيجوا بيعملوا تسهيلات لبقريت، بيعملوا تسهيلات، بس هذا الطالب اللي جاي من الجيش بده يلاقي بالجامعة طالب اللي هو جاي من منطقة اللي هي ما مرقتش كيف مرقنا. صح، هو مرق بجروت وأخذ بجروت كامل، بس هل هذا الطالب اللي دي يقعد وفي فجر كتير كبيري، شو بتضمن لي إنه هذا الطالب ما ينكسرش بما قبل هذا؟ مش هو في عنا الفرق اللي مش اللي زميله راح يكون شوي سابه.
1: في عندك شعور بأنه
0: كل عم بيجي يقول لك إحنا بدنا ياخذوا بجروت شامل، بس القصة مش بس بجروت، هو في فجوة كبيري، في شغلات، هذا في تداعيات نفسية. احنا اولاد البساتين عم بفوتوا للاسف على الحمامات بلوش يتسكر الباب. اليوم الولد او الولد اللي كنت تخليه بالبيت لحاله وتعتن، اليوم بقول لك بفوت بحاله تعب اذا بشوف حاله لحاله. فهنا في ظواهر اللي احنا بعدنا مش عارفين كنا نتعامل معها، مش انه فيش كيف نتعامل معها، بس انه كميتها وقديش وقديش الاشي بياخذ علاج. الاشي اكيد مش هوين.
1: في عندك شعور انه ليس هنالك دعم نفسي او اجتماعي كافي للعائلات اللي بتعيش في الجيش وغيرها؟ وهذا باخذني لسؤال كل ما يتعلق بالتعويضات، الميزانيات التي تطالبون بها، الدعم المادي الكافي من الدولة للبلدات المتضررة، سواء يعني في الشق الذي تحدثنا عنه النفسي او في الشق الميداني الاخر.
0: عزيز، الإشي مش جدا تقدر تحذف فيه. ليش؟ هنا من ناحية في وزارات وفي تعويضات اللي أخذت وأخذت بكميات كبيرة. بس المشكلة لما تيجي تعطي خطة حكومي، وإحنا سمعنا عن خطة حكومي 12 مليار ولا 14 اللي كانت شاملة.

0: بدك تيجي انت تيجي تعملها بشكل افقي للجميع بمعايير معينه، الاشي اكيد رح يكون ناقص بشغله، عشان ما بتقدرش تيجي انت تلائم اشي لكل البلدات الخط المواجهه. ففي كتير تحديات طبعا في شغلات من ناحيه الميزانيات اللي انرصدت بالمحل المضبوط، عم تنطلق بالمحل المضبوط وعم نستغلها بالمحلات المضبوط. في شغلات اللي هي مش عم تعطيك الاجوبه او تعطيك الحل الشافي، بس هذا الواقع، هاي وظيفتنا احنا كيف نقدر ناخذ الماكسيموم من كل شيء عشان بتقوله
1: اللمون للمنادة. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد شريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي، بالسلامة دائما للجميع، تحياتنا لك. شكرا
0: شكرا
1: إن شاء الله يا رب دائما. دكتور عنان وهبي مرحبا، صباح الخير.
2: صباح الخير بالعافية.
1: أهلا بك الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية دكتور عنان. يعني تحدثنا إلى سيد شريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي في أعقاب التطورات الأخيرة التي حصلت صباح اليوم وحالة الضبابية التي تعيشها البلدات الحدودية، وأسألك في الشق الاستراتيجي والعسكري كيف نقرأ هذه التطورات، يعني ما بين الحديث عن مذكرة تفاهم صارت جاهزة وتم التوقيع عليها وبدء سريان مفعولها وما إلى ذلك، وما بين استمرار هذه الضربات الميدانية، كيف يمكن أن نقرأ هذه التطورات؟
2: نعم طبعا بشكل واضح بعد هذا السجال الطويل، يعني نتحدث عن عقود عمليا، اتفاقات مع إيران ثم مراحل عسكرية، هنا كل مرة نصل إلى ما يسمى اتفاق أو اتفاق تفاهم أولا ثم اتفاق، ما زالت الأمور غير واضحة ومفتوحة، وبالأخص على وجه الخصوص المد الإيراني والحفاظ على أدواتها الإقليمية. يعني هنا إسرائيل تريد أول ما تريده هو فصل الجبهات اللبنانية والإيرانية، أن الاتفاق الإيراني الأمريكي لن يشمل لبنان لأنه في مصالح أمن قومي إسرائيلي، وحرية العمل العسكري أو استمرار حتى إغلاق يعني هذه الجبهة بشكل مريح لإسرائيل وربما للبنان ما زالت على المحك، وهذه نقطة خلاف واضحة ما بين أمريكا وإسرائيل.
1: هذه نقطة خلاف ما بين أمريكا وإسرائيل وتباين في الرؤى، ولكن في المقابل إيران يعني واضح أنه منذ البداية أصرت على دخول حزب الله ولبنان في مذكرة التفاهم هذه. إلى أي مدى يمكن لإسرائيل برأيك دكتور عنان وهبي أن تقبل تفسيرا إيرانيا يعتبر لبنان مشمولا تلقائيا، ولا يعني تعتقد أنه ستطالب إسرائيل بترتيبات أمنية منفصلة واضحة، ولا الجهتين لن تقبل بهما؟
2: نعم أولا لو وضعنا جانبا الموقف الإسرائيلي والأمريكي لنسمع الموقف اللبناني، يعني لبنان الكثير من اللبنانيين من كلا الأطياف السياسية يقولون بأنه لا يحق لإيران اختزال الموقف السياسي اللبناني، هناك في نهاية الأمر دولة لبنانية شعب لبناني وهو الأحق في تقرير مصيره. هنا نحن نشهد في هذه الأيام هذا الجبل الداخلي، وهو ضغط كبير جدا سياسي على حزب الله من الداخل، وهذا سيستمر ويبدو بأن لبنان لن يهدأ، وإن هدأ بضغط أمريكي على إسرائيل في الجنوب لن يهدأ في بيروت، لأنه ما زالت قوات ميليشيات حزب الله تريد أن تستمر في عدم نزع سلاحها، ولاحقا في بناء مرة أخرى هذا المد الإيراني الفارسي عبر لبنان.
1: وهذا التصعيد بعد التوقيع، أعود معك إلى هذه النقطة لكي نوضح الصورة، هل يحاول كل طرف الآن تحسين موقعه على الأرض قبل دخول هذا التفاهم حيز التنفيذ، ولا هي العمليات تكشف أنه الاتفاق، وإذا تحدثنا بالدائرة الأوسع حتى لو وقع لا يملك بعد آلية تنفيذ حقيقية داخل لبنان؟
2: هذا الاتفاق هو وليدة يعني مصالح سياسية غير متقاطعة ما بين أمريكا وإيران. يعني النظام على شفير الهاوية يريد البقاء بشكل أو بآخر في الحكم الإيراني، وأمريكا ذاهبة إلى انتخابات نصفية، وعليه كلا الأطراف تريد وقف الحرب الآن. هذا لا يقول أن الاتفاق هو متين وقوي ومبني على اتفاقات واضحة، حتى الحديث على النقاط هو يعني مؤقت، عدم تخصيب اليورانيوم من جهة إيران، الصواريخ البالستية، المد إلى داخل العالم العربي والإسلامي، من جهة أخرى تحرير الأموال طبعا المحتجزة لإيران في الغرب، وكل موضوع النفط وإعادة عمل طبعا مضيق هرمز إلى طبيعته. هذه أمور يعني يسمعونها إلى بقية العالم وخاصة الداخل الأمريكي في بعض الحالات، ولكن المسافة ما زالت كبيرة، وأنا أتوقع بأن هذا الاتفاق لن يدوم كثيرا، سرعان ما ربما في مع نهاية هذا العام أو قبيل الانتخابات الأمريكية أن تفتح هذه الملفات من جديد.
1: تفتح هذه الملفات من جديد بمعنى تعود الحرب،
2: بمعنى نحن أمام دائرة حرب جديدة قد تكون سريعة. هناك الكثير من التفاصيل العسكرية من ناحية التحضيرات الأمريكية والتحضيرات الإيرانية من جهة أخرى، ولكن خيار الحرب رأينا بأي سرعة ممكن العودة إليه للأسف للأسف. ولكن هذا الصراع أو الذهاب إلى ترتيب سياسي جديد في الشرق الأوسط بدأ منذ الربيع العربي، استمر في هذه الحروب وحتى الحروب الأخيرة، حرب غزة ثم توسيعها إلى لبنان وإيران والحوثيين، ولن يعني تهدأ هذه الجبهات إلا بترتيب سياسي يليق بجميع الجهات. ربما سيأخذ المنطقة إلى توجه سلمي واستمرار الاتفاقات الإبراهيمية بعد حلول واضحة للموضوع الفلسطيني وموضوع اللاجئين والقضايا الجديدة العالقة.
1: ترتيب سياسي تكون كل الأطراف السياسية في المنطقة ضالعة فيه بما في ذلك إسرائيل وإيران، وعندما تحدث عن إسرائيل نحن قبيل الانتخابات دكتور علان.
2: نعم طبعا اليمين الإسرائيلي الذي هو عراب يعني هذه المرحلة لا يحصل على هذه النتائج، يعني في نهاية الأمر إن كان قد يخبئ يعني كل إخفاقاته التي وصلت المنطقة إلى هذا التصعيد وإلى هذه الحروب في نهاية الأمر بهذه القوة. في نهاية المطاف نحن نرى تباين أمريكي إسرائيلي، يعني حتى هذه الورقة اللي كانت بيد حكومة إسرائيل بأن هي الجهة المؤثرة على أمريكا كقوة عظمى في العالم هي تخسرها. الآن نحن نرى بأن إيران وأمريكا تحاور فيما بينها، وفي المكان الثاني إسرائيل ولبنان، يعني وكأنه إسرائيل خسرت موقعها الجيوستراتيجي أو هذه الحكومة على الأقل. وهذا سيكون هذه النقاط ستكون جزء من الحوار السياسي في الانتخابات القريبة، ونرى بشكل واضح أنه المالكة سيكون تغيير كبير في داخل اليمين الإسرائيلي بقراءتي. لا ندري حتى اللحظة إن كان سيستمر نتنياهو أم أن الليكود والجبهة اليمين الإسرائيلي ستغير أشخاصها تستعيد ربما تموضعها في داخل العملية السياسية.
1: وسؤال كبير يطرح كذلك عبر الإعلام الإسرائيلي، كيف يمكن لإسرائيل أن توازن ما بين الضغط الأمريكي لاحترام التفاهم بين المطالب الأمنية بإبعاد الخطر عن بلدات الشمال وغيرها وحتى عن أخطار الملف النووي والباليست الإيراني؟ بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور عنان وهبي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية على كل هذه الإضاءات المهمة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا، يسعد صباحك.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء، فاصل ونعود للمتابعة.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: من قلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، من قلهم ديروا بالكم على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
4: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
3: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

0: لا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
3: زوجية.
2: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين كورس الناصري وشفا عمر.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: وين المونديال؟
6: في ناس العالم.
5: أنا بحكي عن كأس العالم.
6: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
5: أي أيام؟
6: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
8: 30 دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. جريمة مزدوجة وقعت صباح أو فجر هذا اليوم في مدينة قلنسوة، وحالة من الحزن الكبير في المدينة والصدمة في أعقاب هذه الجريمة. من مدينة قلنسوة ينضم إلي زميل ضياء حجحية. مرحبا بك ضياء.
9: مرحبا بك محمد،
8: بكل
9: المستمعين.
8: إذن يا ضياء، يعني جريمة مزدوجة، نتحدث عن رجل وزوجته وفي الستينيات من عمريهما. ما هي التفاصيل المتوفرة في هذه المرحلة ضياء؟
9: نعم محمد، جريمة مزدوجة بشعة في مدينة قلنسوة. إطلاق خالد وحنان الجمل بجريمة إطلاق رصاص وقعت على الدوار الرئيسي لمدينة قلنسوة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن مركبة كان فيها ملثمون قاموا بالاقتراب من مركبة الضحايا وأطلقوا تجاهها النيران من مسافة قريبة، وأصاب أولا خالد بجروح بالغة الخطورة، توفي على الفور، وأيضا الضحية زهرية حنان نقلت إلى مستشفى مئير في فرسابة، وهناك اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاتها متأكدة بالإصابة. بحسب المصادر الطبية فإنها نقلت بحالة حرجة، وكل محاولات الإسعاف باءت بالفشل. طبعا بحسب شهود عيان فإن إطلاق الرصاص كان كثيف، يعني ونتحدث محمد عن منطقة مأهولة سكان ومنطقة يعني رئيسية في مدينة قلنسوة، فيها الكثير من المحال التجارية والمقاهي، وهي شريان اقتصادي رئيسي في مدينة قلنسوة.
8: وتوقيت بالضبط، يعني توقيت تنفيذ هذه الجريمة ضياء، يكون الشارع يعج بالمارة الذاهبون إلى أعمالهم وما إلى ذلك.
9: نعم، يعني بالفعل ساعة خروج العمال تكون هذه المنطقة يعني مزدحمة، ولكن على الرغم من ذلك أن تقترف هذه الجريمة أمام أعين الناس. طبعا الشرطة وصلت إلى المكان والتشخيص الجنائي، فيما لم تفشل في الإعلان عن المعتقلين حتى هذه اللحظات. أن الخلفية هي نزاعات بين مجموعات جنائية وأيضا عائلات في مدينة قلنسوة. قبل عدة أيام أيضا وقعت جريمة إطلاق من خلالها أيضا رجل بجروح خطيرة، اسمه تعرض

0: رصاص في حد ذاته.
1: نعم.
0: بحسب ترجح الشرطة أن تكون هناك علاقة بين هذه الجريمة والجريمة الأخرى، ولكن نتحدث يعني عن الضحية خارج أيضا وزوجته يعني معروفون لها.
1: نعم. يعني ضياء أطلب منك أن تحسن جودة الصوت بعض الشيء إذا سمحت، يعني ما بنسمعك بشكل جيد إذا سمحت.
0: نعم محمد، وهذه طيب طبعا نعم. إشكالي. نعم محمد.
1: نعم ضياء نسمعك الآن تفضل.
0: نعم، فيعني تحدث عن ضحية خالد يعني معروف لدى أهالي مدينة في فرنسا، وأنه ليس له زلع في النزاعات إنما خلفية الجريمة يعني على ما يبدو انتقام، خلفية انتقامية، وهذه يعني للأسف الشديد في الفترة الأخيرة تتوسع دائرة الانتقام من عناصر في الجرية أو يعني عناصر المتنازعين يعني.
1: نعم، وضياء أنت تحدثت كذلك إلى أفراد من العائلة.
0: نعم، تحدثنا مع شقيق الضحية محمد جمل الذي تواجد في مسرح الجريمة، ويقول يعني أن شقيق وزوجته كانا متجهان إلى العمل كعادتهما في كل صباح، يعملان في نفس المكان في بيت مسلمين في منطقة الشرون.
1: نعم.
0: ووقت الجريمة كانا متجهان إلى العمل وهناك وقعت الجريمة،
2: فلنستمع إلى ما قال. هذا الإشي بتطور في البلد، يعني هو بس بروح يشتري لبيد مالوش سخسوخ مع حدا، لا هو ولا مرض. اسمع كتل كل يوم في البلد مشكلة هاي. قول للدار والحمد لله يعني بنى لأولاده وإله ساعة سكن جديد تلايه مالوش سنة، ويوم يوم بكيت أشوفه الصبح ونتخرف ما إلهم أي ذنب، وإن شاء الله آخر ضحية في البلد. يوم يوم بتصحى على جريمة، يوم يوم فيش نهاية، بطل أمان، يعني كل واحد صار يخاف على حاله.
1: يعني تفاصيل مؤلمة. هذا شقيق الضحية يتحدث لزميل ضياء حاج يحيى عن هذه التفاصيل، ويؤكد أنه شقيقه لم يكن ضالعا في أي نزاع. ضياء، إذن يعني تحدثت إلى العائلة وهو يقول يعني يوميا في قلنسوة، وطبعا في مجتمعنا العربي ثمة جرائم. أسألك عن كل ما يتعلق بفك الغاز تلك الجرائم من قبل الشرطة، كيف تبدو الصورة إن كانت هناك معطيات واضحة ضياء؟
0: نعم محمد، يعني قد ذكرنا ذلك أن يعني نسبة جرائم القتل في المجتمع العربي وجرائم إطلاق الرصاص بشكل عام ترتفع وتتوسع يعني وترتفع وتيرتها أيضا، ولكن في المقابل تنخفض نسبة فك لغز جرائم القتل في المجتمع العربي. يعني حتى هذه اللحظات يمكن القول عن العام 2026 لم تتعدى النسبة 10%، في المقابل يعني جرائم القتل ارتفعت مقارنة مع العام الماضي، وللتذكير أن العام الماضي يعني كان هو الرقم القياسي، العام القياسي لعدد جرائم القتل وإطلاق الرصاص في المجتمع العربي. طيب. ولكن يعني نحن هذا العام يعني قرابة 130 جريمة، يعني ونحن في منتصف العام، يعني النسب تشير إلى ارتفاع خطير، وإلى أن نسبة الجرائم سوف ترتفع مع نهاية هذا العام. في المقابل هنالك انخفاض يعني وانخفاض دراماتيكي أيضا في فك لغز جرائم القتل، وإذا حللنا أيضا نسبة فك لغز جرائم القتل قد نرى أن جزء كبير من الجرائم التي فكتها الشرطة هي كانت ملفات فيها هوية المشتبه واضحة، يعني ولم تحتاج إلى جهدا كبيرا، وهذه يعني الحال. ونرى أن هنالك يعني حتى الكثير محمد يعني في جرائم القتل أو مسارح الجريمة حتى في كثير منها في المجتمع العربي لا تصل وحدة التشخيص الجنائي، وهذا يدل يعني على تعامل الشرطة كيف تتعامل مع ملف الجريمة وتحديدا جرائم القتل في المجتمع العربي.
1: زميل ضياء حاج يحيى حدثتني من قلنسوة، وشكرا جزيلا لك. إذن جريمة أخرى للأسف الشديد هذا الصباح في وهذا الفجر في مدينة قلنسوة، خالد الجمل وزوجه حنان هما ضحيتا الجريمة في الستينيات من عمريهما جراء جريمة إطلاق نار عند

0: الفجر عند ذهابهما إلى عملهما في أحد بيوت المسنين. وكما ذكر الزميل لضياء حاج يحيى، الشرطة تقول إن الحديث يدور عن خلفية ذات طابع جنائي وخلفية نزاعات بين عائلتين. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
1: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: نويتوا على الفرح؟ شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
1: طيبة في كل بيت.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: 42 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. إلى ملفنا التالي، حيث ألزمت المحكمة العليا الحكومة الإسرائيلية بتوضيح تعيين يهودا إلياهو مديرا عاما لسلطة أراضي إسرائيل ردا على التماس المركز العربي للتخطيط البديل. جهات حقوقية كانت قد اعتبرت تعيين إلياهو من قبل الحكومة جاء لتطبيق سياساتها العنصرية ضد المجتمع العربي في التخطيط وفي البناء. المحامي أستاذ عنان بلان، مرحبا بك.
2: صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير، مستشار قضائي للمركز العربي للتخطيط البديل. أستاذ عنان، يعني في البداية لكي نوضح للسادة المستمعين، ما الذي يعنيه أن تصدر المحكمة العليا أمر مشروط يلزم الدولة بتبرير هذا التعيين؟ شو الفائدة من هذا الإجراء في سياق ومسار الالتماس عامة؟
2: لما إحنا بنقدم التماس للمحكمة العدل العليا، المحكمة بتفحص الالتماس، بتفحص الأشياء المكتوبة في الالتماس، وعادة المحكمة بتأخذ قرار إنه يرفضوا، يعني خلينا نقول 80% من الالتماسات برفضوها. ولكن الالتماس تبعنا قبلته المحكمة، ومبارح كان جلسي، والمحكمة اقتنعت في الحكي تبعنا إنه كان هنا من أول المشوار لتعيين إلياهو لآخره أشياء غير قانونية، أشياء اللي انعملت

0: ضد القانون، وهذا خلى المحكمة تقتنع في حكينا وتطلع أمر احترازي أو أمر على شرط، أمر مشروط أنه الدولة خلال 7 أيام ترد جواب وتكون محكمة بواحد 7 والمثول أمام المحكمة تفسر ليش المحكمة ما تلغيش تعيين إلياهو لهذا المنصب. فهذا بدل أنه القضاء أو المحكمة مقتنعين في الحكي اللي إحنا حكيناه، ورد الدولة الأولي ما اقنع القضاء. فهذا من ناحية قانونية بسموه في لغة القانون معفير نيتل هوخا، يعني بنقول انه المحكمة اليوم ألزمت الدولة تثبت العكس اللي احنا بنحكي. يعني احنا ما بدنا نثبت انه حكينا صح، انه بده يثبتوا انه حكينا مش صح. وهذا من ناحية قانونية في المحاماة جدا مهم.
1: وبالتالي اعتبرتم في المركز انه المحكمة لم تقبل رواية الدولة وانها قررت اخضاع تاي لاختبار قانوني اكثر صرامة. طيب يعني بدي اعود مرة اخرى الى جوهر الاعتراض على هذا التعيين، الحجة القانونية الاساسية التي يستند اليها المركز العربي لتخطيط البديل في هذه المعارضة على تعيين الياهو. هذا الاعتراض مرتبط بمواقف وتصريحاته السابقة ولا كذلك في طريقة التعيين نفسها والإجراءات التي أدت إلى هذا الاختيار؟
0: الاعتراض مركب. طريقة التعيين أول إشي هاجمنا طريقة التعيين لأن طريقة التعيين مش مضبوطة، مش قانونية، مخالفة للمعايير القانونية، ومش بس في حلقة واحدة، في جميع الحلقات، كل تركيبة اللجنة الاختيار، تأثير الوزير سموتريتش عليها، إخفاء علاقته لإلياهو مع الوزير سموتريتش، حتى في بناتهم قرابي ونسب، فكل هاي الأمور كان تأثير للوزارة عليها. هاي واحدة من الأشياء الأساسية في الالتماس. والإشي الثاني اللي إحنا ركزنا عليه، وكيف تعرف يعني هذا إشي ما كان في، كان معنا إحنا في التماسات ثانية، ولكن الالتماس تبعنا أنطى قسم كبير لموضوع العنصرية تاعت إلياهو لتصريحاته العنصرية. وفي المحكمة لما بديت أحكي عن الموضوع، حاولت المحكمة، يعني إجت القاضي اللي مدير الجلسة بتقول لي هذا الحكي كان قبل 16 سنة، وأنا متوقع سؤال من الشكل إنه هذا كان قبل 16 سنة، ولكن ادعائي كان إنه صحيح إلياهو حكى الحكي قبل 16 سنة، بس إلياهو ما حكى هذا الحكي كان يعني يخطب في الجماهير وتشجع وحكى هذا الحكي. الموضوع انكتب في مقال تقريبا علمي تحليلي بيحكي عن العنصرية في تفكيره، إنه أراضي دولة إسرائيل هي لليهود فقط، وإنه محكمة العدل العليا اللي بتنطي شرعية وبتدافع عن مبدأ المساواة هاي قرارات كاذبة.
1: وبالتالي يعني هو الآن أمام منصب مدير سلطة أراضي إسرائيل، هذا المنصب الحساس بالنسبة للمواطنين العرب تحديدا، خصوصا في ملفات الأرض والسكن ومناطق النفوذ والتخطيط،
0: وأساس المنصب هو المساواة، وهو بهاجم مبدأ المساواة. هو بيجي بادعائه أنه في سنة 1901 لما أقاموا الكيرن كايمت، فأقروا أنه هاي الأراضي بيشتروها لليهود فقط. فالدولة على مدار السنين، وحتى يعني كل القرارات بتدافع عن المساواة في دولة إسرائيل. فهو بقول هاي قرارات محكمة العدل العليا كلها قرارات كاذبة، هذا المبدأ يعني بدافع عنه لأنه هن مبادئهم كاذبة، فبهاجم محكمة العدل العليا أخرى، بهاجم مبدأ المساواة. فكيف إنسان بهاجم مبدأ المساواة بدك تحطه في منصب هالقدي قوي اللي أساس المنصب هو المساواة؟
1: وفي الحديث عن المساواة وفي الحديث عن العدل كذلك، المحكمة طلبت من الدولة تقديم المعطيات التفصيلية بما في ذلك التقييمات والعلامات للمرشحين الآخرين. سؤالي عندما تحاول الدولة إبقاء معطيات المرشحين خلف جدار السري إذا صح التعبير، كيف يؤثر ذلك على ثقة الجمهور بنزاهة التعيين، وكيف أنتم يعني كهيئة تستطيعون أن تمسكوا بهذه النقطة تحديدا وعن طريقها تقدموا لربما هذا الأمر وتسيرون في هذا المسار؟
0: في المحكمة المحامين الدولي قالوا انه احنا معنا النتائج، طلبت المحكمة انه يفرجونا النتائج، رفضوا، قالوا هنا في سرية لانه في ناس اللي هي مش طرف في

0: الإعلامي فما بصير ننشر عنها نتائجها. بعد مفاوضات وافقنا إنه النتائج تعرض على القضاء بدون ما إحنا نشوفهن ولا حدا يشوفهن. وبعد ما القضاء شافوا النتائج بيّن إنه يعني في إشي مخبى. اللي قدرنا نفهمه يعني أنا ما شفت من حديث القضاء إنه حتى في النتائج هو ما ماخذ أعلى علامي. هو كان في اثنين بنفس المستوى ولكن بعد كم ساعة اللي هذا اللي بيقول إنه كان تأثير عليهن قالوا إنه هو عنده شروط خاصة اللي بتنطي أفضلية. فهنا المحكمة قالت لين شو اللي صار قبل بالنتائج هو مثل الكل. وحتى يعني عشان أكون دقيق يمكن في واحد أو واحدة من المرشحين أحسن منه من ناحية نتائج. فجأة بيصير هو عنده معطيات وشروط خاصة فيه اللي بتغير الموازين. فهنا المحكمة يعني شافته اللي أثر على القضية. وكمان شغلي اللي أنا ادعيتها في المحكمة المستشارة القضائية للجنة بالتوصية دعيتها تكتب في قلب التوصية إنه هي هذا قبل ما نقدم الالتماسات في وقت التعيين تكتب إنه في كثير تجاوزات اللي هي بتفكر إذا حدا بيقدم التماس مش رايحين نقدر ندافع عن التعيين أمام محكمة العدل العليا. يعني كيف بقولوا بتتوقع شو بده يصير وهذا اللي صار.
1: طب شو متوقع الآن في الجلسة المقبل المحددة في 5 تموز شو اللي يجب على الدولة أن تقدمه للمحكمة حتى تبرر هذا التعيين الآن؟
0: طلع اللي قدمته الدولة اليوم يعني ما بتخيل بعد في عندها إشي تضيف. ولكن هيك القانون لازم يقدموا إسا الإشي النهائي. بتخيل أنا توقعي من حديث الجانبي مع محامين الدولة أنا بتوقع إنه وبتأمل إنه ما نصل لغد الدولة رح تلغي التعيين. هاي توقعات يعني من الحديث اللي بيدور في جانب المحكمة يعني لأنه وضعهم جدا سيء. الدولة أصرت على إنه امبارح يكون جلسي واستمرينا بالجلسة وأنا من لغة الجسد يعني ذات الحكام بتشوف إنه فاتوا على الجلسة طلعوا بشكل أوضح إنه في إشي مش مضبوط في خلل كبير في التعيين.
1: طيب يعني سنتابع معكم.
0: بتأمل إنه ما نصل للجلسة ولكن تعرف هنا السياسة بتشتغل مش كله قانون ومش كله حسب قرارات المحامين. في هنا دولة وفي سياسي. إذا ما بيكون ضغط سياسي كبير أنا واثق إنه الياهو راح يروح على البيت.
1: طيب بدنا راح نتابع معكم إن شاء الله في هذا السياق. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات هذه المعلومات والتوضيحات.
0: بواحد سبعة.
1: طيب إذا يعني الجلسة في الأول من تموز وليس في 5 تموز كما ذكرنا. بدي أشكرك جزيل الشكر المحامي عنان بلان مستشار قضائي للمركز العربي للتخطيط البديل. شكرا جزيلا لك.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: في حوال الطرق شارع 4 مزدحم من مفترق حلون وحتى مفترق جيفعتش مويل شارع 66 مزدحم من مدخل مجد وحتى مدخل مدرخوز. وصلنا بهذا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار دقائق ونلتقي الزميل أمير الخطيب في موجز لهم الأنباء ومن ثم نعود لمتابعة الساعة 2. كونوا بالقرب.

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
1: ليالي الأنس في فيينا. امرح، اطرب، افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل. مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل. مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100%.

0: وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قتل خالد الجمل وزوجته وهما في الستينيات من عمرهما في إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل مركبة في مدينة قلنسوة فجر اليوم. في حديثه لراديو الناس قال شقيق الضحية خالد الجمل إن المدينة باتت تشهد جرائم على صعيد يومي لأشخاص دون أي علاقة بالإجرام المنظم.
1: هذا الإشي بتطور في البلد، يعني هو بس بروح يشتغل وبيجي، مالوش سخسوخ مع حدا، لا هو ولا مرض. اسمع كتل كل يوم في البلد مشكلة.
0: وفي جريمة منفصلة وقعت مساء أمس، قتل سمير أبو عرار البالغ من العمر نحو 40 عاما متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار وقعت في عرعرة النخب. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمتين المنفصلتين دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 132 قتيلا. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجروح خطيرة صباح اليوم في إثر تعرضه لحادث طرق في قرية مقابل بمنطقة مرج بن عامر، ونقل الطفل إلى عيادة محلية في القرية بعد إصابته في الحادث، حيث وصلت فرق الإسعاف وقدمت له العلاج الأولي في المكان قبل إحالته إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال العلاج. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرم مع إيران في إطار اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. وفق مسؤول أمريكي، فقد وقع ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مذكرة تفاهم مشتركة بعد أن كان نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قد وقعا عليها إلكترونيا يوم الأحد الفائت. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي إنه أرسل إلى إسرائيل نسخة من مسودة مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات تناولت أيضا ملف الصواريخ الباليستية والجماعات الحليفة لطهران في المنطقة.
2: Was going to give them legally a nuclear weapon, and if that happened, Israel would have been blown away. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes, but he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership, but he will say.
0: إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يعد انتهاكا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وأضاف بقائي أن مهلة 60 يوم للمفاوضات بدأت مع إعادة توقيع المذكرة، مشيرا إلى أن المذكرة شددت على إنهاء الحرب واحترام سيادة لبنان. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 7 آخرين من جراء انفجار خلال نشاط عسكري قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان. وفي وقت سابق مساء أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده في إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في المنطقة التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني. أعلن

0: الجيش الإسرائيلي أنه قتل في غارة على وسط قطاع غزة شخصين قال إنهما شاركا في أحداث السابع من أكتوبر وعملا على إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس. في المقابل أكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل الفلسطينيين وإصابة 6 آخرين في غارة استهدفت منطقة المواصي غرب خان يونس. نعت الأوساط الأكاديمية والتربوية في المجتمع العربي اليوم بروفيسور خالد أبو عصبي الذي توفي عن عمر ناهز 71 عاما بعد مسيرة طويلة في البحث العلمي وخدمة قضايا التعلم في المجتمع العربي. يتقدم راديو الناس بأحر التعازي إلى عائلة المرحوم وإلى المجتمع العربي، راجين له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتستمر الأجواء الحارة نسبيا، وخلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ليكون الطقس لطيفا ومنعشا. المزيد من التقارير والأخبار في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
4: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبوريا.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: غرفة الأخبار راديو الناس عدنا. السلام عليكم مرة أخرى وأهلا بكم في ساعة ثانية من هذا البرنامج، وهذا تذكير بالعناوين. الترقب سيد الموقف بشأن تطبيق الاتفاق بين واشنطن وطهران، لا سيما بما يتعلق بلبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين. وفي ظل الانتقادات الواسعة للتعيين، المحكمة العليا تلزم الحكومة بتوضيحات حول تعيين يهودا إلياهو مديرا عاما لسلطة أراضي إسرائيل. هذان العنوانان كنا قد تابعناهما في ساعتنا الأولى. في ساعتنا الثانية نتابع: انخفاض جديد في أسعار الشقق الشهر الماضي وسط تفاؤل حذر بتراجع موجة الغلاء في أعقاب توقيع الاتفاق على إنهاء الحرب. والبطيخ تحت وطأة الخطر بسبب تفشي فيروس زراعي في محاصيل الثمرة. الساعة الثانية من غرفة الأخبار انطلقنا. أظهر مؤشر أسعار المستهلك انخفاضا جديدا وتحديدا في أسعار الشقق خلال شهر أيار السابق، ويأتي ذلك فيما تأمل أوساط شعبية عديدة في أن تتراجع موجة الغلاء والأزمة الاقتصادية بعد انتهاء الحرب مع إيران وفي لبنان. أستاذ ساهر بركي، صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح الخير أخي محمد، لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك، الاقتصادي ومستشار الضرائب. أستاذ ساهر، بداية كيف يمكن أن نقرأ انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في شهر أيار؟ هل نتحدث عن مؤشر إيجابي فعلي ولا يجب التعامل معه بحذر؟
2: يعني المعطيات الاقتصادية الأخيرة تشير

0: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك لشهر أيار مايو بصفر فارزة 3%، أما نسبة التضخم المالي فبقيت على 1.9%. هذا دليل أخ محمد أنه ليس بالضرورة أنه كان انخفاض بكل أسعار الخدمات والمنتجات الأساسية، يعني حيث كان هناك انخفاض ببعض المنتجات كالوقود على سبيل المثال، السفر لخارج البلاد، المواصلات، ولكن من جهة أخرى بقيت باقي المنتجات حسب رأيي بالأسعار نفسها دون تغيير، بل كان أيضا هناك ارتفاع بأسعار منتجات أخرى أساسية. هذا معناه أن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك ليس بالضرورة أن يتأثر بخفض أسعار جميع المنتجات، إنما فقط ببعض المنتجات التي نحتاجها ممكن بشكل يومي. يعني أنا برأيي أخي محمد، وبالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، ما زالت الأسعار طبعا مرتفعة جدا، وذلك يعود بشكل واضح لاحتكار التجار الكبار للسوق، وهم بنفسهم من يقررون أسعار المنتجات، والمتضرر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن البسيط. فبالرغم من انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، إلا أن المواطن لم يشعر بهذا الانخفاض على أرض الواقع حسب رأيي.
1: لم يشعر على أرض الواقع، بمعنى لا ينعكس هذا الأمر على جيب المواطن. وإذا تحدثنا بشكل خاص عن موضوع يعني أسعار الشقق وسوق العقارات، نحن أمام بداية تصحيح حقيقي في سوق العقارات، ولا السوق أصلا دخلت حالة تجميد بسبب الحرب وعدم اليقين؟
0: يعني صحيح، يعني أسعار الشقق السكنية أخي محمد تنخفض بنسبة 1.3% مقارنة مع العام الماضي، فيما أسعار الشقق الجديدة انخفضت بحوالي 3.8%. يعني السبب الأبرز لانخفاض أسعار الشقق السكنية هو الانخفاض في نسبة شراء الشقق السكنية، والسبب الأساسي لذلك يعود لارتفاع الفائدة البنكية بشكل مبالغ به بالسنوات الأخيرة. يعني هذا دفع المواطنين إلى عدم اللجوء للقروض السكنية نتيجة ارتفاع الفائدة البنكية، وبالتالي لعدم شراء بيوت جديدة، مما خفض طبعا الطلب على هذه الشقق السكنية، وخفض الطلب على الشقق السكنية يؤدي بشكل مباشر إلى خفض أسعاره، وهذا ما حصل فعلا بالآونة الأخيرة.
1: يعني ما الذي يضغط على أسعار الشقق اليوم إذا سألنا هذا السؤال؟ هل هو تراجع الطلب، ارتفاع الفائدة، خوف المستثمرين، ولا لأنه الناس أصلا أستاذ ساهر ويعني من مثلك يعرف أنه الكل بانتظار أن يكون هناك انخفاض حقيقي من أجل أن يقتني مثلا شقة أو ما إلى ذلك؟
0: صحيح، إذا نأخذ على سبيل المثال الأزواج الشابة اللي مفروض يخطوا قروض سكنية اللي فيها فوائد جدا مرتفعة، يعني عم بنتظر لحتى تنخفض هذه الفائدة بشكل أكبر طبعا، ليتسنى لهم أن يأخذوا هذه القروض بفوائد أقل، وبالتالي يستطيعوا أن يقتنوا هذه الشقق. أيضا الشركة الكبيرة، يعني هناك أيضا في مشكلة في البناء وفي العمال، أنت تعرف أنه في 200,000 عامل اللي خرجوا من البلاد بعد 7 أكتوبر وعادوا إلى المناطق الفلسطينية، وهذه عملت أزمة كبيرة لكثير من المقاولين، وكثير المقاولين لم يكملوا عملهم، فهناك مشكلة كبيرة. يعني فلكن بالأساس برأيي قضية الفوائد المرتفعة هي التي يعني تعرقل قضية الطلب على شراء هذه البيوت والشقق السكنية، وفي حال أي منتج، حتى الشقق السكنية وأي منتج آخر طبعا، في حال أن الطلب ما بكون عليه مرتفع فبكون هناك في انخفاض في أسعاره. يعني نأمل أنه يعني تنخفض الأسعار أكثر وأكثر، لتسنى لخصوصا الأزواج الشابة أن يقتنوا هذه الشقق بأسعار اللي تكون مناسبة لإلهن، وبفوائد طبعا أقل في حالة أنه لجأوا لقضية القروض السكنية.
1: يعني بالضبط من هذه الجملة التي ختمت بها حضرتك أسألك الآن على أرض الواقع، الآن تأتي عائلة أو يأتي زوجان شابان لاستشارة سيد ساهر بركي، ما الذي بوسعي أن أفعله الآن؟ يعني عندما تسأل عن نصيحتك في لعائلات تبحث عن شراء شقة،
0: يعني احنا دائما النصيحة بتكون في حال انه الفوائد مرتفعة جدا، فاذا في مجال طبعا انه اجله قضية اقتناء هذا البيت، فالمفروض انه اجله او اي استثمار مش فقط في البيوت، اي ممتلكات ممكن نقنيها او اي قرض حتى ممكن ناخده، مفروض حتى اقتناء مركبة برأيي مركبة حديثة ممكن تأجيلها لانه الفوائد جدا مرتفعة.

0: يعني المفروض انه ما يتهافتوا الناس. يعني على سبيل المثال ازواج شابه ممكن انه يعني في بديل انه ياخذوا في الاجار على سبيل المثال في السنه الاولى، وبعدها بعد ان يجمعوا شويه اموال على سبيل المثال، او بدهم ياخذوا القرض السكني فممكن ياخذوا بعد سنه، فممكن انه يكون هناك فوائد منخفضه بشكل كبير. واليوم الحديث يدور ايضا اخ محمد عن يعني خفض الفائده، احنا بنشوف انه الفائده البنكيه يعني انخفضت بربع بالمئة وربع بالمئة مع بداية هذا العام، هناك أيضا توقعات بخفضها بربع بالمئة. كل انخفاض يعني هذا مؤشر جيد طبعا لكل مرجعي القروض السكنية. صحيح. وأيضا مؤشر أسعار المستهلك يعني إذا استمر بالانخفاض فهذا أيضا مؤشر جيد برأيي، لأنه نسبة تضخم مالي حتما يعني ستنخفض، وبالتالي
1: يعني لا يكفي الهدوء الأمني لحاله، هناك حاجة إلى خطة حكومية كذلك واضحة لضبط الأسعار ودعم الطبقات المتوسطة والضعيفة. وبسؤال أخير في هذا السياق أسألك أستاذ ساهر بركي، ما الذي علينا نحن يعني مواطنين أن نراقب من مؤشرات في الأشهر القادمة في سبيل هذا التحسن أو هذا التعافي إن صحت تسميته؟
0: يعني تنقول هيك في حال يعني الوضع الجيوسياسي طبعا يؤثر، والوضع الأمني يؤثر بشكل كبير على قضية الاقتصاد. فإذا كان هناك يعني استقرار أمني ونشوف أنه وصلوا لاتفاقيات مع إيران ومع لبنان وتوقفت الحروب، يعني هذا مؤشر جدا جيد، وممكن أنه يخفض الأسعار في نهاية المطاف، وممكن أنه الفوائد تنخفض في نهاية المطاف، وهذا مؤشر جيد طبعا للمستهلك والمواطن البسيط. يعني اليوم حتى المعاشات أخي محمد لم تتوافق مع موجة الغلاء المستشري بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
1: صحيح.
0: والمواطن يعني يشعر بهذا، ويعني وهذا يعني حمل ثقيل على أكتاف المواطنين، وبنشوف أنه كتير مواطنين مستائين وحتى عم بلجأ، خصوصا اليوم إحنا في موسم الأعراس وبعد الخروج من الأعياد بنشوف أنه عم بلجأوا للقروض السكنية. وأنا برأيي القروض السكنية ليست الحل الأفضل والمثيل في هذه الحالة، يجب أن يكون عندنا ثقافة مالية، يجب ملائمة مصاريفنا لمدخولاتنا، وبهذا ممكن أنه نمر كل أزمات الاقتصادية في حال أنه رتبنا أمورنا بالشكل الصحيح.
1: مهم جدا ومعطيات في غاية الأهمية، انخفاض الأسعار أو انخفاض المؤشر وأسعار الشقاق يعني كما ذكرت قد يمنحان بعض الأمل، لكنه لا يعني بالضرورة أنه هذه الأزمة أزمة الغلاء قد أصبحت من ورائنا. أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ ساهر بركي الاقتصادي ومستشار الضرائب على كل هذه المعطيات والمعلومات. شكرا لك.
0: شكرا لك ولجميع المستمعين.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. نشر مراقب الدولة تقريرا حول مستوى الخدمة المقدمة للجمهور في 7 مؤسسات حكومية مركزية. هذا التقرير أظهر، أو هذا التقرير طبعا الذي فحص التغييرات منذ عام 2024، أظهر تحسنا عاما في مستوى الخدمة، ما أثار تساؤلات عديدة لدى الجمهور بشأن الخدمات المستحقة من قبل مؤسسات الدولة. المحامي أستاذ نبيل دكور، مرحبا بك.
2: أهلا فيك أخي وبكافة المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك من مكتب مراقب الدولة ومفوضية شكاوى الجمهور. يعني أستاذ نبيل، إن سألناك بداية، ما الذي فحص هذا التقرير تحديدا في موضوع الخدمة المقدمة للجمهور والمؤسسات الحكومية التي شملها هذا التقرير؟
2: نعم، التقرير هذا يعتبر تقرير متابع التقرير السابق تم نشره في عام 2024 قبل سنتين. فعمليا الخلفية هي كالتالي، وجدا مهم نعرف الخلفية انه في خلال عام 2024 الموظفين المفوضية المحامين نفسهم خرجوا للميدان، وتم إجراء استطلاع ميداني في داخل المؤسسة ومعاينة الخدمة بشكل شخصي، بمعنى كل موظف في مفوضية شكاوى الجمهور تبنى مهمة أن يخرج إلى المكتب الحكومي والمؤسسة المعينة، وهناك تم معاينة جودة الخدمة بشكل ميداني، إن كان في على مستوى المكتب استقبال الجمهور أو على الاتصال الهاتفي أو على المواقع الإلكترونية. وبناء عليه في عام 2024 تم استطلاع ميداني وتم نشر تقرير بخصوص هذا الموضوع. الموضوع هو عمليا الخدمة أو مستوى الخدمة المقدمة للجمهور من قبل المؤسسات، تمام؟ وهناك توصلنا إلى تقييمات عامة في 3 مؤشرات. أولا على مستوى الخدمة المقدمة في مكاتب استقبال الجمهور، وكان لها وزن 50% من العلامة أو التقييم، ومن ثم المؤشر الآخر

0: آخر اللي هو عمليا تلقي خدمة من خلال مواقع إلكترونية 25% من الإعلامة، والاتصال الهاتفي عمليا يعني مراكز الهاتفية اللي بتعطي خدمات هاتفية للهيئات أو عمليا للطبقات المستضعفة 25%. فلذلك اللي أوجدناه أنا ذاك إنه فعلا في هناك يعني تقييم اللي وصل معدل عمليا إلى درجة 70-30، بمعنى إنه يعني السبع المؤسسات اللي كانوا خاضعين للرقابة أو للفحص كل مؤسسة كان لها علامة معينة، المعدل العام للتقييم كان 70 يعطى العلامة عمليا. السنة هاي من بداية السنة حتى الآن أجرينا استطلاع آخر ميداني بنفس المؤسسات، تم فحص نفس المؤسسات بعد سنتين، وكان الهدف واضح إنه نشوف هل فعلا الاستطلاع السابق أو التقرير السابق أو الرقابة السابقة أثرت فعلا على هاي المؤسسات، واتضح إنه في فعلا يعني هناك تحسن، لأنه من الفحص الميداني اللي أجريناه في بداية السنة وأصدرنا هذا التقرير اللي أنت في صدده الآن عم بتقابلني، لأنه هناك في ارتفاع في التقييم العام من 70 إلى 73.9 تقريبا 4 علامات تدريج. هذا يدل أنه في هناك تقدم لافت وتحسن في أداء المؤسسات،
1: وهذا يشمل كافة البنود التي تم فحصها أو لربما معايير تقييم مستوى الخدمة. نتحدث يعني كما ذكرت قبل قليل عن سرعة الرد، عن جودة الإجابة، عن رقمنا، تقليل البيروقراطية، تعامل الموظفين مع الجمهور، يشمل كل هذه البنود.
0: نعم، يعني خدمة الخدمة المقدمة من المؤسسات، موضوع الخدمة للجماهير هذا موضوع شائك ومركب، ويعتبر يعني 30% من الشكاوى اللي احنا بنعالجها كمكتب مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور هي موضوع خدمة للجمهور. لأنه عمليا يعني نقطة التلامس ما بين الشخص اللي بتلقى الخدمة والمؤسسة اللي بتعطي الخدمة هو أهم شيء، والتلامس هو بيتم بثلاث مؤشرات زي ما قلت لك، وإحنا فحصنا عن قرب يعني هل بمكاتب استقبال الجمهور هناك في خدمة لائقة، بمعنى أنا شخصيا مثلا إذا حبيت تسمع أنا كان دوري إنه أطلع من مكتبي وأزور مكتب الضريبة في بئر السبع، أنا بشتغل بالمكتب المراقب الموجود بئر السبع، وهناك شخصيا تمت معاينة كل ما يسمى الخدمة اللي تعطى من خلال مكتب استقبال الجمهور، شفت الناس اللي بتنتظر بالدور تحدثت معهم، فتت حكيت مع الموظفين، شفت هل فعلا الشاشات المرقمة بتاعت الدور كان لازم، لاحظت هل في فعلا هناك يعني متوفر أو متاحة بجميع اللغات.
1: هذه النقطة تحديدا يعني تأخذني إلى سؤال، كيف يمكن للمواطن الآن من يستمع إلينا أنه يعرف إذا كانت هذه الخدمة اللي يتلقاها سليمي غير سليمي، تستحق لا تستحق تقديم شكوى، شو المعايير اللي تنصح بها من يستمع إلينا الآن أن يفحصها؟
0: أنا أنصح كل يعني من يسمعنا أو كل من لا يتلقى خدمة لائقة، لأنه يعتبر حق أساسي لأي مواطن أنه يتم معاملته بشكل لائق ويأخذ الخدمة اللي هي عمليا سريعة بدون انتظار وبمعاملة جيدة. عمليا أنا يعني بقول للمستمع أنه فيما لو انتظرت أكثر من اللزوم تقدر تتوجه لنا، فيما لو انه حسيت انه المعامله الانسانيه من اي موظف غير لائقه ممكن تتوجه لنا، ممكن اذا انت ما اخذتش استفسار كامل وما كانش في رد سريع على الهاتف ممكن تتوجه لنا، اذا شفت هناك في عوائق بالموقع الالكتروني ما اخذت خدمة تتوجه لنا، احنا موجودين يعني احنا ممكن نشكل عنوان لهاي الناس اللي ما تلاقتش خدمه مناسبه، مكتب مفوضيه شكاوى الجمهور فيه محامين بيعالجوا شكاوى الجمهور بشكل تطوعي بدون رسوم مش زي المحكمه، باي لغه ممكن تتوجه عنا فروع كافة مكاتبنا، ممكن نستقبل الجمهور بشكل شخصي، ممكن توجه لنا بأي لغة بأي وسيلة، نحن متاحين لأي مواطن لم يتلقى حسب اعتباره إذا هناك يعني خدمة غير لائقة، وإحنا بنبحث الموضوع وإثبات كافي إنه هناك يعني مؤسسات سمعت التقرير والتقرير السابق كان له أسنان، وصار في تحسين على مستوى مثلا المواقع الإلكترونية، صار في يعني ارتفاع جيد جدا في مستوى الخدمة تقريبا 11 علامة.
1: تحدثت عن اللغة ويعني كذلك هذا لربما لافت، هل ترصدون فجوات خاصة متعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب تحديدا؟ وهناك من يقول لربما أنه اللغة العربية تحديدا لربما تشكل عائقا أمام حصول المواطن العربي على حقه، لربما نقص الإتاحة، ضعف المعلومات، وخصوصا أنه لربما هناك عزوف عن الشكوى لدى المجتمع العربي بسبب عدة عوامل، هل ترون هذا الأمر في مفوضية شكاوى الجمهور؟
0: يعني إذا كان السؤال فهمت مظبوط سؤالك، يعني هل هناك
1: الفجوات ما بين الفجوات بين الوسط اليهودي والمجتمع

0: العربي في قضية الشكاوى.
1: بأي مجال فجوة؟ بأي مجال؟
0: يعني بكل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب. أنتم فحصتم الخدمات.
1: نعم. فيما لو هناك خدمات تقدم بشكل يميز ما بين المواطن العربي والمواطن اليهودي، يحق للمواطن العربي التوجه بيننا بشكوى، هناك في تمييز. وإحنا هاي الشكاوى يعني ممكن نبحثها، وفيما لو وجدنا فعلا في عيب من طالب على المباشرة بتصليح هذا العيب، ممنوع التمييز. تمام. وهلأ على مستوى الخدمة تمام، إحنا عمليا يعني بنلاحظ هل هناك في وثائق متوفرة أو متاحة باللغة العربية، هل هناك في متحدث باللغة العربية مع من يتحدث العربية، فهمت علي؟ يعني طبعا يعني هناك فيما لو مش بس اللغة العربية، أيضا الروسية مثلا، هل هناك مثلا شخص روسي بتكلمش غير روسي، هل المؤسسة بتوفر له لغة مناسبة؟ طبعا هاي كلها نوع من الشكاوى اللي احنا بحثناها واصدرنا فيها توصيات. يعني بنهاية المطاف احنا بدنا المؤسسات تسمع توصياتنا، وكان في هناك توصيات عينية للمؤسسات بخصوص التقرير.
0: الآن آتي معك إلى موضوع الوعي، يعني هل تصلكم شكاوى كافية من المجتمع العربي، ولا هناك عزوف عن الشكوى بسبب قلة لربما المعرفة بالإجراءات وما إلى ذلك؟
1: يعني بهذا الصدد بالذات احنا بنصدر تقرير سنوي عادة، هذا التقرير كنا نتحدث عنه سابقا، تقرير خاص يعتبر، بس مكتب مفوضية شكاوى الجمهور بشكل عام حسب القانون بيصدر تقرير سنوي كل سنة مرة وبيقدمه للكنيسة. وبهذا التقرير السنوي بنضطر عادة لنسبة أو نوعية المشتكين، وجدنا انه المشتكي العربي نسبتهم أقل بكثير من نسبتهم السكانية، وهذا إن دل يدل على انه هناك يعني لربما عدم وعي على يعني وجودنا احنا كمؤسسة. وثانيا لربما هناك نوع من التفكير لدى المواطن العربي انه يعني غير متوقع ان يتم شيء لصالحه كعربي. فلذلك انا من منصتك انت يعني كراديو اشكرك على المقابله، بطالب او عمليا بتوجه للجمهور العربي، فيما لو تعرضت فعلا لخدمه غير لائقه او مؤسسه مثلا تضررت من خدماتها، ممكن تتوجهوا لنا، احنا موجودين في لواء الشمال بالناصري، موجودين بلواء حيفا، موجودين ببير السبع، موجودين بالأوتس، موجودين باللد، مكاتب استقبال الجمهور، ممكن توجهوا لنا بأي لغة كانت، ممكن إحنا نعالج هاي الشكاوى. فلذلك عمليا يعني المستوى اللي إحنا ممكن نعطيه لأي مواطن بقدم شكوى هو بتعلق بمستوى استغلالنا أو استخدامنا كمؤسسة.
0: مهم جدا. بدي أشكرك جزيل الشكر أولا على هذه الرسالة وعلى كل المعطيات والمعلومات التي تحدثت بها. الأستاذ المحامي نبيل دكور من مكتب مراقب الدولة ومفوضية شكاوى الجمهور، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أخي،
0: يعطيك العافية، إلى اللقاء.
1: الله معك.
0: فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي.

0: فوتوا الفرصة. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
2: غرفة الأخبار راديو ناس، عدنا إليكم. تحت عنوان صحتك وحقك، يعقد المستشفى الإنجليزي في الناصرة مساء اليوم لقاء صحي ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى رفع التوعية والتثقيف الصحي في المجتمع العربي. بروفيسور زاهر أرملي، مرحبا.
3: أهلا فيك للمستمعات والمستمعين.
2: أهلا بحضرتك، مدير قسم غسيل الكلى في مستشفى الناصرة. يعني في البداية بروفيسور، ما هي الفكرة من وراء لقاء صحتك وحقك الذي يعقده المستشفى في الناصرة؟
3: الفكرة بسيطة، هو توعي للناس أنه في فشل كلوي، في كتير ناس بالمجتمع العربي بوصلوا لغسل الكلى لأنه عند نسبة السكر العالية بالمجتمع العربي. لما نشوف انه 40% عالميا سبب الغسيل الكلى هو من السكري، المجتمع العربي بالشمال هون خصيصا وصل لحد 75%. فالسكري، السمن الزائده، ضغط الدم العالي، هذا كله امراض اللي بتحسش فيها انت، خصوصا الفشل الكلوي. يعني ما توصل شغل الكلى لحد 15% والمريض ما فيهش شيء، ما يحسش شيء، بعد 15% يبلش كل العوارض، التورم، تعب الزائد، ضعف الدم، اي شغله بيعملها بسيطه بتعب، فبكون صار الوقت متاخر، كثير متاخر. فاحنا بنحاول نوعي الناس قبل، ويا ريت يكون حضور، نتمنى.
2: يعني هذا ما نأمل أن يكون حضور، وفي هذا السياق ولربما الدعوة للحضور أسألك، ما الذي يميز لقاء صحي مباشر مع الجمهور ما بينكم أنتم كإدارة القسم وإدارة المستشفى، ومن يشرح يعني كل هذه النقاط التي تفضلت بالحديث عنها، ما الذي يميز لقاء من هذا القبيل عن لربما المعلومات التي يقرأها الناس عبر الإنترنت أو يسمعونها بشكل عابر في مقابلاتهم إلى ذلك؟
3: طبعا انت لما الناس او المرضى بيقروا بالفيسبوك، بيقروا بالتواصل الاجتماعي، او بيشوفوا بالتلفزيون البرنامج، يمكن ينسوا بعد جمعة، يمكن يكون عندهم اسئله مش فاهمينها، يمكن المحاضر يشرح شيء مش ما يفهموه. فانت لما من وجه لوجه بتشوف المرضى وبيسالوك الاسئله او بتفهمين بطريقه بسيطه، يمكن بساعد كتير. يعني أعطيك مثل، 99% من الناس بيقيسوا ضغط الدم بإيد الشمال، ليش؟ لأنه فاكرين قريب للقلب، مع أنه أغلب الناس باليمين بإيد اليمين أعلى. فهذا إشي بسيط، وتقول لي كيف بيقيسوا الضغط، كم مرة لازم تقيسه، وين تقيسه، هذا صار له المرض الضغط الدم مئات السنين، بس لحد إسا بتلاقي 80% من الناس بيعرفوش كيف بيقيسوا الضغط، وحتى بيعرفوش قديش لتكون ضغطنا مضبوط. فهاي التوعية من وجه لوجه مباشرة إلها تأثير أكبر بكثير من أنت تقرأها على التواصل الاجتماعي. يمكن كيف قلت أنه الأسئلة بعدها مش كاملة، فش عندها أجوبة لما أنت بتقرأ المقال. فلما أنت بتقعد مع المحاضر وبتشوفه وبتسأله، والمحاضرة بتكون بشكل بسيط، فيمكن المريض يدخل لعقله أكثر. طبعا التكرار هو اللي بيخوفك، بعلمك، بتصير تدير بالك أكثر.
2: ومن واقع خبرتك أسألك بروفيسور، يعني ما الذي يمنع كثيرين تحديدا في مجتمعنا العربي من التوجه إلى الفحوصات في الوقت المناسب أو حتى قبيل الوقت المناسب؟ هل هناك تأثير للعادات الاجتماعية، الثقافة اليومية، على تعامل الناس مع المرض، مع الوقاية عموما؟
3: طبعا، لأنه بقول لك أنا منيح، ما فعل إيش بدي أعمل فحوصات. أعطيك مثال، الفشل الكلوي كيف قلت ما بتحسش فيه، الكلاوي بتوجعش. أغلب الناس اللي بيجوا عندي مشان وجع بالكلاوي بالخصر هو ناتج عن ديسكات، يعني مشاكل بالعمود الفقري. وانت بتوجع الكلى لما في حصوة تحركت بقلب الكلوي ونزلت للحالب، هناك الوجع. أما إجمالا أغلب الأمراض الفشل الكلوي ما بتحس فيها،
2: أمراض صامتة
3: لما توصل لدرجة متأخرة. فهذا عائق، من عشان هيك بنحاول نفهم الناس إنه لا، بكير اعملوا فحوصات مرة بالسنة، مرة بالنص سنة، حسب الوضع المريض يعني. ونعرف انه لما انت بتوجه الناس لهم 40% من الناس اللي عندهم سكري رح يصير عندهم فشل كلوي، تشرح لهم اكيد رح يروحوا. يعني التوعية بس، يعني الدكاترة مش مقصرين. عندنا المجتمع يمكن بقول لك انا مش رح يصير معي، او لايش، ما انا مبسوط، انا الـ يعني بعطي بول منيح بكميه.

0: فيش عندي مشكله. فهذا هذا هو اللي بيأثر على ان يعلي نسبه المرضى الفشل الكلوي بالمجتمع العربي.
1: صحيح. ويعني لا شك ان هناك دور كبير لكم كأطباء وكمستشفيات في كل ما يتعلق بالتوعيه. وهنا بدي اطلب من حضرتك يعني بدعوي لمن يستمع الينا للحضور اي ساعه المكان ويعني كل هذه التفاصيل التقنيه.
0: البرنامج راح يكون على 7:30 موجود أنا عن المرض الفشل الكلوي. في دكتور شادي بضعان كمان راح يكون بيحكي عن المسالك البولية، وفي دكتورة زعبي كمان تحكي عن حقوق المرضى ومثل الفحوصات اللي بدنا تعملها بالمركز تعملها هون، شو حقوق المرضى وشو بيطلع المرضى. يعني برنامج كتير مهم وغني بالمعلومات. البرنامج قلت لك على 7:30 حيكون في مركز سينماتيك بالناصري، ومنتأمل يكون الحضور عقد إيش إيش عادين إحنا حضرنا لل
1: وهذا ما نرجوه كذلك. ويعطيك ألف عافية على هذه المبادرات. ودي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه كذلك الإضاءات، بروفيسور زهر أرملي مدير قسم غسيل الكلى في مستشفى النصر. شكرا جزيلا لك.
0: هلا
1: لك وللطاقم بطبيعة الحال، شكرا لك.
0: تسلم.
1: إلى اللقاء. طيب يعني في النهاية كما استمعنا، الصحة تبدأ من المعرفة، والمعرفة هو حق. واللقاءات من هذا القبيل مثل صحتك وحقك في مستشفى النصر يعيد التذكير بأن الوقاية هي مسؤولية مشتركة. يعني تبدأ بالسؤال، بالفحص، بفهم أجسادنا قبل أن يرفع المرض صوته متأخرا ونقول يا ريت. فمهم، مهم جدا. بالسلامة للجميع. في تطور مقلق يهدد قطاع الزراعة، تسبب تفشي فيروس زراعي بأضرار واسعة في محاصيل البطيخ في مختلف أنحاء أو في مختلف أنحاء البلاد، بعدما أصاب نحو 20% من المساحات المزروعة، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إتلاف مساحات كبيرة من الحقول. أستاذ إبراهيم مواسي، مرحبا بك.
2: مرحبتين بكم بالجميع.
1: أهلا فيك، عضو إدارة مجلس النباتات. يعني في البداية، ما الذي يمثل تفشي هذا الفيروس؟
2: فعلا احنا نلاحظ في السنوات الأخيرة ظاهرة تفشي مرض الفيروس اللي بيضرب حقول البطيخ أو الكفائيات مثل القرع، مثل الخيار، ومثل الكسع. فهي الظاهرة فعلا بدأت تنشر وتزداد. الأمر اللي بيكلك جدا وزارة الزراعة اللي تهتم في الإنتاج الغذائي أو التأمين الغذائي حتى يعني يتوفر في الأسواق المحلية بنسبة تتناسب مع تعداد السكان.
1: وشو اللي بيعملوا عمليا هذا الفيروس لما يطب في هذه النبتة أو هذه الثمرة؟
2: الفيروس هو عمليا بتلف النبتة لدرجة أنها بتذبل وبتموت، يعني بتذبل على آخره، والبطيخة نفسها أو الثمرة من في كلب داخلها يعني هناك الألياف بتتضرر وطعمها بيختلف، مش البطيخ اللي بدنا إياه. فحبيت أنوه إني أبين برضو إحنا في البلاد إحنا عندنا تقريبا 25 أرذلهم من البطيخ اللي بيزرعوه في عدة أماكن في بلادنا اللي يعني المفروض ينتج حوالي 150,000 طن.
1: نعم.
2: فمعظم هاي الزراعة البطيخ أو الكفائيات يعني موجودة عندنا في الأغوار وفي سهل البطوف في منطقة النقب
1: بس في مناطق أكثر تضررا من مناطق أخرى سيد إبراهيم بما يتعلق بالفيروس. أقول
2: طبعا المناطق اللي هي أكثر عرضة لهذا المرض المناطق اللي بصير فيها البرد الشديد، وبالذات البطيخ اللي بنزرع في فترة الربيع، بنزرع على اعتبار انه حتى الانتاج يتوفر في شهر اخر 5 واخر 6 واول 7. اللي بصير انه البطيخ في هاي الفترة في شهر 3 السنة بالذات كان هناك برد شديد، هسه النبتة ما تطورت وما نمت بالشكل اللي يتناسب لما تكبر تقدر تكوم المرض. فضعفها ساعد انه المرض ينتشر ويتوسع.
1: طب يعني الحديث عن اجراءات استثنائيه بما فيها اتلاف مساحات كبيره من الحقول، ويعني عندما نتحدث عن اتلاف المزارع لربما يعني هذا المحصول اللي تعب عليه طوال الموسم هو المتضرر، شو الاجراءات التي تتخذ قبل الوصول الى قرار

0: الاتلاف.
1: يعني اجراءات انه حتى يتلاشى الضرر, ما في ادويه علاجيه اللي متوفر في السوق حتى يوقفوا من انتشاره. فالحل الوحيد انهم يبيدوه عن طريق الحرث وحرث وكلب المزرعه. اما هناك يعني بدنا كل المزارعين اللي ضرروا, في هناك تعويضات اللي من صندوق اضرار الطبيعه كريم ستيفا, ممكن الاتصال هاتف 03-627-0200 وينتي خبر انه صار عنده مشكله, ويجوا طبعا المخمنين وبعوضوهم على الخسائر اللي صارت. طبعا
0: اذا سمعت بدي منك تعيد الرقم كمان مره واسم الجهه لمن يستمع الينا لربما يستفيد من هذا الامر.
1: كيرين نسكيتيفا, صندوق أضرار الطبيعة, لهاتف رقم 03-627-0200.
0: جميل. طيب يعني في معطيات واضحة عن الخسائر
1: مقدرين وفي مجال للتعويض.
0: نعم يعني وكانوا في آلية واضحة لموضوع التعويض, هذا مهم.
1: صحيح.
0: طيب في معطيات واضحة عن أحجام الخسائر اللي كانت في الأشهر الأخيرة؟
1: بحكوا على نسبة تقريبا 20%, أما ليش قابل للزياد, يعني بحاولوا قدر الإمكان إنه ما ينتشرش, أما هاي الأشياء اللي مش بدينا لأن الظواهر المناخية قوى الطبيعة هي أقوى من الإنسان.
0: نعم.
1: فنتأمل الخير.
0: هذا ما نأمله دائما, وبدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات وهذه كذلك المساعدة والمساهمة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم مواسي, عضو إدارة مجلس النباتات.
1: الله يحييك.
0: يعطيك العافية, إلى اللقاء. فاصل ونعود.
2: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بقماش ستار يركا, قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام, وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين, الشمام الكيلو بشيكل وتسعين, الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين, بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروة عند صالح ذباح بتسوى, خاضع لشروط الحملة.
4: يا زريف الطول, وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم, وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: أربع وأربعون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. المونديال لا تقتصر أجواءه على الدولة المشاركة والمضيفة، فهنا في البلاد كذلك تنظم فعاليات عديدة لمتابعة لمشاهدة أحداث البطولة الكروية الأهم وما يتبعها كذلك، ومنها في بلدة مجد الكروم التي تنظم عدة فعاليات بعنوان كرنفال المونديال. سدايا مناع، مرحبا. مرحبا
2: مرحبا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. مديرة المركز الجماهيري في مجد الكروم، شو الفكرة الجميلة كرنفال المونديال؟ احكي لنا.
2: بصراحة للأسف يعني بالفترة الأخيرة كانت الظروف أصعب منا، فلغينا كثير فعاليات وكثير أجواء اللي كانت المفروض تكون حتى على العيد وقبلها، وبتعرف برمضان كمان كان الحرب ما رحمتنا، فكانت الفكرة أنه نعيد أجواء الفرح من خلال مسيح مونديال مع مجسمات عملاقة، مع مجسمات للاعبين، الأعلام وكل هاي الأمور اللي راح تفوت هيك جو فرح للأطفال والأهالي في مجد الكروم. بعدها راح نكمل دوري اللي هو دوري رمضان اللي احنا بشكل عام نعمله ننظمه طبعا في رمضان، ولكن هاي المرة كمان بسبب الحرب يعني ما كملناه، ولذلك راح يكون دوري المونديال بأسماء جديدة للفرق، وكذلك يعني أجواء جديدة اللي هي بتضم الأجواء الكروية اللي موجودة طبعا عالميا، وإسا الكل هيك متجه لإلها.
1: طيب وشو اللي بيميز هيك الكرنفال عن مشاهدة المباريات بشكل فردي في البيوت أو في المقاهي؟
2: حاليا الفرق الموجودة هي فرق محلية، فيعني كمان فرق اللي هي عم تلعب هيك مواهب صاعدة خلينا نقول مجدلوية، فكمان هذا الشيء هيك بشجع كرة القدم، ومجد الكروم يعني مشهورة بلاعبين، صدرت لاعبين مناح لكل الفرق، فبفكر هيك كمان بنعطي هيك منصة لاكتشاف لاعبين جدد يعني من خلال هذا الدوري. واحنا يعني من اللي بيهمنا اكثر هو المشاهدين طبعا، المدرجات بتكون ملانة، الاطفال يعني بهاي الساعات اللي هي ساعات مقبولة خلينا نقول يحضروا فيها العاب، بما انه هاي السنة الاوقات الالعاب شوي صعبة خلينا نقول.
1: مش شوي الالعاب كلها تندع 11 ورا يعني ما عدا بعض المباريات. طب وهذا بيخليني اسالك، كيف التفاعل هيك من قبل الناس خصوصا الأطفال والشباب اللي هم أكثر متابعين لكرة القدم؟
2: تفاعل كثير منيح يعني صراحة. إحنا دائما بنشوف إنه دوري رمضان بيجمع هيك جامع لكل الأجيال، وفي ناس كبار بالعمر دائما مشاهدين كمان بتواجدوا معنا بالمدرجات، فبتأمل إن شاء الله هيك كمان هاي السنة يعني بالذات إنه في جو يعني جو من رياضة الفوتبول وكل هاي الأمور إنه يساعد ويجند الناس أكثر إنه يشاركوا كمان معنا هيك في هذا الدوري. إحنا يعني هدفنا يعني الأول هو إنه إحنا نجمع الناس على الخير، نجمع مع الناس على أحداث إيجابية اللي هيك كمان تخلي الأحداث المأساوية اللي عم بتصير من حوالينا، إن كان من الجريمة وإن كان من وضع أهلنا في غزة طبعا اللي هو بعده مستمر الحرب، صحيح كأنها في وقت إطلاق نار، ولكن إحنا حاسين بمعاناة أهلنا في غزة، ويعني إحنا بنحاول كل الوقت إنه نحاول نجمع الناس على أشياء إيجابية أكثر ونخلي الأمل موجود وبصيص الأمل موجود.
1: جميل جميل. وأهم شيء إنه نزاعاتنا الرياضية اللي بشجع المنتخب الفلاني والمنتخب العلاني ما يكون في نقاشات حامية الوظيف. حلو حلو الجدالات منيحة هيك لطيفة بس بدون مشاكل كبيرة. وعادة في مجد الكروم وأنا متابع للفعاليات اللي بتعملوها، يعطيكم ألف عافية، بيكون في مجموعات كذلك هيك تطوعية، شبان وشابات من البلد، إلى أي مدى هذا دورهم كذلك واضح في هذا الفعالية وهذا المشروع؟
2: يعني بدون المتطوعين المنظمين اللي بيكونوا موجودين معنا في كل فعالية ما كنا بنقدر نعمل ربع اللي احنا بنعمله، لأنه زي ما بتعرف اليوم يعني كمان طلبات البوليس وطلبات يعني الشرطة عمليا لكل فعالية جماهيرية هي كثير عالية، وبطلب منظمين كثير وهيك، فكانت بيكون يعني تكاليف كثير زيادة علينا اللي ما بنقدر نتحملها يعني حتى من ناحية التكاليف، ولكن المتطوعين هن بيجيبوا الجو، هن كمان شبيب اللي هي متعلمة، شبيب اللي هي احنا بنفتخر فيهن كلياتهم، وبالآخر عم بيخدموا بلدهن وبيعطونا هيك احساس بالانتماء اكثر، يعني لما بيجي شاب متطوع عم بيعطي من قلبه ومن هيك بتشوف انه انت قديش كمان جميل. بدك تعطي اكثر كمان
1: يعني عن جد يعطيكوا الف عافيه على كل هذه الجهود والمونديال، ويعني حتى انا بحكي لك بشكل شخصي هو مش بس مباريات ونتائج، هو اجواء ولقاءات وذاكره جماعيه، ولربما من خلال الكرنفال المونديال في مجد الكروم هي الرياضه تتحول إلى مساحة فرح محلية بتجمع العائلات والشباب حول شاشة واحدة وحول قضية واحدة على الأقل رياضية تجمعنا. بدي أشكرك جزيل الشكر آية مناع مديرة المركز الجماهيري في مجلس كروم. شكرا إليك وللطاقم للمتطوعين وللجميع. يعطيك العافية.
2: شكرا لك. ندعيكم تكونوا معنا اليوم الساعة 6 رح ننطلق في المسيرة من ساحة العين إلى القاعة الرياضية.
1: آه يلا هاي دعوة. شكرا جزيلا. إن شاء الله نروح نبيها. يعطيك العافية. إلى اللقاء.
2: يعطيك العافية.

0: من أجواء المونديال وكرنفال المونديال في مجد الكروم إلى أجواء المونديال هناك. هناك في الولايات المتحدة المكسيك وكندا ينضم إلي الكابتن فادي مصطفى. مرحبا. مرحبا.
1: مش من هناك ولكن
0: مش من هناك ولكن بتنقل الصورة زي وكأنك هناك وزيادة. اسم الله عليك يا فادي.
1: صحيح. القلب في مجلس كروم وتحياتنا لهم على الفعالية. جميل جدا استثمار المونديال ومثل هذا الحدث العالمي.
0: صحيح.
1: مثل هذه الفعاليات وطبعا بنشد على أيديهم.
0: طبعا
1: من أين نبدأ؟ من خيبة الأمل دون يعني الكل توقع أنه في الأمس
0: خيبة الأمل منتخب البرتغال كله وليس فقط من الدون، لأنه كذلك منتخب البرتغال بدون كريستيانو رونالدو منتخب تعلق عليه الكثير من الأمل. أنا ما بدي أدافع عن كريستيانو رونالدو بشكل خاص.
1: هو أنت بدافع عنه، ولكن شو صار؟
0: بدي أدافع عنه. نعم.
1: شو صار؟ إنه دقيقة 65 أو 70 تم استبداله. هناك ما يقول إنه مارتينيز يخاف من كريستيانو رونالدو واللاعب والمدرب. تخيل رونالدو جاء للحارس يعني صرخ عليه قال له هاي الكرة العرضية لك. رأسية متقنة أربع حراس مع بعض ما ممكن يصدوها الهدف كونغو الديمقراطية وهو صرخ على الحارس بكل هاي الكرة إلك يعني هو كأنه فوق الفريق. أنا بحب رونالدو بحب تصرفاته في الملعب كمسؤول ولكن أنه أنت اليوم هذا خيبة الأمل الموجودة بيقصدر في الملعب وتباطؤه كأنه الفريق الذي يعني تخيل لدرجة أنه لاعبين في خط الهجوم قبل أن يسددوا وعندهم يعني وقت ملائم للتسديد بنظروا هل بالإمكان أمرر رونالدو أو أسجل. هذا العائق الذهني يجب أن نتحرر منه. يعني تخيل لو فيه مارتينيز كان امبارح في قمة أدائه. محمد صلاح طلع في مصر في دقيقة 70 مش أوكي زين ولكن حسام حسن قال الفريق فوق كل اعتبار.
0: نعم. طيب يعني عادة هناك نوعان من المديرين والقادة يا فادي. منهم من يعني كل الوقت هيك بحفز وكل الوقت بيعصب والثاني هو أكثر يشيد ويعطي بعض الإشادات. لربما رونالدو من النوع الأول. سنتابع منتخب البرتغال ورونالدو
1: ما الذي يبلي. أنا بتوقع له على الأقل هدف أو اثنين في هذا المونديال. بدي أخطك عن المباراة اللي كانت في قمة الإثارة الروعة الرتم العالي وإنجلترا مع كرواتيا. هاري كين مرة بعد مرة جود بيلينغهام أبدع في المباراة وراشفورد أيضا سجل بعد طبعا الروعة.
0: شو هالهاري كين هذا فادي؟ شو هالهاري
1: كين؟ لا ينتهي. هاري كين يقول في أحد اللقاءات له في الصباح قال أحيانا يمكن أن نحلم بعيدا. تخيل هاي الجملة محمد إيش بتعمل لمشجعين
0: بترجعنا على الستينات.
1: صحيح. وهي تعطي محفز لكثير ناس انه يلا دوروا السيارة من انجلترا وتعالوا دوروا على بطاقات. طبعا شفنا كولومبيا مع اوزبكستان اللي لاول مره بتشارك. بتعرف احنا دائما كولومبيا وكانه رودريغيز خامس والرمز ولكن بالامس دياز كان هناك هذا اللاعب المتألق من بايرن ميونخ سجل وطبعا كان في المباراة وكأنه يقول خامس أعطيني أشارة أنا أريد أن أكون خلفا لك في المسيرة. أنا بنما 1-0 في آخر ثانية هي الإشارة اللي عودتنا عليها الكرة كرة القدم. اليوم بنذكر أنه هي الجولة الثانية محمد. التشيك جنوب أفريقيا في السابعة، سويسرا البوسنة والهرسك في العاشرة، كندا وحبايبنا من قطر الواحدة ليلا أكيد راح تكون صاحي أنت، والمكسيك مع كوريا الجنوبية الرابعة فجرا أما تركيا والبرغواي في الساعة السابعة. شوف في السابق كنا نعتقد أنه 4 نقاط يجب أن تكون كافية لكي تصعد المركز الثالث. على أثر محمد التعادلات اللي شفتها اليوم في حتى الآن 1-1 0-0 1-1 باعتقادي يعني تقريبا أجزم من 3 نقاط قد تؤهل الفرق من الفريق من المرتبة.
0: هذا فادي شو بقول عن مستوى المونديال؟
1: أنا بقول إنه الفرق اليوم محمد كرة القدم لا يعني هي فقط مش فقط الفرق الكبرى. إنه تخيل إنجلترا أوكي إنجلترا كبيرة ويعني كان ممكن تتعادل مع كرواتيا، البرتغال تتفاجأ ولكن نقول كونغو مليحة. كرة القدم الحديثة اليوم الكل تعلمها. مرة كانت النجوم صافعة 2-3 ممكن تخلص كل مباراة في كل لحظة. اليوم في نجوم حتى الفرق حتى الدوريات الصغيرة فيها نجوم بيلعبوا. يعني تخيل من الأردن في عندك التعمري بيلعب في الدوري الفرنسي. اليوم الدول الصغيرة غير مصنفة فيها نجوم خلف البحار بيجوا مع خبرتهم استثمار من مدربين في كافة أرجاء العالم. يعني شفنا المدرب التونسي المحلي ما اشتغل صح طوارئ تم استبداله بالفرنسي هرنارد. هذا بيقول إنه الكرة القدم كاستثمار اليوم كل دولة فهمت إنه مع إمكانية تكبير عدد الفرق المشاركة في المونديال يجب مش بس إنك تروح وتمثل وإنما أيضا ما عدا فريق واحد شكله زي ما حكى إنفنتينيو لو يكبر المونديال.

0: فريق لن يشارك. عارف عن مين قصدي؟
1: إيطاليا.
0: أنا قصدي منتخب البلاد ولكن بتقول إيطاليا. بس يلا عصرين بحجر.
1: بدي أشكرك فادي طبعا مع احترامنا للمنتخب الإيطالي الكبير وصاحب الصولات والجولات, هذا المنتخب اللي دائما ما نفتقده للأمانة في المونديال, وأنا خفت أنه إنفنتينو قصدوا عنه, بس إذا قصدوا عن منتخب الثاني يعني مش هالقد بهمني يعني. يعطيك العافية فادي. فادي مصطفى شكرا, شكرا جزيلا, إلى اللقاء, إلى اللقاء, إلى اللقاء, إلى اللقاء. طيب من هذا الملف وهذه الزاوية الرياضية نصل إلى ختام غرفة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد مجدلي, طاهر يونس, مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان, في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل, في الإنتاج ميرال صفدي, في الإخراج والديجيتال جواد العمري, عري النصار ودانا أبو بكر. تحياتي, محدثكم من وراء الميكروفون محمد أبو العز حميد, على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير, محبة وسلام.
2: من قلهم وربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه, من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة, من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم, أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا, وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
3: أنا زيك بابا, أنا زيك ماما.
2: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
4: أنا المعشوقة السمراء, هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
6: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
7: إذا ما نظرين مرتبة,
8: وجهات مختارة بعناي, أيام مليانة,
9: فنادق ممتازة, ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه,
10: طبيعة, تاريخ, ثقافي, وأكل محلي زاكي. نظرين تورز,
11: لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة.
12: للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
13: العملاء الأعزاء, تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور, أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال, رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط, قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط, رز فارسي سوغات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط, متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات, الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة, نقود اقتصادا إنسانيا.
14: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
15: بيلا تشاو, وداعا جميلتي, وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
16: قشرة الشعر هي مش اختيار, بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر, وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز, يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع, نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
17: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
1: إلى المجتمع والرياضة, ومن المحلي إلى الإقليمي.
18: مشكلتنا مشكلة واحدة, هي هدم البيوت في النقاط.
19: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
1: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
7: مرحبا محمد, ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
1: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد, وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: احكيلي احكيلي عن بلدي, احكيلي أحلى

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وعليكم التفاصيل. قتل خالد الجمل وزوجته وهما في الستينيات من عمرهما في إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل مركبة في مدينة قلنسوة فجر اليوم. في حديثه لراديو الناس قال شقيق الضحية إن المدينة باتت تشهد جرائم على صعيد يومي لأشخاص دون أي علاقة بالإجرام المنظم.
1: هذا الإشي بتطور في البلد، يعني هو بس بروح يشتغل وبيد مالوش سكسوك مع حدا، لا هو ولا مرض. اسمع كتل كل يوم في البلد مشكلة هاي. قول للدار والحمد لله، يعني بنا لأولاده وإله ساعة سكن جديد تلاقي ملوش سنة، ويوم يوم بكيت أشوفه الصبح.
0: وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 132 قتيلا. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجروح خطيرة صباح اليوم في إثر تعرضه لحادث طرق في قرية مقابل بمنطقة مرجب عامر. وقدمت فرق الإسعاف للطفل المصاب العلاج الأولي قبل إحالته إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا لاستكمال تلقي العلاج. هددت نقابة الممرضين والممرضات في البلاد بإعلان نزاع عمل قد يتبعه إضراب في الجهاز الصحي حال لم تدخل وزارة الصحة فورا في مفاوضات بشأن النقص في الوظائف والإخلال بالاتفاق الموقع مع فرق التمريض. وفي رسالة وجهها ممثلو نقابة إلى وزير الصحة قالوا إن الممرضين والممرضات يواجهون عبئا متواصلا ومتزايدا لا يتلائم مع احتياجات السكان. كشفت الشرطة عن مختبر لإنتاج المخدرات داخل شقة سكنية في حي الهدار بمدينة حيفا وضبطت نحو 8 كيلوغرامات من مادة مخدرة. وأفادت الشرطة بأنها صادرت المواد المضبوطة وأحالتها للفحص في المختبرات، فيما باشرت التحقيق في ملابسات القضية بما في ذلك فحص هوية المتورطين وطبيعة النشاط الذي كان يجري داخل الشقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران في إطار اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. وفق مسؤول أمريكي فقد وقع ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكان مذكرة تفاهم مشتركة بعد أن كان نائب رئيس الأمريكي جدي فانس كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قد وقع عليها إلكترونيا يوم الأحد الفائت. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 7 آخرين من جراء انفجار خلال نشاط عسكري قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان. وفي وقت سابق من مساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده في إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في المنطقة التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني. نعت الأوساط الأكاديمية والتربوية في المجتمع العربي اليوم بروفيسور خالد أبو عصبي الذي توفي عن عمر ناهز 71 عاما بعد مسيرة طويلة في البحث العلمي وخدمة قضايا التعلم في المجتمع العربي. يتقدم راديو الناس بأحر التعازي إلى عائلة المرحوم وإلى المجتمع العربي، راجين له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتستمر الأجواء الحارة نسبيا، وخلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ليكون الطقس لطيفا ومنعشا. بهذا نصل ختام نشرة الأخبار. المزيد من التقارير والمعلومات في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: لشاتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: مسافرين مصيفين
1: بس ما مبالين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: شرم
0: اليونان
1: شرم
0: سينا
1: فينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون ساعر قطع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات حديثة نسبت إليها قارنت فيها بين سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين ونظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب إفريقيا. ويأتي موقف ساعر في ذروة توتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أفادت تقارير إسرائيلية بمعارضة الأجهزة الأمنية مخططا في الخليل يهدف إلى الانفصال عن السلطة الفلسطينية وإقامة إمارة مستقلة تنضم إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والدول العربية وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وسياسية. وفق التقارير فإن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن يعتبرون الخطة غير قابلة للتطبيق عمليا ويحذرون من أن تنفيذها قد يجر إسرائيل إلى التدخل عسكريا في صراعات داخلية بالضفة الغربية. قتلت غارة إسرائيلية مواطنا لبنانيا وأصابت آخر بجروح خطيرة في بلدة جنوبية لبنان وفق مصادر محلية. وفي وقت سابق صباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 7 آخرين من جراء انفجار خلال نشاط عسكري قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وذلك في إطار اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. وفق مسؤول أمريكي فقد وقع ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم مشتركة بعد أن كان نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قد وقعا عليها إلكترونيا يوم الأحد الفائت. محليا قتل خالد الجمل وزوجته وهما في الستينيات من عمرهما في إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار داخل مركبة في مدينة قلنسوة فجر هذا اليوم. وفي حديثه لراديو الناس قال الشقيق الضحية إن المدينة باتت تشهد جرائم على صعيد يومي لأشخاص دون أي علاقة بالإجرام المنظم.
1: هذا الإشي بتطور في البلد، يعني هو بس بروح يشتري لبيد مالوش سفسوخ مع حدا لا هو ولا مرض. اسمع كتل كل يوم في البلد مشكلة هاي. قول للدار والحمد لله يعني بنا لأولاده وإله ساعة سكن جديد تلاقي مالوش سنة.
0: وبذلك ارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 132 قتيلا. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجروح خطيرة صباح اليوم في إثر تعرضه لحادث طرق في قرية مقابل بمنطقة مرج بن عامر. وقدمت فرق الإسعاف للطفل المصاب العلاج الأولي قبل إحالته إلى مستشفى رمبان في مدينة حيفا لاستكمال تلقي العلاج. هددت نقابة الممرضين والممرضات في البلاد بإعلان نزاع عمل قد يتبعه إضراب في الجهاز الصحي، هذا لم تدخل وزارة الصحة فورا في مفاوضات بشأن النقص في الوظائف والإخلال بالاتفاق الموقع مع فرق التمريض. وفي رسالة وجهها ممثلو النقابة إلى وزير الصحة قالوا إن الممرضين والممرضات يواجهون عبئا متواصلا ومتزايدا لا يتلائم مع احتياجات السكان. أحوال الطقس. تبقى الأجواء حارة نهارا خصوصا في المناطق المنخفضة والأغوار، فيما تسود أجواء أكثر اعتدالا خلال ساعات الليل هذا اليوم. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
2: تستمعون إلى راديو الناس.

0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لك شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شي بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
4: مسهلي مع فرات نصار.
5: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 الا، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
6: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
5: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرجن يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
6: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
4: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.
7: وين المونديال؟
8: في ناس العالم.
7: أنا بحكي عن كأس العالم.
8: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
7: أي أيام؟
8: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
4: برنامج ميكس مع ناصر طه،
9: كل 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8.
10: حلو التغيير،
11: والتغيير بس في المونديال
10: كده اجمل بكتير.
11: يلا يا ناصر احكي لنا.
9: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8 المساء على راديو الناس.

0: سلامات وتحيات برنامج مجالس راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي كفر ياسيف الأستاذ عصام نعيم أبو شحادي. أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: أهلا وسهلا فيكم يعطيكم العافية.
0: كنا يا أستاذ عصام وأنت جاي من كفر ياسيف, وفي كثير عنا قرى اللي تبدأ بكفر كنا, كفر قرع, كفر ياسيف. تعطينا فكرة هيك لمن لا يعرف كلمتين منين أجت التسمية كفر ياسيف؟
1: كفر ياسيف طبعا تسمية أجت من كفر يوسف, على اسم شخص اسمه يوسف. هذا قديم الزمان يقال انه يهودي كان في كفر ياسيف وتسمت القرية على اسمه.
0: هاي واحد من الروايات الشائعة,
1: من الروايات, كله روايات, فيش اشي ملموس, فيش اشي مدون,
0: لكن ما في اثار يهودية بكفر ياسيف.
1: في مقبرة يهودية وما زالت لغاية اليوم. مقبرة يهودية كانت قديمة جدا, اللي كانت تقريبا منطقية لليهود اللي كانوا عايشين في منطقة الشمال, وما زالت في كفر ياسيف في مساحة تقريبا 3 دولومات. طبعا اليوم ما بيستعملوها كمدفن, ولكن موجودة ودائما بزروها.
0: المجلس المحلي في كفر ياسيف عمره قديش؟ 100 سنة؟
1: طبقنا 100 عام, استوفينا 100 عام لمجلس كفر ياسيف المحلي بشهر 12 العام المنصرم, يعني قبل تقريبا 5 أشهر من اليوم. احنا اليوم في المئوية الجديدة, في المئوية الثانية. هذا بدل المجلس كفر ياسيف عريق جدا, تأسس في سنة 1925 ليومنا هذا. 25 يعني قبل قيام دولة إسرائيل في وقت الانتداب لبريطاني. أسس مجلس كفر ياسيف المحلي.
0: طيب يا أستاذ عصام, في النظر إلى مجلس كفر ياسيف وفي سياق الحديث عن التاريخ, رئيسة المجلس المحلي السابقة فيوليت خور هي رئيسة المجلس الأولى والأخيرة في كفر ياسيف بل في كل المجتمع العربي, تعطينا كلمتين عنها؟
1: نعم, حياة المرحومة فيوليت خوري إم عبد الله طاب الله ذكرها, شغلت منصب رئيسة مجلس كفر ياسيف المحلي من سنة 1972 لغاية سنة 1973, سنة كاملة, اللي بالفعل هي المرأة الأولى والأخيرة لغاية يومنا هذا في الوسط العربي. كمان أيضا جوزها المرحوم فوزي عبد الله خوري أبو عبد الله شغل منصب رئيس كمان من سنة 1962 لغاية سنة 1964.
0: يا سلام.
1: أي نعم.
0: يعني الرجل وزوجته.
1: الرجل وزوجته. أي نعم.
0: أو السيدة وزوجها.
1: السيدة وزوجها.
0: بس ليش منطين وكانين 10 سنين على كفر ياسيف للأستاذ فوزي خوري وهي فيوليت خوري سنة واحدة فقط؟
1: سنتين. حياة فوزي خوري سنتين كان رئيس. سنتين. والله سنة. بهذاك الوقت ما كانش انتخابات مباشرة للرئيس. انتخابات مباشرة للرئاسة صارت في القانون في 1978, كانت لأول مرة في كفر ياسيف انتخابات مباشرة لرئيس المجلس. بسنين الماضي كان انتخاب رئيس المجلس من قبل هيئة المجلس, من قبل الأعضاء, يصير اتفاقية ائتلافية وينتخب الرئيس من قبل أعضاء المجلس.
0: جميل. طيب طالما أنه هي سيدة الأولى والأخيرة في المجتمع العربي كله في الحكم المحلي العربي, تعطينا كمان هيك كلمتين عنها؟
1: نعم, ام عبد الله قامت المرحومه فيوليت خوري قامت في دورها في المجلس المحلي كرئيسه مجلس بفتره سنه, ولكن كعضوه مجلس عشرات السنين بقيت. يعني هي قبل 72 كانت عضوه مجلس, 72 73 ايضا كانت رئيسه, وبعد 72 استمرت عضوه مجلس لاواسط الثمانينيات.
0: شو اشتغلت قبل المجلس وبعد المجلس؟
1: اشتغلت موظفه ايضا في مجلس كفر ياسيف المحلي بقسم الرفاه الاجتماعي, كانت المديرة الأولى لقسم الرفاه الاجتماعي بالستينيات لما انفتح القسم في مجلس كفر ياسيف.
0: بتقول إنه المجلس المحلي بكفر ياسيف عام 1925, مين كان رئيس المجلس الأول؟
1: الأول كان المرحوم يوسف بولس من أهل كفر ياسيف, فيما بعد نجيب أبو عائل, لغاية يومنا هذا أنا الرئيس 14 في كفر ياسيف.
0: عصام شحادي الويس 14 رئيس المجلس المحلي بكفر ياسيف,
1: الله يخليك,
0: عندك ديوان بالمجلس الجديد بالعمارة الجديدة اللي قيد التخطيط
1: لغاية الدقيقة هاي؟ لا, احنا نقلنا على المجلس المحلي بس قبل 3 أشهر
0: جديد
1: انتقل.

0: استأجرنا بشكل مؤقت مستأجر. استأجرنا بناية مجلس المحلي بقاعات فيرونا بكفر السيف الطابق الأول، على أساس هدمنا بناية المجلس القديم بكفر السيف، هدمنا جناح جديد، بما معناه أبقينا الجناح الحجر للإشي التاريخي الأتري.
1: وبكوا تعملوا عمارة جديدة للمجلس المحلي؟
0: أي نعم، إحنا بدينا
1: قيد التخطيط ولا قيد البناء؟
0: قيد البناء التنفيذ.
1: وفي هناك ديوان لرئيس المجلس المحلي كبير يليك بعصام؟
0: لا، أنا بدورش على الديوان الكبير، أنا بدور على العمل.
1: أنا رئيس الرابع عشر، وذكرني كأنا يعني في وطالما نتحدث عن التاريخ بلويس الرابع عشر، ولا بتفرقش معك؟
0: لا بفرقش معي. أنا اليوم مثلا انتقلنا لمجلس جديد بكفر ياسيف، صارنا 3 أشهر
1: مكتب
0: سدي للدقيقة هاي. أنا شخصيا بعد فيش عندي مكتب، مش محضره. بعد ما ضمنت أنه كل الموظفين كل الأقسام تمركزوا وضمنت أنه قعدوا في مواقعين لخدمة أهالي بلدنا، إسه بدأ أدور على أوضة صغيرة، أصغر أوضة بدأ تكون بناتين، وهي بدأ تكون ديواني.
1: معلقة صورهن رؤساء المجلس المحلي في كفر ياسيف.
0: أي نعم،
1: شفتك جايبنا معك ورقة صورة.
0: أي نعم، هاي الصورة من رؤساء مجلس كفر ياسيف المحلي من سنة 1925 ل 2025. طبعا بعتز فيهن.
1: جميل.
0: بعتز في ماضيهن، والله يعطيني أعطي اللي هن أعطوه لأهالي بلدي.
1: جميل. مين عصام شحادي بيكون؟ تعطيني هيك كلمتين عنك.
0: أنا شخصيا أجيت من إدارة أعمال. أنا من مصغري من عائلة، من والد اللي بالفعل تعلمت منه المهنة.
1: نعيم شحادي.
0: نعيم شحادي
1: كان رجل أعمال وكان عضو مجلس محلي في كفر ياسيف.
0: حياة الوالد نعيم شحادي أبو عصام رحمة الله عليه،
1: إيش
0: شغل منصب عضو مجلس بكفر السيف المحلي من سنة 1977 لغاية سنة 2024.
1: شوية 48 سنة يعني.
0: 48 سنة موت.
1: وانت عندك نية تقعد الآن في مجلس محلي كفر السيف شيء 40 سنة؟
0: متعب جدا يعني. انا بديش انسى كان عمري انا 8 سنوات لما الوالد دخل العمل البلدي، الخدمة البلدية، وللمعلومية كان عضو مجلس قائم بأعمال رئيس حوالي 25 سنة، نائب رئيس وفترة معارضة مجاناً، وانت قدم أهالي كفر ياسيف على مدار 47 سنة مجاناً.
1: الله يعطي العافية ويرحمه ويسهل عليه. وانت كم سنة حابب تقعد في المجلس المحلي؟
0: أنا والله جئت للمجلس المحلي، ترشحت للمجلس المحلي لأخدم أهالي كفر ياسيف، لأن كفر ياسيف غالي علينا جميعاً. بدي أخدمها لأني بشوف بنفسي وشفت في نفسي في حين ولما ترشحت إنه أنا بقدر، حكم الخبرة اللي اكتسبتها بهالحياة، حكم عملي كرجل أعمال كمقاول في السلطات المحلية في الشلتون المكومي في الإمكانيات كلها، أقدر أخدم بلدي في معرفتي.
1: كديش بدك تظل تخدم أهل بلدك؟
0: والله أنا هاي السنة الثالثة يعني، أنا أول جولة إسا فيها.
1: ظل لك 37
0: إذا بدأ أقريم للوالد، الله يعطينا طول العمر. بس ولكن هذا العمل جدا شاق.
1: كديش كم سنة بدك تظل في مجلس كفر ياسيف؟
0: أنا هقول، بدي أعلن بصراحة، أنا ترشحت مش عشان أقول كم سنة، أجيت أخدم أهل كفر ياسيف. أنا اليوم بصحة منيحة عم بخدم، تتقرب شوي الانتخابات بدي أقرر هل أترشح مرتي الجاي ولا لا، حسب الصحة والوضع الصحي تاعي.
1: بدكش تشاور حدا قبل هذا القرار التاريخي؟
0: طبعا أنا بدي أشاور كل أهل كفر ياسيف. وليش؟
1: شو بدك تعمل استفتاء زي اليونانيين القدماء؟
0: لا مش بالضبط هيك، احنا بدناش ننسى أنا كنت مرشح وحدوي بكفر ياسيف.
1: وحدوي بس وحيد.
0: وحيد
1: وحيد لأنه في ناس انسحبوا. كان رئيس مجلس محلي
0: آخر
1: شادي شويري اللي انطخ عليه أو
0: لا؟ شادي شويري دعمني.
1: أنا فاهم، بس رئيس مجلس محلي في كفر ياسيف
0: ما انطخش عليه لشادي شويري.
1: مش انطخش عليه، اضطر يستقيل بسبب ضغوط هكذا.
0: لا قال لا, لا لا مش صحيح،
1: طور روحك عليه.
0: مش صحيح.
1: ومن ثم انسحب هلال خوري أيضا اللي هو ابن فيوليت خوري
0: والمرحوم. أي نعم،
1: اللي تحدثنا عنهما قبل قليل نتيجة الاحتجاج على استشراء الجريمة والعنف. فبقيت أنت مرشح وحيد، نسبة التصويت كانت 50% في قوائم كثيرة،
0: سبع قوائم للتصحيح
1: انسحبت من المشاركة.
0: 56.18% نسبة التصويت بكفر ياسيف انتخابات المجلس بالسلطة المحلية 58.20% أو 56.20، بديش أنا إسا أتركز. أنا أخذت تصويت ب 96.20% من مصوتين كفر ياسيف.
1: طيب جميل، صوتوا. طيب ماشي.
0: لشادي شويري، لزميلي شادي شويري. شادي شويري مش انسحب من المعركة الانتخابية. شادي شويري لا مش صحيح، مش صحيح. الرفيق والزميل والصديق والأخ شادي شويري ما ترشحش في المعركة الانتخابية. شادي شويري انتخب من قبل الجبهة الديمقراطية للسلام والثواب كفر ياسيف، أعلن لجبهته بكاد

0: بيقدر جابها انه هو مش راح يسترشح للمره القادمه وبدعم ترشيح عصام نعيم شادي، وهذا اللي صار.
1: جميل، رح نيجي نتوقف حنت على هذا الموضوع لاحقا. الان انت تقريبا يعني في منتصف الولايه، انتخبت في شباط 2024، في نظرة للخلف يا أستاذ عصام شحادي ماذا أنجزت حتى الآن؟
0: والله الإنجازات كتيرة كتر، بديت أسجل على الطريق وأنا جاي ويمكن نسيت نصن.
1: أجيب لك ورقة وكلام؟
0: لا، لأنه عملتهن بقناعة، نفذتهن بقناعة وعم ننفذن بقناعة.
1: هات نشوف.
0: بالأساس حبيب قلبي يا صديقي يا وديع، أستاذ وديع، إحنا بدينا من اليوم الأول في استلامني للسلطة المحلية مع زملائي نواب الرئيس وأعضاء المجلس والقائم بالأعمال بائتلاف كامل. أنا اليوم ما فيش عندي معارضة. قبل الانتخابات 5 كتل دعم وترشيح للرئاسي، واليوم ما زالوا، وإن شاء الله منضل مع بعض نخدم أهل كفر ياسيف. 5 كتل مجلسية ب 11 عضو مجلس.
1: جميل.
0: ائتلاف كامل متكامل، وهذا سابقة تاريخية بكفر ياسيف.
1: طيب بدنا نسأل عن
0: حياة كفر ياسيف، بس بعد إذنك، ما كانش ائتلاف كامل وشامل غير بس بتولي للرئاسي، ولا مرة كان مرشح وحيد. ومرشح وحيد مش قضية الإجرام والعنف في كفر ياسيف. طيب لا، المعلمية والتحديد قضية كل، احنا بحياة ديمقراطية، في مين اللي قال بدي انزل، في مين اللي غير رايه، بس لما اجى الموعد النهائي لتقديم القوائم انا اللي قدمت لحالي بترشيح.
1: قديش عدد سكان كفر ياسيف؟
0: 11600 نسمة.
1: وانت الوحيد كامل الاوصاف في كفر ياسيف؟
0: لا لا، انا هقل الناس يعني. انا هقل الناس.
1: ليش لك انا حسب رايك ما ترشح حدا غيرك؟
0: ما بعرف، بركي عملوا حساباتهم الداخلية السياسية الديمقراطية. يمكن انا اكون اشوف حال شمال شخص أقوى مني تصويتيا وانتخابيا، بترشحيش.
1: طيب بما يتعلق بموضوع المنجزات، احنا سألناك عن مشاريع تم انجازها، بتقول انه عندي ائتلاف شامل، احنا بدنا نسألك عن مصالح كفر ياسيف والبلدي.
0: اي نعم.
1: السكان
0: الائتلاف الشامل.
1: شو الائتلاف الشامل؟ هذا يعني جزء من الإدارة للمجلس المحلي.
0: بديت بائتلاف شامل وما زلنا نخدم اهل كفر ياسيف وما زلنا نخدمهم.
1: طيب شو المشاريع؟ بتقول على الطريق انه انا كنت اتذكر
0: اول مشروع انعمل بكفر ياسيف ترجيع اللحمة البلدية المحلية بكفر ياسيف، انه احنا ابناء الشعب الواحد، احنا بكفر ياسيف يا عمي استلمنا هيك وبنضلنا هيك، احنا بنعتز بماضينا وبنتشرف بمستقبلنا، بما معناه احنا لحمتنا الاجتماعية المحلية بين ابناء الثلاث طوائف بكفر ياسيف. للمعلومية استاذ وديع، كفر ياسيف فيها ثلاث طوائف، الاسلامية المسيحية المعروفية الدرزية، احنا بنتعامل مع بعض كبيت واحد، كحارة واحدة، كأهل بعيادنا في مناسباتنا، إحنا بيت واحد. هذا مشروع أساسي، رجيع اللحمة لأهالي كفر ياسيف وإحساس إنه إحنا بلد واحد.
1: هاي واحد سجلنا واحد.
0: لا، هذا مشروع مهم.
1: طيب سجلنا
0: جدا في هذا الجو اللي إحنا
1: جدا جدا جدا. زدت عندي من كيسي كمان جدا ثنتين. شو كمان؟
0: كمان مشاريع كتر. بالدعاية عنا بشمولية كفر ياسيف الكولونيات اللي بيقولوا لها، قديش في مسطح لأراضي كفر ياسيف اللي ما فاتش عمار من ألف وتس من سنة 1995 لغاية ما توليت الرئاسي، ما فتش ولا سنتي عمار ولا أرض زراعية تحولت للبناء على مدار 30 عام، وهذا ما مدون. نعمل خريطة شمولية لكفر ياسيف بقيمة 1420 دونم زراعيات، قسمناهن على 8 مناطق متحميين بنسميها، صرنا مفوتين منهن بالفعل 810 دولومات، ناس بتقدر تنزل تعمر إسا وتقدم للتخطيط والبناء وتأخذ رخص العمار. بعد عنا التلتين، التلت يعني النص، بعد عنا النص لغاية آخر سنة 27 بتكون كل الشمولية اللي بقيمة 1420 دولوم بتصير مغير الهدف تاعها من زراعي لبناء، وهذا عهد علي.
1: جميل. طيب بدك تستكمل انت ولا انا افوت في
0: انا بدي اذا بدك اشحكي على العمل البلدي شو عم بعمل؟ بدي انسى، بدي قبل ما انسى. طيب خليني مركز.
1: خلاص انا بفطنك، معناته
0: بطلني.
1: بدك نبدا من الحال الحامض ولا الحلو؟
0: ابدا من الصعب
1: اكيد. انت دخلت الى المعترك السياسي وانتخبت في شباط 2024 رئيس المجلس المحلي، وكما كنا شاهد شورات استنكف عن استمرار المشوار بغض النظر عن الموقف المعلن الرسمي، ولكن هناك كثير من الحديث انه استنكف بسبب استشراء الجريم والعنف. هلال
0: شادي شويري؟ لا
1: هلال
0: حدد استاذي
1: انا ازعم ما اسمع انت
0: صديقي. لك صديقي بس للتحديد احنا على الهواء بدك تسمع الحديد.

0: فيها. شادي شويري اذا سمعنا بحب اسمه يطلع على الهواء ويقول.
1: طيب
0: شادي شويري بس تركبش الترشيح.
1: طيب تعال نتفق معك على
0: شادي شويري مرشحه عصام نعيم شحادي لمجلس كفر السيف المحلي.
1: بعد ما خلص مزبوط
0: بعد ما ترشحش كان عنده مرشح.
1: طيب
0: مش بس ما ترشحش
1: مين ليه ما ترشحش
0: ما ترشحش هو شاف حاله انه كان الهدف يروح يترشح بالكنيسة وهي حقيقة. هو تنافس في المعركة قبل 4 سنوات في الانتخابات التمهيدية في داخل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
1: اكمل
0: مش الحظ بسنت قبل 4 سنين من اليوم. وانت كانت الانتخابات
1: في الجبهة
0: بالانتخابات العامة في الكنيسة قبل 4 سنين من اليوم
1: بال22
0: شادي راح تنافس بانتخابات التمهيدية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بكم صوت ما قدرش يفوز.
1: ليه ما ساعدتوش طيب حضرتك؟
0: ساعدته كتير واشتغلت كتير. المرة اللي قلطت والمرة هاي ايضا
1: قلنا لك انت لويس الرابع عشر وبتعجز عنك انك تجيب 14 صوت لشادي.
0: والله جبت مئات الصوات.
1: طيب
0: ولكن 14 باخر دقيقة.
1: يعني انت قوي بالجبهة؟
0: انا بعتز في انه هقول
1: انت مدعو من قبل الجبهة.
0: انا عضو.
1: انت لا تنتمي للجبهة.
0: انا عضو جبهة قطرية. انا عضو بجبهة ديمقراطية للسلام من سواء القطرية.
1: طيب بما يتعلق بموضوع سيبنا من قصة النقاش حول شادي شويري.
0: لا بس
1: لماذا استنكر
0: أنهى
1: ولايته حتى اليوم الأخير.
0: أي نعم
1: أنت تدعي ذلك وتقول أنه لم تكن هناك خلفية مختلفة سوى اعتبارات موضوعية سياسية ليس لها علاقة بموضوع الجريمة والعنف بموضوع
0: شادي شويري. لا
1: ماشي بموضوع هلال خوري. لا أنا بعرف
0: بعرفش منين بتعرف.
1: الاعلام بعرف والناس بتعرف والى اخره. وكان في تصريحات انه كان في احتجاج على اساس
0: ما كانش شيء بكفر ياسيف يعني ما كان في صواريخ.
1: طيب ماشي مش هذا الموضوع. بدي اسالك انا منذ انت توليت لم يتراجع موضوع الجريمه والعنف في كفر ياسيف ولو سنتيمتر الى الخلف منذ ان توليت انت. هل انت راضي؟ هل قمت بما يكفي من اجل محاوله فرملت هذا الغول الوحش؟
0: انا الغول انا كل زملائي رؤساء السلطات المحليه العربيه عم نعاني منه يوميا بحياتنا اليوميه. كفر ياسيف نسبيا منها القريه بلديش احسد حالي فيها عنف وجريمه. ولكن
1: كيف
0: مش كفر ياسيف ومش رؤساء المجالس
1: في جرائم قتل في السنوات الاخيره
0: صحيح في كتار فوق ال10. ولكن
1: طيب كيف بتقول انه احنا الاقل
0: اليوم؟ ايش الادوات
1: اللي اعطيتها؟ بتقول انه احنا اقل.
0: احنا اقل من غيرنا.
1: كيف
0: نسبيا اقل من غيره؟
1: يعني اللي عنده 20 وانت 10 هذا وضع
0: يعني وضعنا مأساوي كل بوسطنا العربيه.
1: هو في بلدات عربيه لما لم يقتل فيها هذا
0: ان شاء الله بصيرش ولا نقطه دم. القضيه قضيه حكوميه هون.
1: طيب
0: مبرمجه
1: ما في
0: ابناء شعبنا
1: ما في الا المجلس المحلي دور وهذا الموضوع
0: احنا الدور ان
1: في مجال الضغط على الشرطه على الحكومه.
0: والله الضغط على الشرطه عم نعمل
1: الاحتجاج
0: دائما عم نحتاج ودائما عم نوصل ودائما بنظهر. اسمع يا عزيز بدي احكي لك هالشغله. العام دعينا كرؤساء سلطات محلية عربية لمؤتمر في إيلات سنوي. كان الاجتماع الأساسي بهذا المؤتمر يجي مفتش العام للشرطة نتشاور احنا وياه كممثلين للشارع العربي كرؤساء شو نعمل في قضية العنف والجريمة. وجدنا أول يوم اليوم الثاني بساعات الدور كان لازم يشرف حضرته. طب شو رأيك بيعزل قبل بساعة انه هو لأسباب خاصة بيقدرش يشارك في اجتماع نلعبه قبل اشهر بالترتيب معه لبحث موضوع العنف الجريمي. هذا مدل على شيء جوابي بحد ذاته.
1: شو بدل هان؟
0: بدل انه اليوم الحكومه الحاليه مش هاميتها ولا نقطه دم في المستوى العربي في المجتمع العربي.
1: متواطئه يعني على المجتمع العربي
0: مش ضد العجري ولا يتبتوا العكس. يتبتوا العكس.
1: نعم
0: يتبتوا العكس. انا لغايه اسا مش عم بشوف انه عم يتبتوا العكس.
1: طيب انت لما بتتحدث في هذا الموضوع في الاعلام انا تنبهت انه خطابك شوي ناعم في موضوع الجريمه والعنف.
0: ناعم؟
1: دبلوماسي سكر زياده.
0: بالعكس يعني عم بشوف وهسه من هون بدي اعلن.
1: شو تعلن؟
0: انا بدي انادي من هون بدايه برئيس حكومه اسرائيل في جميع الوزارات في جميع اعضاء الحكومه والائتلاف كفى سفك دماء في وسطنا العربي يا عمو. بكره هذا سفك الدماء بده يوصل لكل بيت في اسرائيل مش بس عند العرب. الحقوا حالكم الحقونا
1: استاذ عصام.
0: من هون بدي انادي عشان تكون عارف مين اللي قبلك. انا فيش ناعم. انا واقعي ودغري وبقول ناعم وين بدي اكون ناعم وقاسي وين بدي اكون قاسي. بالمعنى انا بدي اقولها من هون بدي اتوجه لابناء الشعب جميعا لكل ابناء مجتمعنا العربي. انتخابات على الطريق انتخابات قدامنا. بطالبكم من قلبي من جوا بقائمه مشتركه رباعيه تننزل نصوت نغير هاي الحكومة نغير هذا الجو اللي ما حدا قبلانه لننقذ أولادنا

0: من العنف والجريمة، من الإجرام، ومن كل الشغلات اللي عم تكون ضدنا كعرب بهاي البلاد.
1: جميل. في هذا المضمار، في هذا السياق، ولو نزلنا عن السكة شوية، أستاذ عصام شحادة رئيس مجلس محلي كفر ياسيف، لمن انضم إلينا الآن وأنت ضيف عزيز في برنامج مجالس في راديو الناس.
0: الله يخليك.
1: هناك مجموعة واتساب للرسائل المجالس المحلية، وصلني تسريب منها أنه بعض الرؤساء يدعو إلى تشكيل قائمة عربية في حال لم تتشكل القائمة الرباعية المشتركة. ما رأيك؟
0: أنا ضد هاي الفكرة وضد هذا التفكير. إحنا مش ناقصنا قيادي.
1: كم عدد رئيس، كم عدد يعني الرؤساء اللي بينادوا بتشكيل قائمة عربية في حال لم
0: سمعت كم زميل إلي، بس صدقني عن نرفزي، عن رد فعل. لا يا عمي، احنا لبعض ومع بعض، احنا وحدتنا بتجمعنا. انا بدي اطالب كل رؤساء الاحزاب الأربعة، يا عم فيش اشي نختلف عليه، هات تنخوض الانتخابات بقائمة رباعية مشتركة رباعية.
1: ما بدهنش،
0: انا بدي انادي. احنا يوم السبت القادم علينا بالخير ان شاء الله ساعة 2 عند زميلنا ابو محمد في بلدية سخنين.
1: مين ابو محمد؟
0: مازن غنايم. دعوة لكل رؤساء البلديات والسلطات المحلية، تنعاود نبحث الموضوع وكيف نفوض اللجنة السبعية.
1: مين الداعي؟
0: داعي اللجنة القطرية، رئيس أبو محمد.
1: الفكرة من مازن نفسه؟
0: لا، بناء من مازن ومتوجهنا له.
1: بعد محلة اللجنة السبعية نفسها اللي هي
0: بدنا نعطيها نعاود نشوف كمان إمكانية.
1: يعني مش رافعين إيديكم؟
0: مش رافعين إيدينا، مش رافعين نرفع إيدينا. ومن هون بدي أقول أنا مع زملائي بدنا نضل نشتغل على هذا الموضوع ومخدينه بنصب عيننا تنجح إن شاء الله.
1: الصوت مازن غنايم رئيس لجنة كترية رئيس بلدية سخنين منخفض، وأكاد أكون مفقود في موضوع تأسيس القائمة المشتركة.
0: والله ما سمعتوش جديد، بنسمع يوم السبت.
1: راضي أنت عن دوره كرئيس لجنة كترية رئيس الرؤساء في موضوع غياب القائمة المشتركة؟
0: أبو محمد أنا بعد مش سامع رؤيو يوم السبت القادم علينا.
1: هو إذا أنت مش سامع وأنا مش سامع معناته في إشكالية.
0: هو دعانا على الاجتماع عشان
1: لأنه هو ربما قريب مقرب من القائمة العربية الموحدة، وهذا ربما لديه حسابات أخرى.
0: والله ممكن، بس تأسمع وبدأ أقول لك، أو كلنا بدنا نسمعه لرئيس اللجنة القطرية، وإحنا كلنا الثقة فيه إنه إحنا نعمل. أصلا إحنا بقاعة الجلسات في بلدية سخنين بعد المظاهرة التاريخية اللي صارت في سخنين،
1: نعم،
0: تم الاتفاق الأول على تأسيس المشتركة بهاي الطاولة.
1: جميل. الأستاذ عصام شحادة رئيس المجلس المحلي كفر ياسيف، فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي ب7 شواكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب7 شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: إذن عدنا وأنتم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم عصام شحادي رئيس المجلس المحلي كفر ياسيف. وكنا قبل الفاصل قد توقفنا عند مواضيع مختلفة, منها موضوع التفشي الجريم والعنف. جارك رئيس مجلس الجديدي سهيل ملحم الله يشفيه تعرض إلى اعتداء, وهناك من يقول محاولة اغتيال, كذلك الأمر رئيس بلدية عرابي. شو وضعك أنت؟
1: والله كلنا مش معصومين عن هذا الوضع, مع مش بعيد عن أي زميل من زملائي من الرؤساء
0: تتعرض للتهديد؟
1: والله مش بعيد عن هاي الشغلات, إذا مش مباشر من وراء الكواليس. لغاية اليوم بعد ما فيش عندي تهديد. لا
0: شفت معك شخص مرافق جاء معك؟
1: لا والله الشاب اللي أجى, لأني أنا يعني من ناحية عملية بدي أجي بسرعة.
0: سائق ولا حارس؟
1: لا سائق, ومش سائق يعني هو موظف مجلس طلبت منه إنه يجي.
0: ما عندك حارس يعني؟
1: لا.
0: طيب لما بتقول إنه علي ضغوط, ناش نقول تهديدات, اشرح لنا شو معنى الضغوط. يعني بتصلك مثلا رسائل مشفرة في تلميحات من جهات؟
1: لا بتاتا هاي صار سنتين ونص أنا شخصيا لغاية اليوم بدون حسد. بعده ما فيش عندي ولا
0: شو السبب. طيب بتقديرك إنه في مشاكل في البلدات المحيطة بكفر ياسيف وأنت آمن وفي مأمن من التهديد والوعيد؟
1: أنا بقول ما فيش حدا آمن, صدقني ما فيش حدا آمن بحدا يعني عند على راسه ريشي.
0: ممكن إنه هذا برتبط في كونك أنت ما شاء الله عنك صاحب يعني بنية جسمانية قوية.
1: أنا رأيي لا, ما لوش علاقة الفشكي ما بت الكبير ومثل الصغير يعني سلامة قلبه.
0: لكان
1: الفشكي عمياء.
0: لكان
1: كمان مرة أنا مع زملائي بعرفش لليوم يعني زميلي
0: كثير رؤساء مهددين,
1: رئيس مجلس جديد المكر وأخي سهيل ملحم بتمنى له الشفاء العاجل.
0: زرته
1: أكثر من مرة.
0: وين آخر مرة؟
1: أول امبارح.
0: شو وضعه؟
1: عم بتحسن جدا.
0: بالمستشفى ولا بالبيت؟
1: بالمستشفى في التطوير بالشكوم.
0: وين ممكن يروح؟
1: خلال أسبوعين ثلاثة إن شاء الله.
0: ببعث له كل التحيات مع أمنياتنا بالشفاء.
1: بدي أبعث له كل التحيات ومن هون بتمنى له الشفاء العاجل, وأيضا لزميلنا رئيس مجلس عرابي كمان وصل على بيته سالم وغانم. ومن هون بدي أنادي يا عمي, من هون عم نقول يا سلطة خذوا دوركو, احمونا على القليلة, إحنا بدناش نحمي أبناء شعبنا. ابدوا بممثلين الجمهور. ولك عم يحمي ممثلين الجمهور, إذا مش غادرين وإنتوا فاشلين في عملكو أعطونا الآليات القانونية تحنا نشتغل. إحنا نمكن رؤساء فيش أديات بنا بإيدينا, بنقدر نعتصم, بنقدر نعمل مظاهرة, بنقدر الأشياء الجماهيرية الشعبية, هذا بنقدر عليه.
0: طيب لو بدي أسألك في موضوع اللي كنا بنحكي فيه في هذا السياق, موضوع العطاءات المخرزين في المجلس المحلي.
1: أي نعم.
0: كما فهمت المجلس المحلي كفر ياسيف وجد من المناسب أنه يعلن عن عطاء لبناء عمارة المجلس المحلي وكذلك الأمر مشروع إنارة البلدي من خلال مخرزين مباشرة, عطاءات مباشرة حتى تكون الحكومة وراها وحتى يكون في مأمن من ضغوط بؤر إجرام أو جهات إجرامية أو لها علاقة خارج القانون ربما تؤثر على موضوع المال والأعمال المتعلقة بالعطاءات.
1: لا مش بالتحديد, أنا بدي أقول لك شو اللي بيصير بمجلس كفر ياسيف المحلي. إحنا بالعكس عطاءاتنا والمناقصات على مجلس كفر ياسيف المحلي المجلس المحلي هو اللي بيعلنها على الملأ في وسائل الإعلام العبرية والعربية
0: مباشرة وخلال
1: مباشرة
0: ولا مركز الحكم المحلي؟
1: لا لا لا مباشرة, ولكن بنات المجلس المحلي اللي بدينا فيها بالقريب المبلغ الكلي تاعها 41 مليون شاقل. المقاول اللي بدي أقدم على هذا المشروع بدي يكون معاه درجات عالية جدا في رخصته كمقاول مسجل. صعب تلاقي انت ناس تيجي تقدم في هاي المبالغ, ولكن الشركة الاقتصادية اللي اسمها ماشي كل كلكلاء لهي للسلط للحكم المحلي يمنح عملية احنا أعضاء فيها عند مقاولين.
0: واضح طبعا.
1: مسجلين واضح. سنويين اللي هن بيعملوا المناقصة بيناتين واللي فوز واللي فاز عندنا شركة من ام الفحم ألف إغبري ألف خالد إغبري موفقين صار انشاير بدين مع قدما وصار. ولكن كل مناقصات مجلس كفر ياسيف المحلي بضمنها كانت قبل شهرين مناقصة نظافة كفر ياسيف المجلس المحلي الآن المناقصة والإنارة مش شلتون مكومي لا مجلس محلي.
0: شو
1: أنا بتعرف بخلال أربعة أشهر الماضيين حبيب قلبي يا أبو محمود كم مناقصة اطلع على جريدة الاتحاد اليومية ومعريف الأسبوعية مناقصات تنتين وثلاثة كل أسبوع.
0: يعني أنت تقول بالمختصر المفيد رئيس مجلس محلي كفر ياسيف عصام شحادي لا يوجد تهديدات ولا ضغوط في موضوع العطاءات في كفر
1: بتاتا.
0: ياسيف
1: بتاتا.
0: مع كل هذا الكلام؟
1: أي نعم كل أنا مسؤول عن كل حرب أحكيه.
0: كل الكلام اللي يدور على لسان الناس وفي الإعلام
1: وفي التلميح وفي التصريح. أنا اللي بعرف أنا رئيس المجلس.
0: ليكون رئيس مجلس محلي كفر ياسيف، كفر ياسوف في الضفة الغربية ونمس دريان.
1: من بزر اسم عيسين بمجلس كفر ياسيف المحلي في منطقة عكا تحديدا، احنا بتعرف موجودين في منطقة عكا في قضاء عكا.
0: لا انت لما بتقول انه انا بعملها عن طريق، او لما انا بسألك انك بتعملها عن طريق يعني مركز الحكم المحلي او عن طريق الحكومة مباشرة، هذا
1: مناقصة واحدة بس.
0: هذا ليس عليك، هذا لك. انا اسأل مش انه بدي حملك مسؤولية، بس انه انت بتجمل الواقع في كفر ياسيف قاعد يا استاذ عصام.
1: لا انا مش عم بس الحقيقة، انا حكيت الحقيقة مش قصة تجميل وتشويه. أيه.
0: بما يتعلق بالمهندس،
1: انا مش عم بشوه وبجمل
0: المهندس المجلس المحلي اللي كان عندك. نعم. واستقال قبل شهر.
1: لا هو ما استقال،
0: انما
1: المجلس اللي مهندس المجلس المحلي السيد مجدي سعيد مهندس مجلس عمل 6 سنوات، صار مناقصة للجنة تخطيط وبناء في منطقة شمالية عندنا في معونة،
0: راح وظيفة أحسن،
1: قدم للمناقصة ونجح.
0: طيب
1: ولكن وما زال
0: بكون بدوره
1: وما زال
0: جميل.
1: لا مش بس زميل،
0: لا بقول لك جميل
1: جميل
0: ريثما يتم انتخاب.
1: وما زال هو متواجد في مجلس كفر ياسيف محلي يوم في الأسبوع.
0: جميل
1: أستاذ، كل يوم أربعة هو موجود لخدمة أهل كفر ياسيف.
0: قديش صار له منه الأستاذ مجد سعيد؟
1: شهر ونص شهرين
0: أعلنت إعطاء الانتخاب.
1: أي نعم،
0: في حدا اللي تقدم للوظيفة
1: بعده؟ خلال يومين بتسكر المناقصة.
0: ولا واحد مقدم حتى
1: لغاية اليوم، في واحد او اثنين قدموا بلا.
0: سمعت انه لم يتقدم احد.
1: وهذا تسأل انت
0: بس على الناس العام.
1: انا شو بعرف مين قدم لما
0: هيك، ما انت هون تقدر تجاوب.
1: انا بجاوب على هذا.
0: وجيت انه بس واحد او اثنين مقدمين؟
1: لا، لانه ما فيش مهندسين اليوم فاضي.
0: ليه؟
1: مشغوله.
0: وين مشغوله؟ بلكي لانه
1: في الشرك،
0: بلكي لانه شغل الهندسي وقسم الهندسه.
1: انا رايي
0: مجلس المحلي كفر ياسيف مش
1: اصعب شغله تكون مهندس مجلس محلي.
0: ليه؟
1: اول شيء من المواطنين 24 على 7 بدك تضلك مشغول، خطك مفتوح. طيب. ويا ويلي ما تردش.
0: وشو كمان؟
1: ابدا بالمواطنين، في ضغط. طيب. المواطنين، في طلبات المواطنين. وعندنا المواطنين بالقرى العربيه بالذات بده المهندس يعني، وانت هو بتصله يرد عليه ويشتري له شغلته بدي. انا بقول لك اليوم اذا بدي اوجه حدا يكون مهندس مجلس محلي كفر ياسيف وغيره بنصحوش، في وجعه قلب، فيها وجع قلب، ولكن مهندس في شركة عمار، مهندس في شركة استثمار بيشتغل بروح على البيت، مهندس مجلس فيش بيت، فيش أيامات راحة.
0: طيب ما في أسباب ثانية؟
1: لا شك، لا شك
0: في أسباب تتعلق بقصة
1: ليش لا شك
0: العطاءات وقصة الضغوط، وفي هناك جهات اللي بدها تسيطر على
1: القليل في كفر ياسيف مش موجودة. هاي كانت بتاتا كفر ياسيف مش موجودة. أنا مش عم بدافع، مش عم بدافع ابو محمود، انا بحكيك باخلاص مش عم بدافع.
0: انا جاي على بالي اقول لك تعال اقعد محلي، انت تكون الصحفي وانت مدير قسم العلاقات العامه، انت زلمه شاطر بلسانك ما شاء الله يعني بنقط عسل، تحول كفر ياسيف وكانها جني من جنات الله على الارض.
1: انا حكيت
0: خالي من العنف، خالي من الجريمه، خالي من الضغوط.
1: قلبي يا استاذي ابو محمود، والله والله بحكيك واقع كفر ياسيف.
0: احلفش يا زلمه احلفش،
1: بس صدقني كمان مره بدي اقول لك اياها وبتاكيد بدناش ننسى انه هاي كفر ياسيف،
0: كل المشاكل وجرائم القتل
1: اللي شهدتها. بدناش ننسى انه هاي كفر ياسيف المثقفه، بدناش ننسى انه هاي كفر ياسيف.
0: لا بالعكس
1: المثقفين،
0: بس ما نزور الواقع.
1: مدرسه الثانيه الثانويه اللي تاسست 1990 على راسي، ناخذ الشغلات منيحه. انت عم تدور
0: لا على راسي،
1: يعني اذا في كم واحد اليوم اللي مش عم بيشتغلوا حسب القانون، هدول افراد لا يتعدوا اصابع اليد، هدول مش كفر ياسيف. وانا رايي عيب يكونوا من كفر ياسيف،
0: ربما في جهات خارجية لها وكلاء في كفر ياسيف،
1: بس يمكن بقول لك أفراد يعني عدد. طيب. 5 أم اللي مش كفتين الإيد كفة واحدة.
0: إحنا كفر ياسيف بالنسبة إن أنا لما كنت طالب في الجامعة العبرية في القدس كانت كفر ياسيف وكفر قرع الكفران يتنافسان من صاحب الرقم الأعلى من حيث عدد تعداد الطلاب العرب في الجامعه. كفر ياسيف مشهود لها عدد مثقفية
1: لما نتحدث عن مدرسه تيان الثانويه، ولا بدك نتحدث؟
0: لا بدنا نتحدث، بس انا سالتك بدك نبدا من الحامض ولا الحلو؟
1: قلت لي من الصعب. انا بحب التحدي،
0: قلت لي ابدا
1: الواقع، بحب اتحدى بشكل واقعي.
0: طب هي لما نسالك اسئله صعبه التحدي عندك انك بتهرب وبتكون
1: وين هرب؟ ابو محمود
0: كل شيء على ما يرام.
1: اول شيء يعني بعد اقبالك.
0: طيب بدك هربتش. بدك نبدا من الحامض ولا الحلو؟
1: من الحامض، من الصعب. الصعب الصعب
0: معي حبتين ملبس من النوع الفاخر. من الحلو ولا من الحامض بدك نكمل؟ اسمعني. ننهي البرنامج.
1: انت ايش بدك اسالني؟ وصدقني بغضب. طيب. اعطيك اللي موجود.
0: قديش قسيمة البناء بتكلف في كفر ياسيف؟
1: قسيمة البناء غالية جدا في كفر ياسيف.
0: قديش قول؟
1: ما هو في اسود.

0: في ابيض بدناش نشوف الناس.
1: قول اسود وكل ابيض.
0: لا بقدرش احكي على الهواء.
1: انت رئيس مجلس محلي منتخب.
0: على الهواء بقدرش احكي انا.
1: الا شو؟ طيب كل اللي الابيض.
0: الابيض؟
1: اه
0: 2 مليون شيكل.
1: اللي هو 400 متر؟
0: الدلوم.
1: الدلوم؟
0: الابيض.
1: هذا قليل.
0: الابيض.
1: ابيض، طيب معناته بدها تكون بخمس ملايين.
0: ما اعرفش.
1: طيب لما انت وصلنا لهون وانت صار لك نص سنتين ونص، تحدثت في بداية البرنامج على موضوع الحق بالمأوى للأزواج الشابة، هذا دليل على أنه المجلس المحلي حتى الآن رغم كل الحديث لم يتمكن من زحزحة مشكلة قسائم البناء.
0: محمود أنا حكيتها من الأول وسيسا بتحكيها بتوضيح أكتر. عم بحكي على 1420 دولوم عمار.
1: طيب بتبيع سمك البحر انت لهالكل.
0: لا لا مش مزبوط.
1: شو حتى الآن انت بتقول لي 5 ملايين و4 ملايين ومليونين.
0: أنا بدي أقرر في السعر الأرض.
1: لا هذا دليل انه هي عرض وطلب، انه ما فيش كفاية.
0: ما فيش كفاية، ولكن
1: هالكفريسين بروحوا يسكنوا بعكا وبلدات ثانية.
0: بيطلع على كرمئيل وعلى معلو الترشيحة ولا حيفا يا سيدنا.
1: طب كيف انت سامح لي ان انت رئيس البلد هاي النخب العقول اللي تتهاجر
0: بالعكس.
1: من كفر ياسيف للبحر وللجبل وانت ضلك قاعد.
0: بس كله مش متنزين عن مواطنة كفر ياسيف، هن ساكنين بس قلبن وعقلن وهويتن بكفر ياسيف.
1: طيب اعطيهن فرصة يعمروا بكفر ياسيف.
0: عم بعطيهن.
1: هن بدين كلام حلو، ما كنا لك بدنا نسألك ان الحال ضل حلو.
0: محمود.
1: انا قابل منك هذا الكلام الحلو. قال كفر ياسيف
0: 30 عام ولا
1: صار يقبلوا منك هذا الكلام المعصوم.
0: اي نعم.
1: مش ملاقين عمرو لاولادهن وبتقول لي احلى ناس في البلد والاخر.
0: ما عم بقول لهن ياني عم بفوت لكم الاراضي، عم بحولها من زراعة لبناء.
1: طيب
0: وانت في منطقة عندي مسمينا منطقة نقل رقم 6 في قيمة 420 دولم عمار. اليوم كل من بده يتقدم للجنة التخطيط والبناء في عكا لأخدان ترخيص بيقدر ياخذ ترخيص ويبدأ يعمر. رصدنا له مبلغ وقدره 20 مليون شاقل للبنية التحتية لفتح الشق الشوارع. صرت شقيق للشوارع. أبو محمود بتيجي على شارع القليل عرضه 12 متر حسب التخطيط الهيكلي.
1: بس في شارع الالتفاف يعني لم ينجز بعد اللي يحل أزمة السير المستعصي. في مشروع لبناء شارع جديد اللي فهمت أنا في كفر ياسيف.
0: في أكثر من شارع كفر ياسيف، كتير مشاريع. أنا نسيها قد ما في مشاريع سأحكي لك عنها.
1: بس كايد التخطيط ولا كايد التنفيذ كمان؟
0: في بالتخطيط وفي بالتنفيذ وصار صورنا إيش مخلصينه.
1: جميل.
0: حدد لي بس وين بدنا
1: الأزمة، وين ممكن تخف أزمة السير؟
0: وين بأي محل؟
1: بالشارع الرئيسي
0: 70. هذا شارع 70.
1: نعم صحيح.
0: شارع 70 وتابع لدولة إسرائيل، يمثل بالشركة الإدارية ل... ل... ل... ل... لوزارة المواصلات اللي هي بسموها اليوم نتفي إسرائيل، سابقا معت.
1: صحيح.
0: بس للتعريف.
1: صحيح.
0: لأن بعد مقطع بكفر ياسيف مش طويل اللي بدنا عم نعمل، وصلنا بآخر لمساته.
1: نعم.
0: لتطويره وإنهائه عن طريق نتفي إسرائيل.
1: طيب جميل. الآن طالما أنت بتقول اسأل شو بدك من الحامض للحلو. ونضل كمان سؤال سؤالين بالحامض بعدين نيجي على الحلو عشان نكون ختام هو مسك معك.
0: الله يخليك.
1: مراقب المجلس المحلي عندك موقع في الانترنت بجنن ما يعني يخزي العين عنه باللغة العربية والعبرية. ما في تقرير للمراقب الداخلي، آخر تقرير له من 2015 قبل 11 سنة.
0: الموضوع المراقب المجلس المحلي على فكرة صاروا مجلس كفر ياسيف المحلي 4 سنوات أو 5 سنوات من دون مراقب. بس لغاية قبل 4 أشهر أخذت مصادقة من وزارة الداخلية إنه أقدر أعطي إمكانية لمراقب المجلس الحالي الأخ أيمن فرح إنه يبدأ بتنفيذ عمله.
1: ليش كان شاغر هذا الموضوع؟
0: نعم.
1: ليه المنصب هذا كان شاغر؟
0: المنصب اللي اشتغله السيد نصر داود على مدار سنوات طويلة كمراقب داخل مجلس كفر ياسيف المحلي. لما أجا الأستاذ شادي شوير رئيس مجلس محلي بكفر ياسيف في قرب بنات أولاد الخالات، حسب القانون ممنوع يكون المراقب الداخلي.
1: طب جميل، أنت بتقول أضل 4 سنوات شاغر.
0: أنا بقول لك شو اللي صار.
1: فهمنا. اضطر بسبب التناقض.
0: نصر داود تنازل.
1: لماذا لم ينتخب بديل عنه؟
0: أنا بقول لك تنازل عن مراقب داخلي المجلس المحلي. ومن هذاك الوقت مجلس كفر ياسيف المحلي أعلن وظيفة شاغرة لمراقب مجلس.
1: آها.
0: بتصدق كم مرة أعلن هذا المخرز؟
1: ليش الناس بدهاش تكون مراقب داخلي؟ مع أنه راتبه قد راتب رئيس المجلس.
0: والله بتعرف يمكن الشروطات الداخلية قاسية جدا. شو اللي صار معي أنا في كفر ياسيف؟ حطين هاي الشروط الأساسية تنقية سافل بيقولوا لها. شروط أساسية. يعني إذا أنت مشتغل مراقب حسابات، مشتغل مراقب داخلي، في محلات أخرى.

0: ومش 98% من ساعات عملك رقابة داخلية ممنوع تكون. الشخص اللي انتخب إسا أو اللي وظفناه قبل 3 أشهر، أنا صار سنتين وكم شهر قبلي بجولة بسنة، بعده نفس المعائب نفس اللي قدام، يضلوا يحاولوا معنا 6-7 مرات ناقصوا بعد ساعتين جبيت بتن أنه اشتغل. طب الآخر قبل 3 أشهر صادقوا على
1: إذا بنستضيفك نستضيفك في حزيران 2027 على العايش، بكون في تقرير المراقب الداخلي في
0: الإنترنت؟ لسه بدي يكون تقرير عندي، لو كانش عندي مراقب داخلية مجلس كفرسيف ما كانش فيه مراقب داخلي.
1: سجل على الهواء براديو الناس، واهل كفرسيف بيسمعوا راديو الناس.
0: انا عندي مراقب داخلي بس بدي بالعمل قبل شهرين،
1: راح يكون في تقرير للمراقب الداخلي.
0: تقرير خلال شهر بده يكون.
1: جميل.
0: حتى مش بس تقرير
1: بما له وعليك
0: بعدين مش بس مراقب الداخلي اللي بيطلع التقرير. ابو محمود مجلس كفرسيف اللي بيطلع التقرير، رئيس المجلس مع محاسب المجلس،
1: حتى لو كان فيه انتقادات
0: لا ايش ان كان. وانا على فكره بحب الانتقادات، الانتقادات هي بالفعل بتوجه إدارة العمل.
1: ما بتزعل عليه؟
0: بالعكس تماما،
1: إذا كان في انتقادات حقيقية وبتوجع.
0: والله بتوجع، لأنه عارف الانتقادات البناءة
1: ولا الحكي بالراديو هو
0: لا لا لا لا لا لا
1: سهل ومريح.
0: حبيب قلبي أبو محمود
1: تفضل،
0: وجهك أنت مريحني وأنا ماخذ راحتي لأنه وجهك أليف وقريب للقلب. عم بحكيك من قلبي من جوا، مجلس كفرسيف المحلي جاهز لأي تقرير لأي مواطن لأي إن كان.
1: طيب.
0: يجي يفحص اللي بده إياه، يراقب اللي بده إياه للمعلومية الداخلية، مش مهدية النبال. وزارة الداخلية كل 3 أشهر في مراقب بيجي بفحص كل تقصيصة ورقة.
1: جميل.
0: وللمعلومية أنا اليوم بدرجات أخيرة جدا إنه نأخذ شهادة امتياز على إدارة سليمة من وزارة الداخلية.
1: الله كريم إن شاء الله. بما يتعلق بموضوع موظفين المجلس المحلي والدوام، ما الدوام بظل ساعة 4؟
0: دوام مجلس كفر السيف المحلي
1: ولا بيجوا على الشغل زي كثير مجالس محلية؟ بيجوا يشتغلوا ولا رايحين على الشغل؟
0: إسا عم بيجوا يشتغلوا.
1: جميل. يعني بالأول كان في من اللي بيشتغلوا
0: لا شك مش راح لا شك
1: كانوا يروحوا يشتغلوا،
0: مش الكل
1: ورايحين
0: مش
1: على الشغل.
0: طيب بعض الموظفين تعزم أبو محمود
1: خلاص فهمت
0: بدي أكون صريح معك.
1: تفضل.
0: سياسي كانت في قرانا ومدننا، اليوم أخف بكتير لأنه قوانين تغيرت.
1: كم مدير
0: وظف المجلس كان اللي هو بدوش بقدرش يشتغل برا يجي وظف المجلس.
1: كم مديرة قسم عندك؟
0: مدرات كتيري
1: نساء.
0: إن الرفاه الاجتماعي عندي مديري، عندي مديرة قسم الرفاه الاجتماعي الأخت ريهام درويش، بتصور وحدي
1: وحدي. وبالنسبة للمدارس، مدارس كفر ياسيف
0: أنا مديري
1: وحدي
0: طبعا.
1: طيب كنت بتقول إن أنا بدي أحكي كلمتين عن مدرسة ينني في بداية البرنامج.
0: أي نعم.
1: ما لا تزال يعني
0: طبعا
1: بمستواها
0: طبعا
1: العالي اللي
0: طبعا
1: العريق اللي خرجت أجيال من المثقفين لعبوا دور في كفر ياسيف وفي المجتمع العربي.
0: عم داش ننسى خريجين مدرسة ينني الثانوية العريقة.
1: أها.
0: أبناء شعبنا.
1: جميل.
0: مرحوم محمود درويش
1: معلوم،
0: يطول بعمره، الكاتب وصديقنا وكبيرنا محمد علي طه،
1: ابو علي من بعد
0: ابو علي يطول بعمره،
1: واخرين
0: سالم جبران.
1: صحيح.
0: واخرين.
1: صحيح. طيب بموضوع التعليم، شو في عندك ايش جديد في مجال التربيه والتعليم الثقافي؟ في اوديتوريوم
0: على فكره بنصب عين على التعليم الثقافي.
1: في اوديتوريوم
0: معلوم
1: انتهى،
0: عم منخططه.
1: قيد التخطيط
0: لجانب
1: يعني.
0: تخطيط مدرسه يني ثانويه جديده في مركز البلد.
1: قيد التخطيط
0: المدرسة الثانوية رصدنا إلى ميزانية لهدمة كاملة، مش هدم المدرسة، هدم البناء
1: طبعا.
0: لأكون واضح محمود
1: ليه متقادمة،
0: بدي أدير بالي منك، أنت بتخوفني إسا بالسؤال اللي بعده.
1: سامحك،
0: بدي أقول بشكل واضح.
1: حاسس أن أصيب لك فخ بآخر سؤال؟
0: دائما حذر مش على الفخ. بس أنا بواقع بخافش من أي سؤال. مدرسة الثانوية انبنت في سنوات قديمة جدا وعلى مراحل.
1: طيب.
0: اللي بدي أقوله إحنا رايحين نهدمها بخلال أشهر قريبة، صرنا رصدينا ميزانية نبني مدرسة عريقة جديدة
1: بالتوفيق.
0: يعني شايفها بالصورة، ولجانبها من الشقة الجنوبية أودوتوريوم عصري وحديث،
1: مركز ثقافي فني اللي
0: فني متطلب لـ500 مقعد.
1: طيب سألتك في بداية الحديث أنا إذا كان في نية عند الرؤساء بتشكيل قائمة للكنيسة، إذا لم تتشكل القائمة المشترك الربعي قلت لي لا، هذا جزء من الاحتجاج وما في مجال لكمان قائمة. أنا بسمعك من 3/4 ساعة وعندي إحساس أنك أنت يعني المجلس هذا المنصب هذا صغير عليك، نفسك هيك قوي ما شاء الله، في احتمال أنك تروح على الكنيسة، تروح على محل ثاني، على منصب ثاني؟
0: ولا ما بفكر، لا لا لا، أنا

0: اللي ثقتي في الأحزاب الموجودة كلهن مزبوط. أنا بعضو بالجبهة الديمقراطية للسلام والسواء، أنا بعتز بعضويتي بس اللي ثقة كمان مع كل الأحزاب العربية إنه يمثلونا في مطالبنا في الحكومة اللي جاي. وطلبي من هون على الهوى بدي أطلب من كل زملائي رؤساء الأحزاب العربية، الأعضاء الكنيسة اليوم الحاليين واللي بعدين مرشحين،
1: كنا قد فتحنا
0: زملاء بدي أقولهن بس بعد إذنك يا عمي، شعبنا والشارع عم بنادينا بمشترك ربعي، خلينا ما نبسطه لشارعنا، نعطيه طلبه، وصدقوني إذا نحن نعطيه طلبه راح يكون في جرف تصريف تصويتي جدا عالي في وسطنا العربي.
1: كلمتين
0: مجد. نعطيه كم ينزل يصوت وبس نشوف الصبي، بدنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شو اسلمت على الهوى مبين؟
0: حكيتها من قلبي، لأن احنا ابناء الشعب الواحد وبآمن كل واحد عدينه الله يعينه، لأن احنا من الآخر بربطنا 100 شغلة احنا شعب واحد يا مرحب.
1: جميل. كنت قد فتحت بداية هذا الحديث عن النساء، في لك كمان مجلس نساء في المجلس المحلي.
0: اي نعم انا عملت، انا قلت لك برامج كتير انت ما عطيتنيش احكي.
1: ما اعطيناك تقول بدك
0: طلع قديش انا مسجل فرنسي جبت على ورقة بس خلص مش حاجة الورقة. انا بدي اقول لك بالعدد الكلي من دون افوت التفاصيل،
1: انا 20 ثانية
0: احنا اليوم ب 25 مشروع مفتوح بكفر ياسيف للتنفيذ.
1: جميل.
0: من ملعب كرة القدم لا بمركز السوق قناطر، لا مسطحات عم بتفوت عمار، لا جناين عامة، لا شوارع، لا تطوير بقيمة 158 مليون شاقل بميزانية غير عادية.
1: وختامهم اسكو هاي حبة طفي كمان مني، ينطيك العافية
0: الله يسلم هالديات.
1: تزعلش مني باعتبار انك انت يعني بتقول ان ثكلت عليك بالاسئله ما كنت خفيف. بدي اشكرك رئيس المجلس المحلي كفر ياسيف عصام شحادي، وهذه فرصه لان نشكر كل من شارك في اعداد واخراج هذا العدد من برنامج المجالس، ميسى عساف في التحرير، محمد ابو ليل في الهندسه الاذاعيه، جواد العمري وعرين نصار في الديجيتال والتصوير، وموسى بصول في تطبيق ناس. مره اخرى اهلا بنقول لك اهلا وسهلا ومرحبتين يا استاذ عصام شحادي.
0: يعطيكم الف عافيه، بس اشكركم شكر خاص، بشكركم على دعوتي لانه انا اجيت بفخر واعتزاز على نادر الناس.
1: يا مرحبا،
0: يعطيكم الف عافيه ولكل من رتب هاي المقابله، وبقى نحن قدامكم بدنا ندعمكم، ضلكوا قائمين عشان المواطن يعرف الحقيقه الواضحه.
1: يا مرحبا بابا.
0: يعطيكم
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل و90، الشمام الكيلو بشيكل و90، الباذنجان الكيلو بشيكل و90، بصل ناشف الكيلو بشيكل و90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
9: إذا ما نزرين مرتبة،
10: وجهات مختارة بعناي،
11: أيام مليانة،
12: فنادق ممتازة،
13: ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه.
14: طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزرين تورز،
15: لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة.
16: للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
17: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
18: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
19: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا أمير الخطيب ونستهل الساعة الإخبارية بالعناوين. صدمة تخيم على مدينة قلنسوة بعد مقتل زوجين أثناء توجههما إلى العمل.
1: هذا الإشي بتطور في البلد، يعني هو بس بروح يشتغل وبيجي مالوش سكسوك مع حدا، لا هو ولا مرض.
0: واشنطن وطهران توقعان مذكرة تفاهم، واتهامات إسرائيلية لترامب وفريقه ببيع إسرائيل. وبعد عام دراسي استثنائي، بدء العطلة الصيفية في المدارس الإعدادية والثانوية في أنحاء البلاد. هذه إذن أبرز الملفات لهذه الساعة الإخبارية من راديو الناس ساعة المنتصف، والبداية تكون مع ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث قتل خالد الجمل وزوجته وهما في الستينيات من عمرهما في إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل مركبة في مدينة قلنسوة فجر اليوم، وذلك في جريمة هزت المدينة. وأكد الأهالي أن المرحومين كانا من خيرة السكان وقتلا بينما كانا في طريقهما إلى العمل. وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 132 قتيلا. للإحاطة بمزيد من المعلومات ينضم إلينا الآن مراسلنا في منطقة المثلث ووسط البلاد ضياء الحاج يحيى. أهلا بك ضياء، ماذا نعرف حتى هذه اللحظة من معلومات عامة حول هذه الجريمة، وهل توفرت المزيد من التفاصيل منذ صباح اليوم؟
2: أمير وبكل المستمعين، نعم أمير، لم توصل الشرطة إلى معتقلين في هذه الجريمة حتى هذه الأثناء، ولكن نتحدث يعني عن جريمة بشعة كانت صباح هذا اليوم. وخالد وحنان الجمل من مدينة قلنسوة قتلا بجريمة بشعة أمام أعين الناس وهما خارجان إلى العمل. وبحسب التفاصيل فإن مركبة كان فيها ملثمون اقتربوا باتجاه المركبة وأطلقوا تجاههما نيران، على الأقل 25 رصاصة أطلقت تجاههما. والزوج خالد بحسب المصادر الطبية قتل على الفور، والزوجة نقلت إلى المستشفى مئير في كفر سابا، وهناك اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاتها متأثرا بالإصابة. لحتى هذه اللحظات يعني تواجدت قوات من الشرطة وقامت بجمع الأدلة وأيضا قوات من التشخيص الجنائي فيما تفشل في الإعلان عن معتقلين. طبعا الشرطة بحسب مصادر في الشرطة فإن خلفية الجريمة هي جنائية وتعود على ما يبدو يعني لنزاعات بين مجموعات في مدينة قلنسوة. قبل يومين أيضا أصيب شخص بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق رصاص، وأيضا نذكر أنه قبل نحو شهر ونيف أيضا قتل شابان في مدينة قلنسوة أيضا إثر تعرضهما لإطلاق رصاص. وتشهد البلدة في الفترة الأخيرة يعني حالة من استفحال للجريمة وجرائم إطلاق الرصاص والقتل أيضا. طبعا وسط كل هذا لأمير هنالك مخاوف كثيرة لدى أهالي مدينة قلنسوة من أن تكون هذه الجريمة يعني أيضا أو تفتح أبوابا لعمليات انتقام أخرى، وأن تشهد البلدة جرائم قتل في أعقاب هذه الجريمة أو جرائم أخرى.
0: وكنت ضياء قد تحدثت صباح هذا اليوم كذلك إلى شقيق المرحوم الذي أكد أن المدينة باتت تشهد جرائم متواصلة ومستمرة لأشخاص أو بحق أشخاص دون أي علاقة بالإجرام المنظم. نستمع إلى المقابلة.
1: هذا الإشي بتطور في البلد، يعني هو بس بروح يشتغل وبيجي مالوش سكسوك مع حدا، لا هو ولا مرض. اسمع كتل كل يوم في البلد مشكلة هاي، قول للدار والحمد لله يعني بنا لأولاده.

0: إلو سعسف كان جديد تلايه ملو السنة، ويوم يوم بكيت أشوفه الصبح ونتخرف ما إلهم أي ذنب، وإن شاء الله آخر ضحية في البلد. يوم يوم بتصحى عجريمة، يوم يوم فيش نهاية، بطل أمان، يعني كل واحد صار يخاف على حاله.
1: إذن هذا كان شقيق المرحوم، وضمن تغطية الزميل ضياء الحاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والوسط لهذه الجريمة. وينضم إلينا الآن نائب رئيس بلدية قلنسوة الأستاذ عفيف جيوس. أهلا بك أستاذ عفيف، نعزيكم طبعا بهذا الفقد في مدينة قلنسوة، وكيف تعيش المدينة بعد ساعات على وقوع هذه الجريمة؟
2: بداية أخي الكريم، نعزي أنفسنا ونعزي أهل الفقيد بفقدانهم بهذا المصاب الجلل. هذه الجريمة الجريمة الثانية خلال شهر ونصف، على أثرها قتل شابين ورجل اليوم وزوجته بالخمسينات والستينات من أعمارهم. باسمي وباسم رئيس البلدية وأعضاء البلدية نستنكر هذه الأعمال. نأمل أن نوجد حل لهذه الأعمال اللي فعلا بتصيب الأمن والأمان داخل البلد. من جهة ثانية، احنا نعتقد كإدارة بلدية أو كأهل كمواطنين في البلد أنه الشرطة عندها معلومات عن هذه الأحداث وأسبابها وكيف إنها هي بتكمل بهذا الشكل.
1: أنتم تعلمون أو تعتقدون؟
2: يوجد نزاعات داخل البلد من أطراف معين. الشرطة أعلنت في تقريرها أو في نشرتها إنه القتل على خلاف نزاع. نحن لا نعلم بالضبط من وأين، لكن إحنا نحمل الشرطة المسؤولية لهذه الأحداث. اليوم في مجتمعنا العربي، وإحنا جزء من هذا المجتمع، في انتشار سلاح إشي رهيب. الشرطة لا تعالج هذه الأمور. كل هاي الأمور في نهاية المطاف هي اللي بتسبب، يعني في ازدواجية في التعامل بين الوسط العربي والوسط اليهودي في قضية القتل والإجرام. نحن نطالب الشرطة كسكان وكبلدية أخذ زموم الأمر وحل هذه الأمور بشكل قانوني. الأربع ضحايا اللي فقدناهم بالشهر ونص لا يوجد لهم أي صلة بعالم الإجرام، ناس عاديين، خالد جمل وزوجته ناس عاديين اللي طلعوا على الشغل الساعة 6:30 الصبح لبحث عن رزقهم وقتلوا. هذا البيت، هذا الإنسان إنسان عادي، عائلته جدا، أبنائه متعلمين، إنسان اللي ما إله أي صلة بالإجرام، فكان حياته اليوم نتيجة الإهمال أو نتيجة تفلق.
1: وبالتالي القلق الذي يساور ربما المواطنين والأهالي في مدينة قلنسوة وهي تخوفات محقة تبعا لما أفاد به مراسلنا قبل لحظات، بأن تفتح هذه الجريمة الباب على مصراعيه لجرائم انتقام بشكل أو بآخر.
2: أكيد إحنا لكل فعل في رد فعل، وللأسف إحنا في بكرة في حسب المخطط إنه يكون صلح بين عائلتين أو بين جهتين اللي كان على أثر من عدة ضحايا. بكرة في صلح لهذول الطرفين، وإحنا استبشرنا خير. للأسف اليوم نفاجأ إنه في إخرى عمليات قتل. يعني الأمر قاعد بتطور بعدة جهات واللي ما في سيطرة عليها، وللأسف هذا الوضع لازم ينتهي. لازم الشرطة تتدخل بهذا الأمر وتنمسك الأمور. ما بنقدر نخلي تكون بلد تحت ظل إجرام بهذا الشكل في النهاية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر نائب رئيس بلدية قلنسوة الأستاذ عفيف جيوس على هذه المداخلة، ونجدد تعازينا لكم بهذا الفقد بعد الجريمة التي وقعت في المدينة صباح هذا اليوم. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
2: شكرا لك حبيبي، تسلم.
1: ومن ملف الجريمة في المجتمع العربي ومن بلدة قلنسوة الآن إلى تطورات الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران في إطار اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. وفق مسؤول أمريكي فقد وقع ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم مشتركة بعد أن كان نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قد وقعا عليها إلكترونيا يوم الأحد الفائت. نتحدث في هذا الملف مع الكاتب الصحفي وديع عواودي الذي ينضم إلينا في الاستوديو. أهلا بك وديع. دعنا نبدأ ربما من التحفظات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة التي تزداد لحظة بعد لحظة ساعة بعد ساعة.
3: تحياتي أمير، يعطيك العافية. هذا صحيح، هناك استياء، غضب، عتب، هناك دهشة في إسرائيل من مضمون الاتفاق الذي سيوقع غدا بشكل رسمي واحتفالي في جنيف، ومن الموجود والمفقود في هذا الاتفاق. ولكن يضاف إلى ذلك طبعا أمير التصريحات المتتالية غير المتوقفة للرئيس ترامب الذي يهاجم فيها نتنياهو، يربك نتنياهو، يعطي المبررات لإيران بأن تمتلك صواريخ باليستية. أكاد أقول يتفوق الواقع على الخيال في هذا الموضوع في هذا السياق، مما يزيد من حالة الاحتقان في إسرائيل، لا سيما وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية كان يقول ويجاهر ويفاخر بأنه الأقرب إلى ترامب وأنه الخبير الأول في الشأن الأمريكي، وكأن أمريكا تدور في فلك إسرائيل حتى حصل ما حصل. وهناك خلاصات واستنتاجات، وأنا كنا أن هناك دهشة في إسرائيل. ربما نتوقف بعد ذلك أو خلال ذلك عن
1: أصدقاء الأمس أعداء اليوم وديع.
3: يعني هناك هذا سؤال مهم، لماذا انقلب ترامب على نتنياهو؟ أنا أعتقد أنه في جملة من الأسباب. أولا ترامب رجل نزق غير صبور متقلب المزاج، وحينما يكون إنسان متقلب المزاج مع أنا متضخمة هو ينقلب على نفسه، على زوجته، على محيطه. بنهاية المطاف ترامب هو دونالد ترامب إنسان مثل مثلك، لكنه مصاب بالأنا المتضخمة، مصاب بكثير من الصفات التي تجعل من التعامل الإنساني معه شكل صعب جدا، ولذلك ينقلب على الأصدقاء قبل الأعداء. وهذا ما حصل. انتبه، سبق أنه أيضا نال أو حاول أن ينال من هيبة زيلينسكي رئيس حكومة بولندا، أوكرانيا عفوا، سبق وأن فعلها مع الرئيس الفرنسي ماكرون، الرئيس المصري حسني
1: السيسي،
3: محمد السيسي، كان عبد الفتاح السيسي كان قد دعي إلى البيت الأبيض وتنازل عن مثل هذه الزيارة خوفا من حالة الإرباك التي تعرض لها عدد من رؤساء الدول. يعني سألت خبير في شؤون علم النفس لماذا يحدث ذلك؟ أنا أعتقد أنه ربما يكون هناك إجماع على أن الرجل صاحب أنا متضخمة، وربما يستمتع في عملية النيل من هيبة الزعماء.
1: قبل العودة إلى بنود هذا الاتفاق المبرم والتفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، ما تتحدث به يحاكي إحدى المقالات في صحيفة فاينانشال تايمز نشر يوم أمس، ويقول إن نتنياهو كان قد راهن في الفترة السابقة على غرور ترامب لزجه في مواجهة مفتوحة مع إيران. نعود الآن إلى التفاهمات وإلى هذه البنود وديع، ما المفقود وما الموجود في هذا الاتفاق؟
3: نعم تماما، فقط أقول أنه يعني بما يتعلق بالموضوع الإطار، هذه مذكرة تفاهم وستوقع بشكل رسمي واحتفالي غدا في جنيف. انتبه، عدنا إلى جنيف، كانت الحرب قد اندلعت في نهاية شباط الماضي بعد مداولات في جنيف وكانت مباغتة ومفاجأة. الآن عدنا وهناك تساؤلات في العالم من الأقصى الغرب إلى أقصى الشرق، لماذا إذن ذهبتم إلى هذه الحرب الثانية ضد إيران طالما أن الاتفاق هذا كان مطروح على طاولة المفاوضات في جنيف؟ البنود التي شمل هذا الاتفاق كثيرة، ولكن تلك التي تغضب إسرائيل الموضوع ترحيل القضايا الجوهرية وعلى رأس المشروع النووي، الملف النووي، إلى المتفاوضات خلال 60 يوم. بالأمس يقول ترامب أن هناك إمكانية لأن نعطي المزيد من الأيام، أكثر من 60 يوم، إذا ما أبدى الإيرانيون موقفا طيبا وسلوكا حسنا. وهذا يعني يخرج إسرائيل عن طورها، لأن الإيرانيين يراهنون على الوقت وعلى أن ينفذ يعيل صبر ترامب. الأمر الثاني أمير هو موضوع في الموجود. احنا نتحدث الان موضوع النووي يكون هو الموضوع الاول, موضوع الاعفاء او الافراج عن الاموال الارصدي المجمدي لايران. هذا سيضخ في ايران, في خزينه ايران الكثير من الاموال والميزانيات, ويعطي وجبه اكسجين لايران لتزداد قوه بكل الاصعده, وهذا مخيف بالنسبه لاسرائيل. بالاضافه الى الاعتراف بحقها هي

0: عمان بأنتج برسوم من مضيق هرمز، هذا هائل. بعد الحرب تجد نفسها إيران أمام مورد دخل جديد مهم جدا لخزينتها، وهناك طبعا بنود أخرى تتعلق بالموجود، ولكن المفقود أيضا هو ما يثير غضب في إسرائيل، خاصة بما يتعلق بمشروع الصواريخ الباليستية اللي مش موجودة بالاتفاق. وهذا قد زاد الطين بلة أكثر فأكثر، تصريح ترامب بالأمس حينما قال أنه من حق إيران تمتلك صواريخ لأنه هذا موجود عند دول أخرى. المفقود الثاني بما يتعلق بالوكلاء ودعم الحلفاء في المنطقة، أيضا هذا نوع من إعطاء الشرعية لإيران بأن تتعامل مع حزب الله وحماس كحليفات وحلفاء، وخاصة أنه هذا يتزامن مع تصريحات أيضا فيه شيء من الإيجابية بين ترامب والإدارة الأمريكية وحزب الله. للمرة الثانية في هذا الأسبوع يقول أنه سنجد نفسنا مضطرين للتفاوض مع حزب الله، وهذا بمثابة أمر
1: يعني. وكان هناك اتصال مباشر بين الإدارة الأمريكية وحزب الله في فترة من الفترات، نتحدث الأسبوع الماضي أو الأسبوع اللي استبق الأسبوع الماضي. في كل ما يتعلق في لبنان، كيف لإسرائيل أن تقوض هذا الاتفاق فيما يتعلق بالتطورات الموجودة في لبنان وإيران كذلك؟
0: نعم، إذن كنا حتى الآن أمير أنه إيران مصدر قلق كبير بالنسبة لإسرائيل في هذا الاتفاق. إسرائيل كانت لا تريد اتفاق، تريد إما حرب وإما استمرار الحصار الاقتصادي حتى تختنق إيران. لكن ما لا يقل خطورة وأهمية بالنسبة لإسرائيل كما ذكرت أمير أنت موضوع لبنان. هذا الاتفاق ربما يدفع الإدارة الأمريكية إلى أن تقول غدا في جنيف انتهت الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، سيكون ربما يوم مشهود تاريخي. يعني من جملة ما يعنيه وقف الحرب أيضا في جبهة لبنان دون أن يتم تفكيك حزب الله من سلاحه، ودون أن يتم ترتيب إجراءات أمنية مع حكومة بيروت اللي أعلن الاتفاق المداولات عنها، هناك إحنا على موعد مع جلسة خامسة معها، ولذلك هناك غضب في وقلق كبير، ليس فقط من أنه إيران عادت لتكون أكثر قوة، إنما أنه إبقاء نزيف لبنان على حاله. لك أن تتخيل أنا وأنت، أنت لو كنا سكان في مرجليوت الآن في شمال البلاد في الجيل الأعلى أمام حالة لا يزال خطر حزب الله يتهددن، ولك أن تتخيل المفعيل التهديدات التي المستبطنة في وعي الإسرائيليين على خلفية تجاربهم. ولذلك هل ستستطيع إسرائيل تغيير هذا الواقع؟ أنا أعتقد أن إسرائيل من خلف الكواليس تعمل تواصل ليل في النهار من أجل محاولة تعديل هذا الاتفاق، محاولة النيل ما هو مشابه لاتفاق نوفمبر 2024. كان في هناك ورقة جانبية اللي مكنت فيها الإدارة الأمريكية إسرائيل بأن تستخدم القوة متى تشاء ضمن الدفاع عن النفس خارج الاتفاق متى تشاء كيفما تشاء. واستمرت إسرائيل في ضرب لبنان وحزب الله طيلة هذه الفترة، ربما إسرائيل تسعى من أجل ذلك. هناك من يسأل أبعد من ذلك أمير، هل تتمرد إسرائيل بقيادة نتنياهو على الإدارة الأمريكية أن يصطدم نتنياهو بترامب على خلفية أنه هناك كارثة؟ في إجماع في إسرائيل أن هذا الاتفاق كارثة بالنسبة على مستوى العلاقة مع إيران، تهديدات إيران وعلى مستوى حزب الله أم لا؟ أنا أعتقد أنه لا توجد هناك فرصة حقيقية لأن يتصادم ترامب مع نتنياهو أو العكس، لأن ببساطة ترامب قادر على أن يمحو نتنياهو سياسيا بجرد كلام، مجرد أن يقول نتنياهو ينطي العافي كان شخص منيح وممتاز سيذهب إلى الأرشيف، رغم أنه ربما هذا سيعجب الكثير من الإسرائيليين اللي بيصوتوا له أنه رجل وزلمي وقدر يوقف ويناهض.
1: وضف على ذلك على أنه ترامب الرئيس الأمريكي لديه حروب ومعارك داخلية الآن هي الأولوية بالنسبة له بشكل أو بآخر، تحديدا يعني قبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية هذا العام في نوفمبر على ما أعتقد. في السياق الذي تحدثت به، الجيش الإسرائيلي ينشر قبل ربع ساعة تقريبا خارطة جديدة لمواقعه جنوبي لبنان تشمل توسعا عن الخارطة السابقة في النبطية، وكأنه إسرائيل تقول للعالم لن ننسحب بل نثبت المواقع، كيف تقرأ ذلك؟
0: نعم تماما، هذا جزء من السياسة الإسرائيلية المعهودة التقليدية أمير، فرض الحقائق على الأرض، هي إشارة، هي تلميح، هي تصريح بأننا لا ننسحب، وأن هناك احتياجات أمنية لإسرائيل ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، إن لم تؤخذ في الحسبان في الاتفاق العام في اتفاق الإطار أو في الاتفاق الذي سيتم توقيعه في نهاية 60 يوم بمعنى الاتفاق الأخير، إسرائيل تريد ما يضمن لها أمنها وأمن سكانها، حتى وإن كان ذلك خارج الإطار من خلال اتفاق جانبي يعطي لإسرائيل حرية الحركة، لأنه ببساطة أمير وبذلك ننهي هذا يعتبر ضرر استراتيجي بالنسبة لإسرائيل كدولة، ولكن فيه ضرر كبير هائل، صاروخ هذا

0: هيبة نتنياهو، يصيب هيبة نتنياهو في مركز هيبة نتنياهو، ينال من شعبيته، من مكانته، من صورته، من هيبته، من حظوظه المستقبلية الانتخابية، إذا ما تبين أن هذا الاتفاق أعطى لإيران ما كانت تريد، وأن حزب الله سيعود إلى ما كان قبل 7 أكتوبر، يهدد ويتوعد ويستطيع أن يقول لا ونعم وأن يكون كما كان في الماضي. حتى الآن أمير لم تفلح مساعي نتنياهو بأن يقلب الطاولة على رأس هذا الاتفاق. ولذلك نقول ونختتم هاي المداخلة ونقول رياح واشنطن وطهران، الرياح الشرقية والرياح الغربية في هذا حزيران 2026 هبت بما لا تشتهيه سفن نتنياهو وزوارق تل أبيب.
1: هذا إذن يعني اتفاق وتفاهمات لها تداعيات وانعكاسات وارتدادات على ما يبدو في الفترة المقبلة في إسرائيل، وارتدادات كذلك على المشهد الداخلي بما أنه قبيل انتخابات برلمانية عامة مقبلة، ولكن بما أنه يعني تميل إلى المقاربات التاريخية وديع، مسألة عودة قصر فرساي وعنوان قصر فرساي أيضا يعيدنا إلى أمور تاريخية وعام 1919. التاريخ دائما يعيد نفسه بشكل أو بآخر، ومعاهدة فرساي
0: التي فرضت فيها
1: ومحاولة إنهاء الحرب العالمية الأولى وإعادة تنظيم أوروبا بشكل أو بآخر.
0: المقارنة جميلة جدا ولكنها بالمعنى معاكسة. في فرساي تم فرض استسلام على ألمانيا في نهاية الحرب العالمية الأولى التي منيت فيها ألمانيا بهزيمة نكراء من قبل الحلفاء. هذه المرة في فرساي كان العشاء جميل والنبيذ الفرنسي الأحمر فاخر، وربما هذا دفع ترامب شكله زود الزلم لأن يكون صحراء لبنان، وكأنه في لبنان صحراء ولا توجد هناك صحراء في لبنان. هذا الاتفاق مع إيران تماما هو استسلام ليس لألمانيا وليس لإيران بمعنى، إنما هو العكس برأي الكثير من الإسرائيليين وحتى خارج إسرائيل، بعيد عن أن يكون استسلام فعلا. هو يذكر بفرساي ولكن بالاتجاه المعاكس، إنه الحلفاء هاي المرة لم يفرضوا استسلاما على ألمانيا، إنما فرضوا استسلام على أنفسهم والولايات المتحدة الأمريكية على نفسها، نتيجة كثير من الأسباب، منها الغطرسة، الغرور، الرهان على القوة فقط، عدم وجود خطة استراتيجية لكثير من الأسباب، ومنها الأنا المتضخمة، إضافة إلى الصبر لدى إيران وقدرة إيران على الصبر وعلى الصمود وعلى امتصاص الضربات ومواصلة المشوار، تجاهل العالم أنه لدى إيران تاريخ، جغرافيا، ديموغرافيا وحضارة، كل ذلك صب في اتجاه أن تصمد إيران أمام هذا الطاغوت، أمام هذا الطغيان، أمام هذا التسونامي اللي كان ربما يؤدي إلى سقوط دول مجتمعك. تمكنت إيران من أن تخرج بسلام، بل أكثر قوة وأكثر هيبة ودولة عظمى إقليمية بالتأكيد، بخلاف ما كانت تقول أمنيات نتنياهو وترامب.
1: الكاتب الصحفي وديع عواودي، شكرا جزيلا لك على هذه النافذة التحليلية.
0: يعطيك العافية أمير.
1: ومن هنا نتحول مباشرة إلى محطة إعلانية أولى، ومن ثم نواصل هذه الساعة الإخبارية ساعة المنتصف من راديو الناس. ابقوا معنا.

0: طازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
2: لشاتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع

0: شروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: العملاء الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: المنتصف مع أمير الخطيب.

0: 29 دقيقة بعد الواحدة في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم مع ساعة المنتصف الإخبارية لهذا اليوم. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن إطار التفاهم أو إطار اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وارتداداته على إسرائيل والمنطقة كذلك الأمر. الآن إلى ملف مغاير، حيث دانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية استيلاء السلطات الإسرائيلية على قطعة أرض تابعة لها في بلدة سلوان في القدس، مشددة على أن ما جرى يشكل استيلاء غير قانوني وغير مشروع على ملكية كنسية، ويأتي في سياق اعتداءات متصاعدة تستهدف الوجود المسيحي في المدينة. تنضم إلينا الآن عضو اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين السفيرة أميرة حنان. أهلا بك سيدتي في بادئ الأمر، كيف تنظرون إلى هذا الاستيلاء وهل ترون به تمهيدا لما هو أخطر من ذلك؟
1: نعم، تحياتي أمير وتحياتي لجميع مستمعينكم عبر راديو الناس. أعتقد بأن ما يجري اليوم هو استمرار لنهج مستمر وليس مرحلة جديدة أو خطوة نراها غريبة، هو استمرار لصاعد العنف الممنهج ضد الوجود الفلسطيني والمسيحي خاصة. في بيان البطريركية كان واضح ذكر عدد الاعتداءات في عام 2024 فقط على لوحده 111 اعتداء، وهو في تصاعد متزايد، يعني تجاه رجال الدين، تجاه الممتلكات، تجاه الأراضي. ما يجري باعتقادنا أنه استفراد إسرائيلي للوجود الكنسي الفلسطيني الوطني وأيضا للمجتمع الفلسطيني بكل، في وقت ينشغل فيه العالم بما ذكرت سابقا أنت خلال عرض المقدمة موضوع اتفاقية ومفاوضات إيران مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل وما إلى ذلك. نرى بأن إسرائيل تستفرد سواء عبر بلدية القدس أو عبر الحكومة نفسها أو عبر عنف المستوطنين المحميين والممولين. يعني فقط اليوم تم حرق شجار زيتون في مدينة بيرزيت، في بلدة بيرزيت في قرب رام الله في الضفة الغربية من قبل مستوطنين متطرفين. هذا أمر ليس جديد، لأنه أيضا قبل أيام

0: ده فقط تم حرق أراضي لعائلات مسيحية في قرية الطيبة. إنه استمرار لنهش مستمر نراه يتصاعد في ظل صمت دولي. نعرف بأن البطريركية تحاول جهدها عبر الرسائل الدبلوماسية أو عبر الإطار القانوني ضد بلدية القدس، ولكنه أمر غير كافي. ما تحتاجه الكنائس في فلسطين وأيضا الوجود الفلسطيني ككل، لأنه تعرف
1: وسيدتي في ضوء هذه النقطة بالتحديد التي ذكرتيها، يعني أمام هذا الاستفراد كيف يمكن التعامل مع أمر من هذا النوع من قبل البطريركية، بطريركية الروم الأرثوذكس، ومن خلال اللجنة الرئاسية العليا كذلك لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين؟
0: نعم، جهدنا الأساسي هو إيصال الصوت بالدرجة الأولى. الغطرسة الإسرائيلية ليست جديدة لكنها متصاعدة. الجهد الدبلوماسي مهم جدا. أعرف بأن غبطة البطريرك كان في جولة جدا مهمة في الولايات المتحدة واليونان. الآن أيضا هناك تواصل من أجل رفع الصوت تجاه هذه الجهات. من جانب آخر أيضا الجانب القانوني، ولكن طبعا تجربتنا مع إسرائيل الضغط الدولي هو ما يمكن أن يردع هكذا تصرفات. العزلة الدولية هي ما يمكن أن تؤتي بنتائج المحاسبة الدولية. لذلك ترى أمير بأن المنطقة الآن بين من يريد أن يمسح القانون الدولي ويمسح الجهد الدبلوماسي، وبين من يريد أن يتشبث بآخر الخيوط في هذا الجانب. نحن من الطرف الآخر للأسف، لأننا لا نملك القوة سواء العسكرية أو القوة الدبلوماسية وحدنا لقمع ذلك. نحتاج إلى شراكات عربية، شراكات أوروبية، شراكات عالمية في توسيع الضغط على الجانب الإسرائيلي بهذا المنطوق.
1: وفي الحديث عن الشراكات سيدتي، هل تعولون أيضا على وجود مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات حقوقية ميدانية كذلك الأمر، وبحثية ميدانية توثق هذه الاعتداءات التي نتحدث عنها؟
0: طبعا كل طرف سواء مؤسسات مجتمع مدني أو كنائس، يعني حقيقة مثلا مجلس الكنائس العالمي يقوم بقدر استطاعته لإيصال الصوت، ومحاولات أيضا الوقوف ضد هذه الاعتداءات المتصاعدة. شراكاتنا أيضا مع كنائس في أوروبا، ولكن لا تبتعد هذه الأمور عن الواقع السياسي لحكومات هذه الدول. نحن أشخاص واقعيون، لكننا أيضا لا نكل ولا نمل في متابعة هذه القضايا، لأن حتى لو كانت فلسطين في آخر سلم أولويات العالم في هذه المرحلة فإنها لن تبقى كذلك. لأننا نحذر ونقول دائما بأن تصعيد الأمر، يعني فتيل الأزمات العالمية يبدأ من فلسطين. إن نزعت هذه الأزمة وحلت، فماذا لدى الجماعات الأخرى من أسباب ليهاجموا سواء إسرائيل أو من يدعمها مثل الولايات المتحدة في قراراتها المضادة للقانون الدولي والمعاكسة لكل عرف في حقوق الإنسان، في مواثيق حقوق الإنسان. لذلك نحن نستمد بقائنا من بقاء هذا الصوت المسموع، من تعزيز صمود كنائسنا على أرضهم. طبعا ما يجري تجاه الكنائس ليس منفصل عما يجري تجاه المساجد والمسجد الأقصى أو تجاه الشعب الفلسطيني ككل، لكننا نسلط الضوء على الجانب المسيحي، لأن إسرائيل نفسها من يدعي بأنها تحمي الوجود المسيحي، وأنها تدعي أنها تحمي الكنائس، وما يجري على الأرض هو المعاكس كليا لهذا الأمر. مواجهة الحجة الإسرائيلية من جانب على مستوى الرأي العام الدولي، وعلى مستوى القانوني، وعلى المستوى الدبلوماسي، هو الشغل الشاغل للكنيسة وللجنة الرئاسية في هذه المرحلة،
1: وهذه مسارات لها أهمية بطبيعة الحال. أشكرك جزيل الشكر السفيرة أميرة حنانيا، عضو اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين. شكرا جزيلا.
0: تحياتي أمير، شكرا لك.
1: إذا إذن هذا كان فيما يتعلق بإدانة بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية لاستيلاء السلطات الإسرائيلية على قطعة أرض تابعة لها في بلدة سلوان في المدينة، مشددة على أن ما جرى يشكل استيلاء غير قانوني وغير

0: مشروع على ملكية كنسية. كذلك يأتي في سياق اعتداءات متصاعدة تستهدف الوجود المسيحي في المدينة كما تفضلت ضيفتنا قبل قليل. كل ذلك يتناقض مع القانون الدولي ويضربه بعرض الحائط ويتناقض مع حرية العبادة وكذلك حرية يعني العبادة والتدين لجميع الطوائف والديانات في الأراضي الفلسطينية إن كان في القدس وكذلك في الضفة الغربية وفق ضيفتنا. إلى ملف المغاير حيث يبدأ طلاب المدارس الإعدادية والثانوية اليوم عطلة الصيف التي تستمر حتى 31 من آب أغسطس القادم وذلك بعد عام دراسي اتسم بتحديات استثنائية وظروف تعلمية غير اعتيادية في ظل الحرب وتصاعد آفة العنف والجريمة في البلدات العربية. من قسم الاستشارة القانونية بلجنة أولياء أمور الطلاب العرب تنضم إلينا الآن المحامية منى أبو اليونس خطيب. أهلا بك سيدتي. يعني بداية اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب التقت الرئيس الإسرائيلي قبل يومين بشأن آفة العنف والجريمة وتداعياتها على الطلاب والمدارس العربية. ما الرسالة التي أوصلتموها للرئيس الإسرائيلي؟
1: أولا يعطيك العافية إلى كل جميع المستمعين. جلستنا بديوان رئيس الدولة كانت بعد ما مستشار رئيس الدولة بالمجتمع العربي المحامي عزمي كعبية وصلته رسالة منا كلجنة أولياء أمور الطلاب وعين جلسة مع جميع الجهات المختصة على أساس نقدر نشوف إيش الطرق الصح اللي إحنا ممكن نعملها، إيش مطلوب مننا كلجان أولياء أمور طلاب، وين ممكن ندعم على أساس نساعد في الخلاص بدي هقول بعد إذنك من آفة العنف الموجودة بالمدارس.
0: بس يعني بعنوان أو بتعبير من هذا النوع سيدتي نتحدث عن الخلاص من هذه الآفة العنف والجريمة التي تلقي بظلالها بطبيعة الحال على المدارس العربية والطلاب في هذه المدارس. يعني ماذا باستطاعة الرئيس الإسرائيلي أن يفعل؟ ماذا بيده أدوات؟ ماذا بيده من ضغوط وأوراق ضغط ربما ليفعل في هذه القضية؟
1: بيده العديد من الأمور. لما مستشار رئيس الدولة المجتمع العربي كمان اهتم انه بالجلسة يكون موجود مسؤول ملف العنف والجريمة برئاسة الحكومة المحامي رؤي كحلون، كانت موجودة السيدة شيرين حافي مسؤولة الملف العربي بوزارة المعارف، وكان في كمان شخصيات كتير اللي الهدف من هذا الاجتماع هو كان انه انت توصل لأصحاب القرار نشوف ايش البرامج الموجودة، لانه برامج فيه بس هاي البرامج مش عم تشتغل صح، هاي البرامج مش عم بتجيب النتيجة اللي بدنا اياها. فلما في ديوان رئيس دولي والمسؤول عن الملف العربي بيجمع بين هدول الأطراف، لأنه زي ما حكينا بمقابلات تانية احنا توجهنا برسائل لوزارة التربية للأمن الداخلي، توجهنا لكتير محلات وما أخدناش الجواب اللي كان بدنا إياه. احنا اليوم نشوف انه من خلال اللقاء اللي كان بمكتب رئيس الدولة احنا قدرنا وأخيرا نبلش نشوف بصيص من الأمل. لما بتقعد مع أشخاص اللي هن بهمن أمر العنف وإنهاء العنف بالمدارس، طبعا كتير مهم أوضح إنه إحنا عم نحكي عن العنف داخل المدارس، لأنه مع الأسف يعني بالمجتمع الإشي أكبر من لجنة أولياء أمور طلاب، بس إحنا الشعار تبعنا هو نقدر نعمل كل إشي عشان طلابنا والهيئات التدريسية.
0: وفي ضوء ذلك هل لديكم يعني سيدتي أي مقترحات، أي طرح ربما وضعتموه على الطاولة بالنسبة لي الفترة المقبلة؟
1: نعم، أولا السيدة شيرين حافي عرضت برنامج اللي رح يبدأ تنفيذه من 1/9 بالمدارس العربية والهدف من هذا البرنامج هو الحصانة والأمان للطلاب. هذا برنامج اللي راح يكون مشتركين فيه كمان سلطات محلية، أولياء أمور طلاب، هيئات تدريسية بكل بلد، بكل منطقة راح يكون في ريفرنت اللي مسؤول عشان الإشي، عشان هذا البرنامج ينفذ بالطريقة الصح. للهدف منه إنه إحنا مش بس بالمدارس نحكي شعارات ضد العنف، وإنما نهتم إنه أي برنامج بيكون بالمدرسة، إن كان توعية، إن كان محاضرات لأهالي، لأنه بالآخر إحنا منآمن إنه إحنا مجتمعنا طيب، والناس أغلبية الناس ضد العنف. فلما أنت بتسلط الضوء على هاي الأمور وبتشاركن، وبيكون يعني الهدف بالمدرسة، ممكن إحنا نعمل مسابقات كمان يعني بين المدارس، مين أكتر مدرسة فيها أقل أعمال عنف. فأنت بتنطي محفزات وبتنطي طرق للمدارس والهيئات التعليمية كيف يعملوا كل اللي بإيدهن عشان نوصل لتخفيف من آسف.
0: وبالتالي وضع مسألة العنف والجريمة في المجتمع العربي على رأس سلم الأولويات وعلى الأجندة اليومية للمدارس والمؤسسات التربوية. أشكرك جزيل الشكر المحامية.
1: بعد إذنك بس
0: نعم تفضل.
1: أضيف كمان شغلة. اولا احنا بنهني جميع الطلاب اللي رح ينهوا السنه الدراسيه، بنتمنى فرصه امنه للجميع. ومهم كمان بدي استغل المنصه عندكم بلجنه اولياء امور الطلاب، زي ما الامن والامان مهم، كمان لجنه اولياء امور الطلاب بتدعي كل اللجان بكل المدارس انه يتابعوا اوضاع الامان او يفحصوا المدارس، لانه احنا اليوم عم نشوف انه كمان في مدارس اللي بيكون فيها خلل معين اللي بحاجه انه نتصلح. فعنا فرصه خلال فرصه الشهرين، واحنا مستعدين نساعد بكل محل عشان كمان الطلاب يفوتوا على بيئه امنه، إن كان من ناحية بناء المدارس أو كل الأمور اللي بتخص الطلاب.
0: إذن استغلال فرصة الإجازة الصيفية هذه. شكرا جزيلا لك المحامية منى أبو اليونس خطيب من قسم الاستشارة القانونية في لجنة أولياء أمور الطلاب العرب. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: ومن هذا الملف نتحول الآن إلى محطة إعلانية ثانية، ومن ثم نواصل هذه الساعة الإخبارية من راديو ناس ساعة المنتصف. ابقوا معنا.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبريني.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
10: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
11: أنا زيك ماما.
12: كيف يعني زيك؟
11: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
12: يا روحي.
11: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
12: عشان انت زيي وبتقلديني احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
11: أنا زيك ماما.
13: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: إيروكا يعني أوبتيكا.
15: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم.

0: 46 دقيقة بعد الواحدة في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم مع ساعة المنتصف الإخبارية لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا عن اللقاء الذي أجرته اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب التي التقت بالرئيس الإسرائيلي وناقشت معه آفة العنف والجريمة وتداعياتها على الطلاب العرب والمدارس العربية كذلك، توازيا طبعا مع بدء العطلة الصيفية التي تستمر حتى 31 من آب أغسطس القادم. إلى ملف آخر، حيث غيب الموت بروفيسور خالد أبو عصبي ابن قرية جت في المثلث عن عمر ناهز 71 عاما، وذلك بعد مسيرة أكاديمية وبحثية حافلة في مجالي علم الاجتماع وسياسات التربية والتعلم. ينضم إلينا الآن رئيس قسم علم الاجتماع في كلية أورانيم ورئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي سابقا وزميل المرحوم دكتور شرف حسان. أهلا بك دكتور، نعزيكم بداية بهذا الفقد، وخلينا نبدأ معك في الحديث عن هذه البصمة والأثر الذي تركه المرحوم خالد أبو عصبي.
1: نعزي العائلة الكريمة وجميع الزملاء، الأخ البروفيسور خالد أبو عصبي. فعلا كان خبر صعب جدا تلقيناه اليوم، وحقيقة كان بالفترة الأخيرة مريض، ولكن لم نتوقع أن يكون فراقنا له بهذه السرعة. يعني اعتدنا عليه إنسان نشط، إنسان مثابر، يلبي كل دعوة لأي عمل، لأي نشاط في خدمة للمجتمع بشكل عام أو التعليم بشكل خاص. ولذلك يعني هذا الخبر هو خبر صعب، فتعزينا الحارة لكل من عرفه وبشكل خاص لعائلته. الحقيقة يعني معرفتي في البروفيسور خالد هي قديمة، يعني من فترة طويلة جدا، صعب حتى أحددها، من سنوات التسعينيات، منتصف التسعينيات. كان بسبب أبحاثه، بسبب نشاطه في مجال التربية والتعليم، الأبحاث والخطاب الذي يعني كان له دور في بلورته، المتعلق بالأساس بالخطاب النقدي بكل ما يتعلق في تعامل السلطة مع التعليم العربي، وبلورت أيضا المطالب والتصور المستقبلي لجهاز تربية التعليم العربي، ليس فقط من باب النقد، إنما أيضا بلورت أي حلم نريد وماذا نريد وكيف يمكن أن بناء جهاز التربية والتعليم في هذا الواقع المركب بشكل يفيد المجتمع العربي. يعني البروفيسور خالد أبو عصبي كان له دور كبير في هذا الموضوع، خصوصا ضمن نشاطه وعمله في لجنة، نشاطه بالأساس في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. يعني كان له دور مهم في بعض المؤتمرات، في طروحات التي طرحت في بعض مؤتمرات التعليم العربي، ولذلك يعني بصمته، أبحاثه، خطابه، توجهاته المتعلقة بحقوق المجتمع العربي الفلسطيني بقضايا التربية والتعليم، وأيضا في كل ما يتعلق في نقد التغييرات النيوليبرالية في التعليم وتأثيرها على المجتمع العربي بشكل خاص.
0: يعني وخليني أتوقف معك دكتور حتى يعني فيها. بروفيسور خالد أبو عصبي من الأشخاص الذين بلوروا خطاب إعطاء الأولوية للعملية التربوية عن عملية التعلم بحد ذاتها، أهمية ذلك، وأتحدث عن ذلك كثيرا.
1: فعلا كان له إسهامات هامة بالذات في كل ما يتعلق في التربية للقيم، يعني تعاطى مع الموضوع بشكل عميق وكتب كتب باللغة العربية. يعني ما يميز أنه في السنوات بشكل عام وفي السنوات الأخيرة تحديدا أصدر إصدارات نشرها باللغة العربية، بادر لها يعني كجزء من الدور اللي شافه لنفسه بأهمية أن نتوجه لمجتمعنا وأن نأخذ زمام المبادرة وأن نتعاطى مع القضايا الهامة بما في ذلك كل ما يتعلق في التربية للقيم. يعني هو نظر لجهاز التربية والتعليم أنه ضعيف وأنه لا يستطيع في ظل السياسات القائمة أن يلبي احتياجات مجتمعنا من ناحية التربية.

0: التربية للقيم والتربية للهوية والانتماء، ويعني لذلك من باب أيضا التفكير في أن مجتمعنا عليه أن يبدع في طرق أخرى وفي وسائل أخرى في التعاطي مع هذا الموضوع الهام. يعني لا شايفين إحنا أثره اليوم كبير على بشكل خاص على شريحة الشباب يعني، واندماجها وانخراطها للأسف الشديد في عالم العنف والجريمة المنظمة. جزء من هذا الموضوع هو فعلا الأزمة التي يعيشها شبابنا بما في ذلك في قضية القيم وعجز الأجهزة التربوية والمؤسساتية في أنه تعطي أجوبة شافية لمنع هذا التدهور عند الجيل الشاب.
1: كيف ممكن يعني في هذه المرحلة وبعد هذا الفقد دكتور شرف حسان، كيف ممكن لنا كمجتمع اليوم البناء على هذا الخطاب وهذا الإسهام الكبير لبروفيسور خالد أبو عصبة في الفترة المقبلة؟
0: بروفيسور خالد أبو عصبة واحد من المميزات أنه كان منخرط في المجتمع المدني الفلسطيني، هو كان جزء من لجنة متابعة قضايا التعليم، هو كان عضو في المجلس العام للجنة حتى يعني رحيله، وفعلا يعني ترك وراء الكثير من الأمور المكتوبة والإسهامات الهامة في من أبحاث ومن أوراق عمل ومن محاضرات وبشكل خاص أيضا الكثير من تلاميذه والأشخاص اللي عملوا معه وتأثروا منه ومن خطابه. بفكر أنه هذا كله سيبقى وسيبقي ذكراه حية، وبرأيي كمجتمع احنا ممكن أن نؤسس على هذا الخطاب وأن نطوره من خلال المؤسسات المختلفة التي نشط منها فيها دكتور بروفيسور خالد أبو عصبي، منها طبعا لجنة متابعة قضايا التربية والتعليم ومؤسسات أخرى. يعني بالفترة الأخيرة كمان كان في نشاط مشترك أصلنا فيه في موضوع بناء صندوق منح معين كمتواضع، ولكن كانت محاولة ومساهمة في دعم الأبحاث في المجتمع العربي بدعم محلي، بما يشجع الباحثين على التعاطي أكثر مع قضايا تهم مجتمعنا ومجتمعنا بحاجة الأبحاث فيها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شرف حسان، رئيس قسم علم الاجتماع في كلية
0: الرنين، الله
1: وزميل المرحوم، نعزيكم من جديد بهذا الفقد ونعزي العائلة. شكرا جزيلا. يعني أنا مصر على إبداء الإعجاب مرة جديدة بهذا الفاصل الموسيقي الذي يرحب بمستجدات المونديال والزميل فادي مصطفى. أهلا بك يا فادي. إذن بعد أسبوع واحد فقط على انطلاق منافسات كأس العالم، بدأت الإثارة على ما يبدو مبكرا بنتائج لافتة ومفاجآت أشعلت أجواء البطولة، حدثنا عنها.
2: نعم، تحياتي أمير لك وكافة المستمعين. المفاجآت صحيح شوي تأخرت علينا، في بداية كانت باردة، ولكن الآن الإثارة والحماس كلها متواجدة. واليوم طبعا نبدأ الجولة الثانية، نذكر بالأمس كانت البرتغال أمام كونغو الديمقراطية، توقعنا على الورق فريق مصنف، رونالدو يريد طبعا إنهاء المسيرة الكروية باحتفال على الأقل بمجموعة أهداف أو بحمل اللقب، كان لا هذا ولا ذاك. طبعا حتى الآن كانت خيبة أمل كبيرة من هذا النجم الأسطوري رونالدو. تخيل أمير، دخل أرض الملعب يعرف أنه ميسي الغريم سجل 3 أهداف، كيليان إمبابي هدفين، هالاند هدفين، فكنا قد يتفجر، ولكن تبخر، لم يكن على أرض الملعب. توقعنا في الدقيقة 50، 60، 70 أنه يتم تبديله، ولكن مارتينيز لا يجرؤ على ما يبدو مدرب البرتغال أن يبدل هذا النجم وهذا طبعا الأسطورة. السؤال كيف سيؤثر ذلك على مسيرة رونالدو؟ يعني ممكن من بدري نحكي أنه مشواره قد يفشل في هذا المونديال، راح تعطيه كمان شانس لكمان مباراة. ثم انتقلنا إلى مباراة يعني واحدة من أجمل المباريات اللي شاهدناها، كرواتيا العنيدة الصعبة يعني أمام إنجلترا، ولكن في إنجلترا هناك هاري كين وهو يعني يعشق أمر واحد في الحياة هو التهديف، سجل مرتين، راشفورد هناك كان سجل، وجود بيلينغهام ريال مدريد سجل هدف مميز، رباعية 4-2، وتوخيل مدرب الفريق الإنجليزي يقول جئنا للمفاجآت، نحن المفاجآت، هي أول مرة بدرب فيها منتخب إنجلترا المدرب الألماني. وباعتقادي المنتخب الإنجليزي مع هيك ظهور في المباراة الأولى كان عنده عقدة المباراة الأولى، قد يكون مغاير هاي المرة في المونديال، وعلى ما يبدو في إيش نتوقع. طبعا كان عنده احتجاج على كمية الصحة

0: الصحفيين والكاميرات اللي صورت وقت المشهد الوطني يحطوا زي خط هيك أمير ليقف الصحفيين يصوروا المشهد الوطني للكلوز أب للاعبين. فهو احتج قال في هاي اللحظة التاريخية أنا كنت أريد أن أرى تعبير وجه اللاعبين من شهدون المشهد الوطني، ولكن أنا رأيت كاميرات وظهور المصورين. فباعتقاد الكلمات اللي أضع وجهها لفيفا اللي تريد من كل لحظة أن تعمل تجني الأموال، وباعتقادي راح تصل الكلمات اليوم. ماذا بانتظارنا في السابعة تشيخيا التشيخ مع جنوب أفريقيا، مباراة مثيرة، سويسرا مع بوسنيا الهرسك في الساعة العاشرة، وقطر أيضا ستكون اليوم في الساعة الواحدة، وتركيا في الساعة السابعة. بوعدكش بمباراة نفس الإثارة تاعت الليلة السابقة، ولكن طبعا المونديال زي ما انت قلت قد تتوقع النتيجة الكبيرة من فريق صغير مصنف، والإشارة تأتي في كل لحظة. طبعا نحن عين على المدرج، عين على ما يحصل على أرض الملعب، وعين على ما يحصل في الخارج. حتى الآن النشامة الأردنيين عملوا أجمل الحفلات في شوارع الولايات المتحدة، زيموا الشوارع، أهدوا الشماغ الأردني لكل من صال وجال في الشوارع، حتى للشرطة الأمريكية لبسوهم الشماغ الأردني، فكانت لفتة جميلة. وحتى الآن طبعا ننتظر النتائج الإيجابية من منتخباتنا العربية، هل تفعلها قطر؟ مباراة صعبة اليوم. تركيا طبعا نحب هذا الفريق وبنسانده أيضا الساعة السابعة صباحا. ممكن انت طبعا تتابع وتصحى وتعطينا النتائج اول باول.
1: انا بفيق من الخمسة فممكن طبعا. شكرا جزيلا الزميل فادي
2: مصطفى. احوال الطرق برعاية بحاجة الى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترون المنتج الافضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الانترنت والفيسبوك.
1: شارع 2 مزدحم من مفترق بوليج وحتى مفترق جاشر شالوم، شارع 70 مزدحم من مفترق جديد المكر وحتى مفترق كفر يسيف. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل، في التنسيق والإنتاج ميسى عصاف، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصور ومحمد الخطيب. نلقاكم على رأس الساعة ونشرة إخبارية جديدة، إلى اللقاء.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: هذا خبر مش إعلان، طاولة كتر بس ب 89 شيكل، ب 89 شيكل، الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتذرنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
9: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب ولكم التفاصيل. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون سعر قطع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات حديثة نسبت إليها قارنت فيها بين سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين ونظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا. يأتي موقف سعر في ذروة توتر بين إسرائيل

0: مواطنة لبنانية وأصابت آخر بجروح خطيرة في بلدة جنوبية لبنان وفق مصادر محلية. وفي وقت سابق صباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 7 آخرين من جراء انفجار خلال نشاط عسكري قرب نهر الليطاني جنوبية لبنان. محليا قتل خالد الجمل وزوجته وهما في الستينيات من عمرهما في إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل مركبة في مدينة قلنسوة فجر اليوم. في حديثه لراديو الناس قال شقيق الضحية خالد الجمل إن المدينة باتت تشهد جرائم على صعيد يومي لأشخاص دون أي علاقة بالإجرام المنظم.
1: هذا الإشي بتطور في البلد، يعني هو بس بروح يشتغل وبيجي مالوش سكسوك مع حدا لا هو ولا مرض.
0: وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 132 قتيلا. هددت نقابة الممرضين والممرضات في البلاد بإعلان نزاع عمل قد يتبعه إضراب في الجهاز الصحي حال لم تدخل وزارة الصحة فورا في مفاوضات بشأن النقص في الوظائف والإخلال بالاتفاق الموقع مع فرق التمريض. في رسالة وجهها ممثلو النقابة إلى وزير الصحة قالوا إن الممرضين والممرضات يواجهون عبئا متواصلا ومتزايدا لا يتلائم مع احتياجات السكان. أحوال الطقس. تبقى الأجواء حارة نهارا خصوصا في المناطق المنخفضة والأغوار، فيما تسود أجواء أكثر اعتدالا خلال ساعات الليل. بهذا نصل ختام نشرة الإخبارية. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: كولكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
7: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين ب 100 شيكل وثلاث قطع ب 100 شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع نظرين
4: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
5: وسلام
4: اليونان
5: وسلام
4: سينا
5: فينا
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
6: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
1: طيبة في كل بيت.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 انش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان ايفرجرين ب 799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان ايفرجرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزلنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: يا ام حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: مسافرين مصيفين
1: بس مع مدارين
0: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات العقبة
1: شرم
0: اليونان
1: شرم
0: سينا
1: فينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات صيفك ببلش من أوبتينايز أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
3: لشاتي ميكانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك
4: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
5: العملاء الأعزاء تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30% على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة وزارة الاقتصاد والصناعة نقود اقتصادا إنسانيا
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر
8: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. لقي رجل مصرعه داخل مركبة اشتعلت في مدينة كريات جات، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة، واستدعيت إلى الموقع قوات من الشرطة من بينها خبراء متفجرات ومحققو الأدلة الجنائية، وبدأت بجمع الأدلة وفحص ظروف الحادثة. أعلنت وفاة الفتى محمد حجوج البالغ من العمر 12 عاما من بلدة كوكب أبو الهيجة، متأثرا بإصابته البالغة التي تعرض لها قبل أيام في إثر سقوطه عن حصان. وكان الفتى قد أصيب بجروح خطيرة جراء الحادث، وعلى مدار الأيام الماضية خاضع للعلاج المكثف وسط محاولات حثيثة لإنقاذ حياته، لأن حالته الصحية الحرجة لم تتحسن، وأعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته. صباح اليوم قتل خالد الجمل وزوجته وهما في الستينيات من عمرهما في إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل مركبة في مدينة قلنسوة. في حديثه لراديو الناس قال شقيق الضحية خالد الجمل إن المدينة باتت تشهد جرائم على صعيد يومي لأشخاص دون أي علاقة بالإجرام المنظم.
1: هذا الإشي

0: ممثلو نقابة إلى وزير الصحة قالوا إن الممرضين والممرضات يواجهون عبئا متواصلا ومتزايدا لا يتلائم مع احتياجات السكان. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قطع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على خلفية تصريحات حديثة نسبت إليها قارنت فيها بين سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين ونظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا. ويأتي موقف ساعر في ذروة توتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. قتلت غارة إسرائيلية مواطنة لبنانية وأصابت آخر بجروح خطيرة في بلدة جنوبية لبنان وفق مصادر محلية. وفي وقت سابق صباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 7 آخرين من جراء انفجار خلال نشاط عسكري قرب نهر الليطاني جنوبية لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران في إطار اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. وفق مسؤول أمريكي فقد وقع ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مذكرة تفاهم مشتركة بعد أن كان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قد وقع عليها إلكترونيا يوم الأحد الفائت. أحوال الطقس. تبقى الأجواء حارة نهارا خصوصا في المناطق المنخفضة والأغوار، وتسود أجواء أكثر اعتدالا خلال ساعات الليل. ختاما نشرح، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: كونسرت مع الياس مرجي.
4: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
5: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
4: أو مقابلة نسيها الزمن.
6: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
7: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بير حطيتك اياه.
4: في كونسرت ما بنسمع الاغنيه وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، اسرار وتفاصيل صغيره، هاي هي باختصار سيروره صناعه الاغنيه. كونسرت على راديو الناس، ايام الاحد الاربعاء والجمعه الساعه 8 المساء، السبت الساعه 9 المساء.
8: 3/4 عمري فهم من حق بليغ حمدي.
9: وين المونديال؟
10: في ناس العالم.
9: أنا بحكي عن كأس العالم.
10: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
9: أي أيام؟
10: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.
2: مسهلي مع فرات نصار.
11: احنا مشكلتنا في الصف الساحلي وحي ذيل الشيل جنوب مجدكم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كنت ما خليتش نتفيت رأيين معك شايف ما خليتش. يعني
12: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
13: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعتبر اقصى ومياه جريمة البيوف راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي بنعمل مسامير الشارع.
12: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير، اهلا وسهلا المستمعات والمستمعين، تحيه لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. الخميس، نهايه الاسبوع وحركه سير استراحتنا اليوميه بتبدا بهاي اللحظات، ودائما هيك استراحه نهايه الاسبوع لها شكل وطعم مختلف. يلا بلشوا انضموا لنا يا جماعه، احنا معكم للخمسه على هواء راديو الناس، اخبار، منوعات، دراسات، دردشات وفرفشات هيك الخميس. طبعا لنختم الأسبوع بطاقات مختلفة، وكمان بتأمل أنه أموركم طيبة هيك على الطرق، بتأمل أنه الطرق مسهلة ميسرة. ويلا بلشوا طمنوني عنكم، سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. هلا فيكم وهلا بالخير.

هلا بالخميس ويا هلا فيكو. احنا هيك على ابواب يا جماعة العطلة الصيفية, يعني قريبين جدا من العطلة الصيفية. بعرفش اذا الطلاب مبدئيا حسوا السنة بالسنة الدراسية, بس كمان بتوقع هيك بدكم تبلشوا تحضروا وتخططوا شو بده يكون بالعطلة. اهم اشي تكون عطلة امنة وسعيدة. يلا ما تفكروش ولا بإشي يا جماعة, تركتوا إسا الشغل, طالعين أمامكو ويكند, حطوا كل إشي ورا ظهركو وشوفوا كيف بدكو تنبسطوا بالويكند. خميس جمعة سبت, أجواء صيفية مبدئيا, درجات حرارة مرتفعة بعطلة نهاية الأسبوع, الشواطئ مفتوحة, البرك كمان متاحة, فيلا بلشوا خططوا لعطلة نهاية أسبوع مختلفة.

0: يلا بدنا نروح لنبدا نمسي عليكم بالخير، نشوف مين عم بنضم لنا.
1: حلوه بدنا مكمله.
0: وشو وضعكم بنهايه الاسبوع، كمان شو وضع الطرق؟ سعد لي هالمساء على، اهلا وسهلا، مساء الخير علي من ام الفحم. تحيه كمان لمها عم تنضم لنا، يسعد هالمساء الحلو. نهاية أسبوع يا رب تكون سعيد. يا صوفي من شفا عمر، أهلا وسهلا. وين هاي؟
2: يلا خلي اليوم ده نولع.
0: وين هاي صوفي اللي عم تقولي لي كتير سير؟ بأي منطقة؟ من مش فاهم. مسعد مساك فادي. كمال عواد يسعد هالمساء من كاسم باتجاه الشمال، أزمي خانقة حتى يوكنعم. كمان أزمة على شارع 65 وادي عارة، مساء الخير لأحمد. أزمة خانقة من الكابري وحتى مفترق أحيهود، يسعد هالمساء يا فؤاد. يسعد مساك فادي، مساء الورد والفل والياسمين يا صفاء جبارين. أزمة خانقة بوادي عارة بشارع 65.

مرحبا فادي، خميس لطيف، وبدي أحيي نور حفيدتي بمناسبة تخرجها. ألف مبروك لنور، سعد هالمساء ختام. أزمة كبيرة من منطقة كفر سابا حتى الطيري، مريانة مساء الخير. نيفين يسعد هالمساء الحلو، يعطيك مليون عافية يا رب. شارع 22 التفافي حيفا عكا كمان أزمة، صفت كل الطرق مأزمة يا جماعة ولا شو؟ يلا خميس خميس، أهم إشي الصبر، الكثير من الصبر، الكثير من الرواء. إذا مشوبين يا جماعة اشربوا لكم هيك إشي بارد على الطريق، إذا تعبانين اشربوا إشي فيه منبهات صحصحوا. سلام سمية عم تسمعنا منطقة طبرية، درجات حرارة مرتفعة جدا جدا جدا على شارع 22 من عند إيكيا حتى عكا، أزمة سير خانقة، والسبب أنه في حادث طرق هناك. مين صاحبت الرسالة؟ جروح التركوها ناس، بيبقى ناس تسهر حدك ليالي. بعد في ناس برخص لها العمر الغالي يا جماعة ولا؟ لا خلونا بنبرة متفائلة يا مرال، نبرة متفائلة. اليوم الخميس، بعرفش إذا بعد فيها تنسأل الناس اللي عم بسمعونا، بعد في ناس بتسهر حدك ليالي وبرخص لها العمر الغالي ومنمسي على أجمل ناس في في في. طيب أنا المكيف خرب بسيارتي وأنا موجودة بأزمة، ولك أن تتخيل درجات الحرارة. الله يعينك صراحة يا مريانة، فش عندي شو أحكي غير أنه الله يعينك. أزمة خانقة من نشاريم حتى بن شامن، كمان حادث طرق لاتجاه الشمال. رامي مساء الفل يا رامي، أزمة خانقة من الجنوب للشمال، شارع 90 حتى مفرقة سامح. شو فيه يا جماعة؟ شو السيرة كله مسكر الشوارع؟ سليم مساء الخير من ألون تافور لدبوري كمان أزمة، هذا يوسف زعبي يسعد هالمساء. رنا شكرا جزيلا يا رنا، كمان بلال على شارع 22 عم بحكي لي أنه في أزمة خانقة جدا حبيبي.

0: طيب بعد ما أخذنا هيك لمحة سريعة عن أحوال الطرق, عندي لإلكو سؤال يا جماعة وبدي إجابات. أوكي, بدي اليوم قديش أكتر إجابات. واضح لإلكو إنه يعني هيك البلد اللي إحنا عايشين فيها الحمد لله فيها كتير هدوء نفسي وهيك هدوء أعصاب. إحنا بعاد كل البعد عن التوتر, فيش حدا متوتر بالبلد, كله هيك أعصابه هادي وكل شي تمام, صح؟ في بلدنا توتر؟ لا لا سمح الله. المهم إذا سأبت يا جماعة هيك وشاءت الصدف إنكو حسيتوا بالتوتر والضغط النفسي, شو الإشي اللي بتعملوه عشان هيك تعودوا تعيدوا يعني ضبط أعصابكو وتعودوا تعيدوا ضبط دماغكو مرة واحدة؟
1: أجمل عيون في الكون أنا شفتها.
0: يلا اكتبوا لي على واتساب اذا هيك اصبتوا بهيك اعصابكم مره واحده توترت, شو اول اشي بتفكروا تعملوه عشان تهدوا اعصابكم وتطلعوا من جو التوتر؟ اكتبوا لي على 050-55-77-399. يعني بتروحوا بتناموا, بتروحوا بتاكلوا, بتروحوا بتلعبوا رياضه, بتروحوا بعرف شو. يلا بدي قديش أكتر إجابات, لأنه اليوم جايب لكم حلول سحرية يا جماعة, حلول سحرية إذا لا سمح الله بهاي البلد الهادي والرايقة توترتوا. بدي أجيب لكم اليوم الوصفة.

يلا هاتوا نشوف شو عم تكتبوا لي. الأكل ثم الأكل ثم الأكل. أنا طبعا بروح بتدرب رياضة، أهم إشي ببعد عن الفراغ، وطبعا بذكر ربنا. أوكي، أنا المشي بهديني كتير كتير كتير، أنا بعيط بعيط بعيط. مش غلط، مش غلط على فكرة، الواحد لما بحس إنه شيء عباله هيك يفرغ بالبكاء مش غلط. أنا بلعب مع أحفادي مبدئيا، بشغل أغاني وبحط سماعات وأرقص. حلو. أنا النوم بهديني، بوصي على شو؟ بتوصي على شو؟ ما هو انت حدد لي اياها عشان اكملها، بزبطش اكملها هيك. اوكي بتطلع على الخيل، بس الاولى ما فهمتهاش. انا بروح على البحر، انا كمان على البحر، بروح على البحر او على الجبل هيك على مطل، او بتفشش بالشوبينج. حركة سير في منطقة بورية، هذا عماد. نهارك زي الورد يا وهيب. طيب مبدئيا سمعنا او شفنا او لمسنا شو بتعملوا لما هيك بتحسوا انه في الاعصاب تتوتر، واليوم انا بدي احكي لكم شو بامكانكم تعملوا عشان تضبطوا دماغكم خلال ثواني معدوده.

في مجموعة يا جماعة من الدراسات العلمية الحديثة كشفت أنه بعض الأصوات عندها قدرة مدهشة على تهدئة الدماغ البشري بشكل شبه فوري، وكمان أظهرت النتائج أنه هناك أصوات معينة بتحفز استجابات عصبية مرتبطة بالشعور بالراحة والاسترخاء والتركيز. بعرفش إذا مرة شعرتوا انه في صوت بسيط هو هيك قادر على انه يقوم بتهدئة اعصابكم خلال ثواني، بعرفش قديش، بس ممكن هيك بالشتاء صوت يمكن المطر، يمكن اللي بنزل على الشباك، مرات موج البحر، الاشخاص اللي حكولي من روح على البحر، مرات اذا بتكونوا مثلا موجودين هيك بشي محل مولعين نار بتصير تسمعوا صوت الحطب هيك طقطقة النار تسمى بليلة هادية. هاي اصوات بتحسوا انه مرات هيك وكأنها بتضغط على زر الراحة داخل الدماغ بشكل فوري، وبتمنحنا إحساس غريب بالهدوء والطمأنينة اللي مرات بيكون صعب تفسيره بالكلمات. وبحسب الباحثين فأصوات الطبيعة مثل المطر، مثل أمواج البحر، مثل صوت الريح الهادي، وبالإضافة لأصوات يومية بسيطة مثل احتراق الخشب بالدفاي أو صوت سكب المي البارد، تعد من أكثر الأصوات اللي بتعمل تأثير مهدئ على الجهاز العصبي. وبيحكوا العلماء أنه هذا التأثير بيرجع لتطور الدماغ البشري عبر آلاف السنين، بحيث أنه أصبح مهيئ للاستجابة لأصوات بيئية معينة بوصفها إشارات أمان، والأمر هذا بيفسر الشعور الفوري بالطمأنينة لما منسمعها. والنتائج بتحكي أنه هاي الأصوات ممكن تساعد في تقليل التوتر، تحسين التركيز، رفع مستوى الراحة النفسية، وهذا الموضوع هو اللي بيفسر انتشار تطبيقات الأصوات الهادية اللي بيستخدمها أكثر للاسترخاء أو النوم. إذا بتلاحظوا في باليوتيوب مقاطع طويلة جدا مرات، أو صوت نار، أو صوت شتاء، أو صوت أمواج بحر أو ما إلى ذلك، فهي كلياتها طبعا حسب كل الأبحاث وحسب الدراسات أصوات اللي بتشتغل على تهدئة الأعصاب بشكل مباشر، وهيك بتخليكم مرة واحدة تحسوا بالهدوء والرواء النفسي، وحتى هيك مشاعركم بتحسوها كلياتها هادية.

0: الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيي؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي.
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
9: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
10: زوجية
9: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس بالناصري وشفا عمر.
11: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
12: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
13: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
14: حركة سير مع فادي زغايل.

0: صار مشتاق.
1: يلا رجعنا رجعنا لنتابع. يسعد لي هالمساء. هاي الأغنية رجعتنا أعتقد مينيموم مينيموم مينيموم مينيموم 30 ل 32 33 سنة للوراء. مينيموم مينيموم
2: بس
1: ولا إشي بسيطة حتى يعني أعتقد قبل ما أنت تكوني مشروع أصلاً بهاي الحياة.
2: أكيد.
1: يا مساء الخير.
2: مساء الفل.
1: شو الوضع؟
2: منيحة.
1: شو الأخبار؟
2: تمام.
1: تعرف فيها لهي غناية؟
2: لا سامعة فيها.
1: شو سامعة؟ تميل بغني.
2: هالتوفيق.
1: هالدرجة برضو. تعرفي مين ذكرني فيها اليوم؟ بتعرفي انت كنت
2: زميلنا رياض. فضل.
1: لا جواد.
2: جواد جواد
1: جواد ورياض اجى بعدين.
2: جواد رياض.
1: شو الاخبار؟
2: كنت بالارشيف
1: على الاخر. على الاخر شو وضعك؟
2: منيحه منيحه
1: كله تمام.
2: منيحه خميس واخيرا خلص طول هذا الاسبوع.
1: عن جد؟
2: انا
1: حسيت انه هذا الاسبوع يعني طار.
2: هو اول امبارح صراحه لما كان ثلاث قلت بكره الاربعه طار الاسبوع بس لا حسيت اربعه خميس هيك معلقات كانوا.
1: بتمزحي؟ خميس خلص الاسبوع. امبارح كان الاحد يا بنت الحلال.
2: يعني خلص
1: امبارح بلش المونديال. المونديال له اسبوع مبلش امبارح. شفتي امبارح عما شو كنت احكي
3: عقلي.
1: شفتي امبارح
2: في خطيه شكله من وراها.
1: لا لا لا دعوه دونالد ترامب بكسر فرساي بفرنسا لما مضوا على الاتفاق. شفتي وامبارح قرأت شغلة لفتت لي نظري لها علاقة يعني بهذا الموضوع. طبعا بعد ما تم دعوته لترامب على العشاء بقصر فرساي كانوا بقمة السبع بفرنسا وبعدين ماكرون عزموا على قصر فرساي. سبب انت الدخول لقصر فرساي يعني انت عم تدخل على فرساي يعني على واحد من اهم قصور العالم. فكان السؤال اللي شغل الناس شو رح يعشوا لترامب ومين رح يطبخ. والله والله ممزحش ممزحش. فحبي

0: تسمع شوية معلومات عن الموضوع. إليك ولكل اللي يعني اللي مهتمين بهذا الشأن، بتعرفي لما بدخله يعني أول إشي لما بيكون في عشاء رئاسي يعني طبعا يعني مش زي كيف أنا وياك نتعشى، في بروتوكولات وفي 700,000 إشي. وكم بالحري إذا كنا عم نحكي على دونالد ترامب، لا تعال نرتبين، كم بالحري إذا كنا عم نحكي عن رئيس أمريكا، وما بالك إذا كان دونالد ترامب يعني هذا وبقصر فرساي، وما بالك أكتر وأكتر وأكتر بعد الأجواء المشحونة اللي كانت بينه وبين ماكرون.
1: شوقتنا كتير
0: يعني. متذكري لما حكى إنه لما علق على الكف اللي ضربت برجيت ماكرون واستهزأ منه وحكى إنه يعني برجيت ماكرون هي المتحكمة في وما إلى ذلك. فباختصار كان بفرنسا دونالد ترامب، وكانوا يتساءلوا هل عن جد رح يكون بقصر فرساي على مائدة ترامب أرجل الضفادع؟
1: أرجل الضفادع.
0: طبق ضفادع. طبق مش عم بمزح.
1: يعني
0: مش عم بمزح، لأنه الضفادع هو واحد من أشهر الأطباق الفرنسية، من أشهر الأطباق الفرنسية. ولكن أجا الجواب ليحكي إنه الولائم الحديثة اليوم هي بتميل لتقديم أطباق راقية اللي بتركز على يعني مكونات فاخرة مثل الكافيار. وأجى السؤال شو بده يأكل ترامب، لأنه ما نشروا المينيو اللي رح يكون يعني هناك. بس يعني بقول لك أشهر أطباق قصر فرساي هو سمك التوربوت، أول مرة أسمع فيه، الفاخر، لحم العجل المشوي، والمأكولات البحرية، وطبعا التحلية هي السفلي الفرنسي. والسؤال الأهم، مين رح يطبخ؟ اللي رح يطبخ يا ميرال هن طهاء عالميين اللي هن حاصلين على نجوم ميشلن عديد، يعني مش نجمة ولا نجمتين. وطبعا العشاء رح يقام بالقاعة الملكية بالقصر، وإن كان الملك لويس الرابع عشر عايش، وفي هناك يعني شروط للعشاء، في بروتوكولات للعشاء. والبروتوكول بفرنسا وبقصر فرساي بحكي إنه مفروض المضيف، ركزي منيح، المضيف يبلش يأكل ومن ثم الضيف، مش بالعكس. يعني ماكرون وبرجيت هن اللي يبلشوا يأكلوا وبعدها ترامب بأكل
1: عشان يتأكد.
0: ما أعرفش، أكيد يعني أن فاهمين وعارفين وفحصين
1: أكيد طبعا.
0: هذا ترامب يا بنت الحلال. ده اليوم ضيف عنا بالاستوديو ترامب،
1: شايفي
0: ما شاء الله
1: من الصبح ضيفنا.

0: شم دوخة صغار.
1: طب لو أنت مثلا تمت دعوتك على قصر فرساي مثلا، تخيل تخيلي فيش أو فيش إشي مستحيل،
2: خيال واسع
1: يا علينا.
2: طيب
1: فيش إشي أصلا يعني. قصة سندريلا هي بلشت من إنه كانت مش مزح معك، سندريلا كانت خادمة ومن ثم تحولت إلى سيدة القصر يعني. ففيش إشي مستحيل، لا لا عن جد يعني، دائما بحكي لما بحكوا إنه لا مستحيل، لا لا فيش إشي مستحيل يعني، بيكونوا بمحل كتير بسيط وبتخيلي رحتي على قصر فرساي. صح اللي كنت عاشت يا عمي، تخيل.
2: طيب عم بتخيل.
1: تخيل وين صرت، وصلتي فرساي؟
2: وصلت.
1: شو كنتي بتطلبي على المنيو عن جد فكري فيها؟
2: صراحة ما كنتش بطلب.
1: يي؟
2: ما كنتش بطلب.
1: لكان
2: بعرف اما كنت بطلب.
1: كنتي يعني بتتركيه هنا على
2: يعني هنا شو بدي هنا.
1: طب واذا حطوا لك الطبق التقليدي تبع الضفادع؟
2: باكلش بعد.
1: كيف يعني رايحه على فيرساي؟
2: لا ما هو اكيد مش هاكل ضفادع.
1: طب ما عشان هيك مفروض طلبك
2: حلو تخيلنا كتير، اما انه اكل ضفادع لا، حتى بالخيال لا.
1: عشان هيك بحكي لك طلبك بلسانك. شو كنتي يعني بتحبي تاكلي؟
2: مش عارفة عن جد كنت بتركن، بس انه كنت بقولهن باكلش ضفادع يعني، وخليهن هن يبدعوا.
1: شو انك غاوية فقر، عم نحكي لك فايتي على فرساي.
2: بس لحظة شو كنت انت بتطلب؟
1: يي شو كنت باش شو كنت شو ما كنتش بطلب.
2: انا بقول بلاش تتخيل احسن.
1: انا كنت بختار الاسماك على اشكالها وانواعها، وكمان بختار اللحوم على اشكالها وانواعها. كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. وان شاء الله تفكري كنت بكتفي انه يعني يحلوني سوفليه.
2: مستحيل. لا
1: مستحيل. بدي كل أنواع الحلقة وكبنية وكبنية كمان.
2: بدي
1: كبنية. طب يلا على الفاصل.
2: يلا
1: فاصل ونعود. نتخيل هيك فرساي تحت الهواء. يلا

0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل ديتو أوبريني.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
7: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: يلا رجعنا للنتابع. يسعد هالمساء. مساء الخير ميرال مجددا.
1: مساء النور.
0: سمعتي مرة عن إشي اسمه الإيجابية السامي؟
1: طبعا.
0: يعني الإيجابية التوكسيك بما أنه بيحبوا مصطلحات هاي.
1: توكسيك. أيوة
0: هي هاي توكسيك السامي المريضة. عن جد سمعتي مرة طبعاً. عن هذا المصطلح؟ شو بيحكي هذا المصطلح؟
1: هي اللي وكأنه اللي النصيحة البريئة اللي إحنا دايما بنقول فيها خليك إيجابي.
0: وكأنه تعالى على نفسك. بتعرف هاي بيجوا بيحكوا لحدا مثلا مزعوج مش مبسوط فبيجوا بيحكوا له وكأنه تعالى على حالك وكوني منيح.
1: بالضبط. خلص اعمل حالك مش شايف الاشي اللي عملك مش منيح.
0: كبسة زر ما هي بتعرف.
1: خلص اون و اوف.
0: بالضبط. فاليوم احنا بدنا نحكي لكم عن يعني هاي الإيجابية السامي اللي زي ما حكت ميرال هي وكأنها بتبين نصيحة. شو قلتي لي؟
1: بريئة.
0: وكأنه طلع هي مبدئيا بريئة عن جد يعني هي
1: حسب السياق.
0: لا واضح. بس انه مثلا على سبيل المثال لما انا مثلا بحب صديق لإلي وانا بدي اياه يكون منيح يمكن انا عن جد بعرفش اني عم بسممه بهاي الطريقه اللي مش بحكي له خلاص كون منيح وكون ايجابي وتكبرش المواضيع وتاخذش الاشياء ومش عارف شو فيها نوع من انواع البراءه وفي ناس اللي ملهاش خلاق يعني انه خلاص حل عني اكون منيح
1: حسب كيف انت قايلها برضو الطريقه اللي عم تحكي فيها النبره برضو
0: بس هاي النصيحة ميرال البريئة ممكن تتحول لشو؟
1: لفخ مدمر
0: وبالأخص لما بتجبرنا إنه نكبت أحزاننا وننكر مشاعرنا الحقيقية. فالتفكير الإيجابي يا جماعة هو مش عيب بحد ذاته بس الخطر لما بيبدأ يتحول لضغط نفسي مستمر لإدعاء السعادة وهذا اللي ما يعرف علميا باسم الإيجابية السامي. الناس اللي بتصير تغصب حالها إنها تكون منيحة وهي مش منيحة.
1: والأزمة بتكمن بالاعتقاد بضرورة التفاؤل كل الوقت حتى لو كانت الظروف هالقد قاسية ليتعامل الإنسان مع مشاعر طبيعية مثل الحزن أو الغضب أو الإحباط وكأنها عيوب منبوذة اللي لازم نخفيها أو نتخلص منها هيك على السريع.
0: يعني منصير إحنا نستحي وكأنه إذا إحنا زعلانين وكأنه مش لازم أورجي إذا إحنا طفرانين مش لازم أورجي إذا إحنا محبطين وكأنه مش لازم أورجي وهذا في كتير ناس عن جد بفوتها بالحياة ميرال. ومن الطبيعي يا جماعة إنه إحنا ممكن نحزن لا سمح الله إذا بصير معنا موقف محزن ممكن إذا بنشوف ظلم معين نغضب نتعصبن ممكن نكون قلقين إذا كنا بمواقف صعبة وهي المشاعر هي مش علامة ضعف هي جزء طبيعي وصحي من التجربة الإنسانية.
1: وتجاهل المشاعر السلبية أو قمعها هو ما بيؤدي لاختفائها هو بيخليها تتراكم وتبين لبعدين بصورة توتر مزمن أو حتى اضطرابات نفسية أو مشكلات بالعلاقات.
0: بالضبط هيك بالضبط يعني لأنه ما طلعوا ما فرغوا
1: وكبتها
0: تمام
1: خلاها وفرها لبعدين عشان هيك تطلع مرة واحدة.
0: فالكبت بطبيعة الحال ممكن يولد انفجار بأكثر لحظات غير محسوبة وغير متوقعة بطبيعة الحال. ومرات بعض العبارات المتداولة اللي حكينا عنها من شوي أنه ميرال بحسن نية عن جد وبدأ أفرض هون حسن النية ممكن تكون شكل من أشكال الإيجابية السامة مثل أنه ما تزعليش كون شخص إيجابي. وأكتر جملة أنا بتعصبني ميرال وضعك أحسن من وضع غيرك. أنا مالني بغيري أنا شو دخلني بغيري أنا حالياً أنا اللي مش مبسوط أنا القلق أنا الغضبان أنا مخصنيش
1: وبيحاول وكأنه يزغر مشكلتك حد مشكلة غيرك ويفرجيك قدي يعني مشكلتك هي بكتير

0: كتير أبسط من غيرك. بس طبعا أنا شو بحس بقول شو غيري بحس, أو شو بمرق علي بقول شو غيري بمرق علي. ويمكن المشكلة اللي أنت شايفها هالقد صغيرة أنا شايفتها كتير كبيرة وصفر حد مشكلة غيري.
1: هي وكأنها نوع من أنواع المواساة, بحاول يقولك أنه يعني أنه مصيبتك جنب مصيبة غيرك ولا إشي. يعني كل واحد بالنسبة له مصيبته هو الأكبر, وهاي الجمل بتخلي الشخص يحس أنه عن جد مشاعره مش مهمة ومش مسموح أنه يعبر عنها, وهذا كمان مشكلة كبيرة ومش سهلة.
0: والصحة النفسية هي مش معناها انه نكون هالقد سعداء وكل الوقت, بل هي انه نسمح لحالنا انه نشعر بكل المشاعر ونتعامل معها بطريقة صحية ومتوازنة.
1: لانه التوازن النفسي الحقيقي يا جماعة هو مبني على الاعتراف بالمشاعر, فهمها, إدارتها, ومش إنكارها. يعني مش تنكر مشاعرك, مش هذا هو التوازن النفسي. لأنه الإنسان ما بده أنه يكون دايما إيجابي, كتير مرات بيحتاج أنه يكون صادق مع نفسه ومشاعره, حتى لو بمحلات معين حس أنه سلبيته عم تطغى عليه, حتى لو حس أنه أعصابه متوترة بمحل معين, فهذا أمر طبيعي وبنفع بنفع. ومن دم عليك دم عن دم غالي
0: غالي كتير.
1: تبكوش على حدا يا جماعة, تبكوش على حدا. شو هاي؟
0: فيش حدا مستاهل.
1: صح صح. يلا ميرال, ساعتنا انتهت, أسبوعنا انتهى, استراحتنا لليوم انتهت بساعتها الأولى.
0: بساعتها الأولى.
1: أنا بدي أشكرك, بدي أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة. إلى اللقاء. باي باي. يلا وقبل ختام الساعة بحاجة نطلع إلى مركز متابعة حركة السير ونشوف أحوال طرق البلد.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك, بدكو زيت مميز للمحرك, فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا, ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: طريق 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق معامي, وأيضا مزدحم من مفترق طمرة وحتى مفترق جزيت. شارع 66 مزدحم من هيوغيف وحتى مفترق مجدو. وشارع 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر ياسيف. وطريق السلامة لكم جميعا. يلا فاصل, موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل خليل أديب, وعودي للمتابعة.

0: بصجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، البتنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزلنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل

0: لمحبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايماً رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: نويت على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة أثر سقوطه من علو خلال عمله في منطقة النقب. وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابة في الرأس، وقد نقل بمروحية طبية إلى مستشفى سروكا في بئر سبع فيما وصفت حالته بالخطيرة. لقي رجل مصرعه داخل مركبة اشتعلت في مدينة كريات جات، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسة الحادثة، واستدعيت إلى الموقع قوات من الشرطة من بينها خبراء متفجرات ومحققو الأدلة الجنائية، وبدأت بجمع الأدلة وفحص ظروف الحادثة. أعلنت وفاة الفتى محمد حجوج البالغ من العمر 12 عاما من بلدة كوكب والهجة، متأثرا بإصابته البالغة التي تعرض لها قبل أيام إثر سقوطه عن حصانه، وكان قد خضع للعلاج المكثف وسط محاولات من الطواقم الطبية لإنقاذ حياته، إلا أن حالته الصحية الحرجة لم تتحسن ليعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التزام الاتحاد بعلاقة بناءة مع إسرائيل، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قطع الاتصالات معها. وفي منشور وجهته إلى ساعر قالت كالاس إنها تقدر الحوار والتواصل القائم بين الجانبين، مؤكدة استعدادها لمواصلة هذا النهج بصورة بناءة، كما جددت تأكيد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين وانتقاده للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أفادت تقارير إسرائيلية بمعارضة الأجهزة الأمنية مخططا في الخليل يهدف إلى الانفصال عن السلطة الفلسطينية وإقامة ما وصفت بإمارة مستقلة

0: صحة الفلسطينيين، القوات الإسرائيلية قاتلت خلال الساعات 24 الماضية فلسطينيين وأصابت 8 آخرين في عموم القطاع. قال الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل العمل داخل منطقة أمنية تمتد لعمق 10 كيلومترات في جنوب لبنان، رغم البند الوارد في التفاهم الأمريكي الإيراني الذي يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان. وأضاف الجيش أن انتشار قواته يتم وفقا للاحتياجات العملياتية، مؤكدا تمركزها في مناطق عملية داخل جنوب لبنان. أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى التأثير في صياغة أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب التقرير يعتزم نتنياهو استخدام شخصيات إعلامية وسياسيين أمريكيين مقربين منه للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الشبكة أن نتنياهو يقدر عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، معتقدا أن طهران لا تنوي القبول بصدق بقيود على برنامجها النووي. أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشقيان بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والتي وقعها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن بعد، وتمهد الطريق لمفاوضات تهدف إلى التوصل للاتفاق النهائي. من جهته رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقادات الموجهة إليه بشأن تعامله مع إيران، معتبرا أن أداء الأسواق يعكس نجاح سياساته. أحوال الطقس: تسود الليل أجواء غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. كفر قرع. من أين جاءت كلمة كفر وما هي دلالتها اللغوية؟ يعتقد البعض أن كلمة كفر الموجودة في الكثير من أسماء بلداتنا العربية في الداخل، مثل كفر مندا وكفر كنا وكفر قاسم وكفر برا وكفر مصر وكفر قرع، تتعلق مع اللفظة العبرية كفار بمعنى بلد أو قرية أو حقل. وفي المعاجم العربية تحمل كلمة كفر بفتح الكاف معنى التغطية، ويقال كفر على كفر، أي بعض على بعض. والكفر هو الطبقة التي تغطي الإيمان. وفي الكلمة دلالة على وجود طبقات، أي أنه كانت في المكان بلدة ثم جاءت أخرى على أنقاضها لتغطيها. وفي تفسير آخر سميت القرية كفر لأنها ملجأ وملاذ يغطي أهلها ويحميهم. أما في اللغة السريانية فالكفر تعني القرية أو الضيعة، وقد تكون الكلمة قادمة من نفس المنطق. أما عن اسم بلدة كفر قرع فهو بالأساس اسم لقرية وقعت في ناحية قلقيلية، وكان أهلها يزرعون القرع فاشتهرت به. وحين انتقل سكانها في منتصف القرن 19 إلى منطقة الروحة ووادي عارة، أطلقوا على الموقع الجديد اسم قريتهم السابق.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: ماركة سير مع فادي زغير.
1: هذا البرنامج برعاية
2: فرحتكم عطيبة بتكمل، كل مستلزمات الفرح بمكان واحد بأسعار بتهدي البال. طيبة بكل بيت.
0: أنتم تستمعون إلى

يلا عدنا للمتابعة، يسعد مساكم مجددا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة جديدة من الزمن عم ننطلق من خلالها أنا وإنتوا وحركة سير على هوا راديو الناس. الساعة صارت 4:09 حاليا باستوديوهاتنا، وإحنا معكم بنهاية الأسبوع للخمسة مع كل السائقين والسائقات على الطرق. ويلا ساعة جديدة ونقاش جديد اليوم وسؤال جديد وأراء مختلفة ومنوعة. أول شيء مهم أحكي لكم أنه حلقة مبارح وموضوع مبارح كان في عليه ردود أفعال كتير كتير كتير كتير كبيرة، وروحت وبعدني عم بوصلني ردود أفعال كان من الكتار، وكنت بحب لو كان في عنا مساحة أكبر لنقدر نسمع أكتر أراء، بس تعرفوا إحنا دائما هيك محكومين بوقت ودائما بنحاول نجيب لكم مواضيع اللي تمسكوا وتحكي معكم وطبعا تلمس أموركم وشؤونكم اليومية. وموضوع اليوم كمان موضوع أعتقد له علاقة مباشرة بالكتار، الكتار الكتار من اللي عم بسمعونا، وطبعا اليوم هيك مشاركتكم معنا راح تخولكم تربحوا قسائم شرائية من طيبة، كل قسيمة قيمتها 250 شيكل طبعا هيك لتعبوا البيت من طيبة بكافة الفروع. بس كتير مهم إنكم تقنعوني اليوم بالنقاش والموضوع. شوفوا شوفت دراسي، هاي الدراسة بتحكي إنه عدم التوافق بالتعامل مع المصاري وبالتعامل مع الماديات بين الأزواج ممكن بمرحلة معينة يؤدي للطلاق. شو يعني؟ يعني لما كل شخص من الزوجين بتعامل مع المصاري بطريقة، بيشوف المصاري بشكل معين، بالنسبة لإله المصاري بتعني له شيء معين، وما في توافق بالرؤية على هذا الموضوع المادي، هذا بيؤدي لخلافات. يعني الزوجة على سبيل المثال بتحب تصرف، والزوج مش كتير بحب يصرف، أو يمكن هيك بيحسبها أكتر من اللازم، أو ممكن بالعكس ممكن الزوج بحب يصرف، الزوجة أكتر هيك بتكون متحفظة مرات، فممكن هذا يؤدي لخلافات. ممكن أولويات الزوج المالية والمادية تكون مختلفة عن أولويات الزوجة، كمان هذا ممكن يؤدي لخلافات اللي ممكن تؤدي لانفصال. بنهاية الساعة راح أحكي لكم كل تفاصيل هاي الدراسة، ولكن حاليا بدي أسألكم لأي مدى أنتوا مع هاي الفكرة، فكرة أنه عدم التوافق بالتعامل مع المصاري بين الزوجين بإمكانه أنه فعلا يؤدي لخلافات، وهي الخلافات ممكن تنتهي بالانفصال. يلا 0461 1666. الأبحاث بتحكي أنه الأزواج اللي بتناقشوا كتير على هاي المواضيع واللي الرؤية تبعت كل شخص فيهن مختلفة للمصاري، الاحتمال أكبر إنهن ينفصلوا. في منه ولا فيش منه؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. هل صحيح لما ما في توافق بالتعامل مع المصاري او مع الامور الماليه بين الزوجين الاحتمال للخلافات ولا الانفصال هو اكبر ولا ما له علاقه الموضوع؟ يلا نبدا مع الاتصال الاول معي اسيل. مساء الخير اسيل.
1: مساء النور.
0: شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هلا فيكي أسيل. شو رأيك؟ هل إله علاقة ولا ما إلوش علاقة؟
1: إله علاقة جدا، يعني إحنا عايشين في حياة هدفنا الوحيد وفنزيد مصاري، مش كل الناس
0: أوكي.
1: بس يعني
0: أوكي.
1: فإذا بفكرة الخطوبة بكاش في اتفاق على شو، يعني شو المصاري بالنسبة لهذا الإنسان للطرفين، فرح يصير في اختلاف.
0: بس
1: يعني مثلا إذا هي بتشوف إن المصاري هي للتبذير، أو هو بشوف المصاري وسيلة للحياة. في شلاو يعني في فترة معينة مش رح يتفقوا.
0: فبتقولي
1: خاصة إذا هي أسف على المقاطعة، خاصة إذا هو بيطلع بيشتغل وهي موجودة في البيت كربة منزل.
0: طب أنا بفكر أسيل إنه يعني إحنا اتنين متفقين على إنه المصاري هي وسيلة، وسيلة حلوة. إذا أنا بديش أصرف المصاري فشو بدي فيها؟ معنا إيش بدي أجيب وأكون مصاري بالبيت؟
1: بس الصرف بطريقة معقولة ومنطقية. يعني إذا هم الطرفين بدهم يجيبوا أولاد، بدهم يجهزوا للأولاد حياتهم، بدهم برضو يتكفي عندهم الثقافة التبذير بس بطريقة حكيمة.
0: وانت بيكون أصعب برأيك لما الزوجة بتكون مبذرة ولا لما الزوج بيكون مبذر؟
1: الزوجة.
0: ليه؟
1: لأنه هو رح يطلع يشتغل، هو المسؤول عن البيت. خلينا كفكرة المجتمع العربي انه الذكر هو اللي يعني بيدير المنزل، فرح يبقى أصعب عليه.
0: اوكي شكرا أسيل.
1: بس ملاحظة واحدة على اللي أنت قلته، الإناث فيندهن ومرة ذكرت أنت في واحدة من الحلقات على موضوع الضغط النفسي اللي أنت قلته اليوم برضه، إنه هن حبين يطلعن يتسوقن
0: بفرغوا.
1: يعني هذا إذا هو بده يعصبنها هي بدها تطلع تشتري.
0: يعني هو كمان بده يعصبنها وكمان بده يحاسبها إذا طلعت اشترت؟ ما هو مش منطق أسي. بطل منطق الموضوع، بده يضغطها وكمان.
1: فهو ما يتسببش في هذا الموضوع.
0: أوكي شكرا أسي، يسعد لي المساء. إلى اللقاء. يعني تقول لك أسيل يعني أنت تعصبنهاش عشان هي ما تصرفش. ليش عن جد منشوف أنه وكأنه الزوجة إذا كانت مبذرة بضل بيكون أصعب من أنه الزوج إذا كان مبذر؟ طب تخيلوا أنتم الرجل إذا كان مبذر وما عنده إدارة مالية سليمة، تخيلوا كيف ممكن يكون شكل البيت وكيف ممكن يكون أحوال البيت المالية والمادية. يلا بدنا نتابع 0461166666. اليوم اللي بيقنعني بدي أربحه قسيمة بقيمة 250 شيكل مقدمة من طيبة. هل عن جد إذا ما كان في توافق مالي وتوافق برؤية التعامل مع المصاري بين الزوجين هذا الأمر بسبب مشاكل، نعم أم لا؟ مساء الخير يا لينا.
2: مرحبا سعادة.
0: ميت مرحبا، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: هلا فيكي. شو يا لينا، في منه ولا فيش منه؟
2: في منه.
0: ليه؟
2: بس أنا بخلاف اللي حكته اللي قبله، بحب أحكي إنه إذا الزلمة هو اللي مبذر هاي مصيبة. مصيبة.
0: ليه؟
2: لأنه عادة المرأة هي العاطفية، وهي اللي بتشتغل، يعني حتى تبذيرها بيكون من محل عاطفي مرة. أما الزلمة إذا كان مبذر عادة الزلمة هو اللي بتحكم بالحسابات، هو اللي بيكون عقلاني، هو اللي تفكيره والصرف بيجي من محل إنه كيف أنت حكيت قبل كوسيلة للحياة، إنه يدير ويصرف على المحلات اللي لازم يصرف عليها عشان العيلة تكمل.
0: تعرفي لينا شغلي، مرة بتذكر بالبرنامج سألت سؤال مين العقل المدبر أكتر للمصاري، الرجل ولا المرأة؟ الكل حكى المرأة.

0: فأنا إسا مستغرب من اللي أنت عم تحكي. يعني الكل بقول إذا بدك توفر أعطي زوجتك المصاري، إذا ما بدك تبذر خلي زوجتك، لأنه الزوجة عقلانية أكثر بقضية المصاري، ولا شو رأيك؟
1: هذا أتصور كان زمان مش اليوم.
0: لا ينطبق عجيل اليوم بتقولي.
1: طلع في وفي، أنا بقدرش أعمم. فاهم؟ يعني اليوم أغلب العائلات المرأة والرجل اثنين بيشتغلوا واثنين بيصرفوا. فالمرأة لما تكون تصرف هي بتقول أنا بتعب وبجيب وهي مصرياتي. فهي بتعتبرش إنه اللي بتصرفه تبذير. فاهم؟
0: أوكي، وكأنه هي من حقها، طالما هي عم بتجيب المصاري من حقها تصرف.
1: وكمان مهم إن نفهم إنه إحنا حسب ديننا، دين الإسلام، ما بعرف كيف بالدين المسيحي، أما بدين الإسلام المرأة غير ملزمة تعطي زوجها من مصرياتها.
0: هذا دينيا، بس اليوم اجتماعيا دينياً. اجتماعيا اليوم ما حدا بيقدر وكأنه إنه يعني
1: لا تمام. بس برضو بنفعش إنه إحنا نلزم المرأة إنها هي ملزمة إنه تعبها ومصرياتها تعطيهم مثلا لجوزها أو لدار حماها أو لأهلها.
0: يعني بالآخر يعني بالآخر هو فيش حدا بيلزمها، بس هو المنطق بيقول إنه مفروض هي تتحمل جزئي.
1: على هذا الإشي
0: أنا معاك،
1: هاي الخلافات هان بتصير. أنا مش إني
0: فاهم فاهم أنت ما بتبرري، بس اللي أنا بحكي لطالما هي طالعة تشتغل هي كمان طالعة عشان تكون جزء أساسي من مصروف البيت.
1: مزبوط 100%.
0: فبتقولي إذا فات هذا النقاش على البيت هم بصير في خلافات.
1: بصير في خلافات. أوكي. بس أنا بحب أحكي لك
0: سريعا بس وحياتك
1: إنه أنا مثلا كثير بعرف عائلات اللي بتجوزوا جيل صغير، يعني بتجوزوا البنت بتكون تشتغل، الشاب مثلا بيكون بيشتغل بطره بعدها بعودش بلاقي شغل، بتصفي انه المرأة اللي بتصرف على البيت.
0: أوكي.
1: وما بتطلق ولا بتطلب الطلاق.
0: يعني مش مفروض اذا الزوج وصل او يعني دخل بمرحلة صعبة من الحياة مفروض تسانده. يعني هي بالاخر انا مش عم بقول يقعد بالبيت وهي تصرف، بس اذا يعني قعد شهرين ثلاثة الدنيا سكرت بوجهه شو المشكلة هي تعيل البيت اذا هي عم تشتغل؟ لكن شو هالشراكة هاي اللي عم نحكي فيها إذا على أول مفرق أنا بطل يجيب مصاري بدي أقول له باي؟
1: بالضبط. وهذا رد على اللي حكت قبل إنه المرأة اللي بتبذر. أوكي. لأنها قاعدة بالبيت وجوزها اللي بتعب.
0: تمام، شكرا لينا،
1: بنتعب.
0: يعطيكم ألف عافية، يسعد لي هالمثل الحلو. شكرا، يسعدك، إلى اللقاء. سلامات. باي باي. محمد مساء الخير. ألو
2: ألو،
0: مرحبا محمد، مين على ثلاثة؟ يوسف مساء الخير.
2: مساء الخير سالي، كيف
0: هلا مساء الفل، شو أخبارك؟
2: بشكر الله.
0: هلا يوسف،
2: أنا بدي أعلق على شغلتين. الشغلة الأولى إنه المرأة هي يعني مصيبة إذا هي اللي كانت المبذرة. ليش؟ لأنه مجالات التسوق عند المرأة عديدة.
0: أوكي.
2: خذ لك على جزام، يخذ لك على أواعي، خذ لك على مكياجات، خذ لك على اللي بدك إياه، مجالات متنوعة ومفتوحة.
0: أوكي.
2: الزلمة لا فيش عنده هذيك المجالات الكثير، خصوصا إن كان طفران يعني بيش يطلع يتشرع.
0: أوكي.
2: بالنسبة للسؤال نفسه،
0: بس لحظة قبل بدي أقول لك شغلي. بتعرف إنه في أنت بتحكي وكأنه المجالات متاحة أكثر أمام المرأة للصرف، صدقني الرجل اللي بده يفتح أفاق أمام الصرف بيقدر يلاقي أفاق أكثر من المرأة. وإسا بقدر أعدلك أنا 20 شغلة ممكن يصرف عليها الزلمة.
2: بس ممكن هو طفران ما يجوش عباله.
0: هذا موضوع تاني، هذا موضوع آخر. هل لما بيكون في عدم توافق برايك بالتعامل مع المصاري هذا بيؤدي لخلافات يوسف؟
2: طبيعي، وخصوصا مش إذا كان في مصاري، خصوصا إذا ما كانش في مصاري. يعني إذا الحالة المادية هي على قد الحال أو على قد البسيطة، أنت بتعرف يعني مع الاحترام النسوان طبعا بتيجي يعني لما بدها الشغلة. فالزلمة بيطلع من طابع، مش انه بديش مثلا استام اشتري اكس لانه انا بديش، لانه الوضع اسا بهاي الفترة بسمحش. هذا بقولش انه هو بخيل، هذا بقولش انه هو مثلا لا مش حابب. استام مثال صغير انه كل واحد بيكون عنده سيارة جديدة.
0: اوكي.
2: بس القدرة مش قدرة كل واحد انه يشتري سيارة.
0: اوكي.
2: فما بقولش، ما بقول انه هو بخيل.

0: اوكي
1: هذا هو
0: هذا هو. شكرا يوسف، سعد لي هالمساء.
1: هلا يعطيك الف عافيه.
0: هلا حبيبي باي. الى اللقاء. تعليقكم بس على اللي حكى يوسف، اذا بصرف النظر مين الرجل ولا المراه، بصرف النظر ما بده يفهم ظروف شريكه وبده يوصفه بالبخيل او يوصفه بالجلدي او ما الى ذلك، بس لانه بده يفهم ظروفه، هذا موضوع تاني. هذا هنا يعني انا بختلف تماما، بس الفكره هي انه مرات التنين بيتجوزوا، هي جاي من مكان معين، من بيت معين، اللي بتعامل مع المصاري بأسلوبه بطريقة، تعال نقول هي حدا اللي بالنسبة لإلها المصاري هي وسيلة عشان نعيش منها، وهو جاي من بيئة بتآمن إنه المصاري إحنا بنتعب عشان نعملها، فبالتالي مفروض نكون حذرين بصرفها، مفروض نكون وكأنه حاسبينها صح، وهيك هو بفكر. فهون بوصلوا للبيت تحت سقف واحد، هي بتفكر إشي هو بفكر إشي. هل برأيكم ممكن يوصلوا لحل وسط؟ وأنا عم بحكي لكم عتينين، كل واحد عنده طبع، كل واحد جاي من بيئة، ولا بتقولوا لا هاي المواضيع ممكن تأدي لخلافات، وهاي الخلافات بالتالي ممكن تأدي لانفصال بنهاية المطاف؟ يلا رح نتابع مع هذا النقاش، ولكن في عنا فاصل إعلاني قصير، وبعد الفاصل رجعين لنتابع أنا وإنتو وشبكة حواني الطيبة. خليكم معنا.

0: فواكه طازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك،
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك بابا.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
9: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
12: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
13: هذا البرنامج برعاية
14: فرحتكم عطيبة بتكمل، كل مستلزمات الفرح بمكان واحد بأسعار بتهدي البال. طيبة بكل بيت.
15: حركة سير مع فادي زغيري.

0: يلا عدنا، يسعد هالمساء. 4:30 تماما ساعتنا باستوديوهاتنا، ومكملين معكم المشوار، مشوار الخميس نهاية الأسبوع المستمر للخمسة على هواء راديو الناس. احنا وانتم وشبكة حوانيت طيبة بتعبوا الدار بأرخص الأسعار، وبالأخص حاليا بموسم الأعراس وهيك السهرات البيتية والتعليل بطيبة، متوفر كل إشي ممكن يخطر ببالكم لهي الحفلات البيتية بأسعار خاصة جدا. وعندي اليوم 4 قسائم قيمة كل قسيمة 250 شيكل مقدمة من طيبة. بدنا نتابع بهذا النقاش، النقاش المتعلق بالمصاري وكيفية التعامل مع المصاري، تعامل مع المال بالعلاقة الزوجية لما التنين مختلفين عن بعض بتعاملهن مع المصاري ورؤيتهن للمصاري والمال. هل هذا ممكن يؤدي إلى خلافات اللي بتنتهي بالانفصال بالآخر حسب هاي الدراسة؟ نعم أم لا؟ يلا بنتابع مع الاتصالات على 0461166666. معي عامر. مساء الخير عامر.
1: هلا العافية أخوي فادي.
0: هلا يعافيك، كيف حالك؟
1: الأخبار.
0: الحمد لله رب العالمين، كيف حالك انت؟
1: انا صراحة مش انت فتحت الراديو قبل شوي وما سمعت السؤال، بس انا بدي عنجب على البنت اللي قالت انه الدينية مش ملزمة للمرأة انها تساعد جوزها.
0: اوكي.
1: انا فترة الكورونا قبل في 2019-2020
0: نعم
1: خلصوني من الشغل.
0: اوكي.
1: تعرف كان الوضع صعب وما خلصوا عمال من الله.
0: صح.
1: خلصوني من الشغل وقعدت سنتين. بالسنتين هاي انا كنت اخذ يعني من البيت وحده امي، تعرف بس البيت وحده امي كان يدفع 7-8
0: يعني على بطالي وكانه
1: حلو. المره عندي انا لما كنت اروح انام المره عندي كانت تضل الساعه 2 و3 وهي تعمل كعك وزرد وهي الشغلات وتبيع عشان تساعد جوزها وبيتها. بس اللي بتقول لك دينيا مش مضبوط الحكي هذا.
0: انا صراحه ما ناقشت لاني بعرفش بالموضوع عشان اكون منصف. انا بالامور الدينيه اللي ما بفهم فيها ما بناقش فيها.
1: حلو. هي مش المراه دينيا مش ملزمه انها تعمل اكل لبيتها، مش ملزمه هي تنظف بيتها حسب معرفه يزيد وتصنع هي
0: شو بعرفني دون علاقه. تعرف شو لحظه شوي عامر، انا دائما بفضل بالنقاشات هيك نحط الدين على جنب وتعالوا نحكي بالمنطق، لانه اصلا
1: لا
0: الدين
1: عبيل.
0: لا فاهم فاهم.
1: الإشي مش دينيا، الإشي أخلاقيا، الإشي أكثر.
0: هذا هو أخلاقيا
1: من البيت اللي طالع منه هي. حسب ما أنا أعرف. أنا يعني بلا ما أخذ، أنا مش عيب الواحد يحكي أنا شكل، يعني أنا لأنه أفتخر باللي عملته مرتي معي. يعني أنا مرتي وصلت لمرحلة إنه إحنا بعنا الذهب بس عشان نمشي حالنا. بعد ذهب العرس هاي عشان تمشي حالها.
0: تعرف شو عامر
1: بعد العرس مثلا. بس بقول لك هاي الشغله. انا وضعي كان صعب بعد العرس كثير لدرجه انه

0: عفوا هي اللي هي اللي دفعت حق البدل اللي لبستها بالسهرة. يعني هذا الاشي ما خصه لا بالدين ولا خصه
1: اصلا عامر. اذا لحظة شوي، اذا مفهوم الشراكة بده يكون انه انت ملزم بكل شيء كرجل، معنا شو هالشراكة هاي؟ ليه احنا شركاء بالضبط؟
0: مش مضبوط الاشي، زي ما قلت لك الاشي يتعلق بالبيت اللي طلعت منه من
1: طبعا من لا لا. وتعرف شغلي، وانسى البيت اللي طلعت منه، انسى البيت اللي طلعت منه، الاشي له علاقة بمفهوم الشراكة، كيف احنا بنشوف الشراكة. يعني اذا الرجل زي ما بيحكوا جارت عليه الدنيا بشهرين ثلاثة، مش مفروض هي تاخد جزء من البيت؟
0: مزبوط. يعني اذا كل واحد باقت بالدنيا شوية مرته تتطلق، هاي محرم كل حدا اسمه،
1: صح؟
0: كل بوافق. كل مطلقين بالآخر.
1: طب قولي إذا, إذا, إذا, إذا نظرتك أنت للمال مختلفة عن نظرتها هي للمال، هذا الإشي ممكن يعمل خلافات برأيك؟
0: بيعمل خلافات. بس أنا للأمانة يعني هي المدبرة بالبيت، لأن حالها غلط أنه أنا محكوم يعني بس مدبرة بالبيت.
1: الله يخليكوا لبعض يا رب
0: حبيبي.
1: الله يسعدك.
0: المرأة هي أساس البيت. أوكي. ما بينك يعني.
1: وصلت. شكرا عامر.
0: صالحة البيت يصلح.
1: أوكي. تحياتي. أوكي. شكرا. إلى اللقاء. باي باي. صار في عندي بالآخر الصوت بطل بطل بطلت أسمع واضح. أعطوا كمان اتصال ميرال. عيسى مساء الخير. ألو.
2: يسعد مساك.
1: مساء الفل. شو أخبارك؟
2: يسعدك الحمد لله.
1: هلا يا عيسى.
2: حاولت معكم بارح، بسم الله ما شاء الله عليكم.
1: اسمع،
2: ما قدرت، قلت اختصر واسمع وخلاص.
1: امبارح الموضوع كان مستفز.
2: كتير كتير كتير، بس ما بستفزنيش. يعني بكون دائما انا بطلع من فوق من عند رب العالمين في كل شيء.
1: حلو. شو رأيك عيسى لما بيكون في هيك نظرة مختلفة للمصاري بين الزوجين، هذا بشكل مشكلة نعم ام لا؟
2: أكيد أكيد لما بتكون نظرة مختلفة أكيد، ولكن هون بتختلف، لأنه ما بيجوا يعني بيجوا نظرة مختلفة إمتى؟ بوصلوا للنظرة هاي. إيش أنا بقول، خلينا نحط النقاط على الحروف ونعمل الأشياء. البيت اللي المرأة تدير شؤون البيت، الزلمة يدير الشؤون المالية. هي تدير الشؤون بما يرضي الله، وشايفة زلمتها بتعب وبيجيب المصاري منين وكذا، وهو ما يقصرش في اللي بيقدر عليه.
1: أوكي.
2: والإنسان اللي بيشتغل وما بصرف المصاري خسارة في المصاري، أنا بقول لك بصراحة.
1: طب
2: لأنه من الحياة هذه نحن كلنا عارفين إن إحنا مرئينها، صح؟
1: صح.
2: بدنا نروح بالضبط. وربنا بديش أقول ربنا، الإنسان الحاجات الدين اللي أنت حكيتها، أنا بقول كل ما بتصرف على بالمزبوط على عيلتك، الله بحط البركة بمالك وبشغلك وبضل المصاري تيجي. أما إذا كيف حكوا بده الواحد سيارة جديدة، بده الواحد كذا، بده الواحد فستان بيير كارتان ومش عارف إيش، عمي روح شوف لك شركة الكهرباء اشتغل فيها.
1: لا بس
2: اشتريها.
1: هي الفكرة أنا بوافق على الآخر، بس يمكن إحنا هيك أخذنا الموضوع لمحل تاني. أنا قصدي لما في بنت طالعة من بيت معين اللي بالنسبة لإلها المصاري هي وسيلة للصرف وللكيف وللحياة وما إلى ذلك.
2: حلو.
1: الرجل جاي من بيئة أو من بيت بالنسبة له المصاري انت لازم تعملها، توفر مصاري وتصرف بحكمة، تصرف بحسابات. هل برأيك لما بيجتمعوا تحت سقف واحد هذا بيعمل خلافات ولا ممكن واحد؟
2: انا اعجز عن الرد، متأسف ما بقدر ارد عن زلمي انا ما بعرف طبعه، انا مش في طبعه. انا برد عن نفسي ايش انا من جواي. اللي ما خليتها تشتغل مش لاني كبور، هذه وصية ابوي، لا تخلي المرأة تفوت شكل بتصير بتتحاسب عليه. انت كون زلمة لو بتشتغل شغلتين، انت كون الزلمة مش بس الزلمة بالحكي.
1: أوكي.
2: هذا اللي صار، انا جيل قديم يعني، هذا اللي أوكي. بشوفه الجيل هذا انا بحزن عليه.
1: بدي اشكرك عيسى، يسعد لي هالمساء
2: حبيبي. بس لانه شو مصاري يجيب بين اثنين اللي صار جسدين بروح واحده، المصاري يجيب بينهم، انسوا فكوا الشركه.
1: اوكي شكرا عيسى مساء الخير
2: حبيبي، الشكر لكم، يسعدك يا رب، استمر.
1: شكرا، الى اللقاء. باي باي. باي باي. الله معك. من عيسى لاحمد، مرحبا يا احمد.
3: مرحبا،
1: هلا يا عفيك، شو اخبارك؟
3: الله يعطيك، شو اخبارك؟
1: الحمد لله. احمد مش عم بدي تحسن لي جوده الصوت لو سمحت؟
3: لا

0: في عندك هيك زي ضجة بالخلفية. يلا أنا معك. تفضل أحمد. تفضل.
1: اسمع، بالنسبة للموضوع موضوع عن جد ممتاز، احترامي لك يعني.
0: حبيبي.
1: هذا الموضوع أغلب الناس اليوم بالذات بعض الوضع اللي احنا فيه كانت من الأسباب بتاعت الدور اللي هي رفاهية وأكل وشرب وكل شيء موجود وكل شيء متاح باب الزمن اللي احنا فيه. وفي ناس مش قادرة اللي هي يعني تقوم
0: بالأمور الأساسية.
1: أيوة. زي ما هي تلعب من عندها يعني. اليوم أغلب البنات هي بكت تشتغل، ما بتشتغل أبوها بتشتغل، دخل عالي، فاهم؟ يعني خلينا نكون مثال يعني. عندي يعني أنا مثلا المرة بكت الحمد لله يعني موفر لها كل شيء.
0: نعم.
1: ولما تجوزت أنا طبعا بكت أول سنة بكت صعبة علي، أنا الحمد لله سهلت الأمور وعيشة طيبة كذا. هسا اللي شو أقول لك، اللي بتوافق شبين اثنين اللي هي شغلة واحدة، إنه هو بيشتغل ويصرف على الدار، شو أقول لك فوق طاقته وهو بقدر يصرف على الدار، فاهم؟ مش حلو بقدر يصرف على الدار مدام في عليه دخل. حسب شو هو دخله فينا عليه بديجية وكسبنا التوفير وكسبنا الغاز. في نسوان شو بتقول لك، زيه زي غيره يعني. أنت بتجيب كل الناس بتجيب، أنت بتصرف كل الناس بتصرف.
0: يعني طب لحظة، بدي أسألك سؤال.
1: لحظة.
0: أحمد، بدي أسألك سؤال. أنت بتحكي لما تزوجت زوجتك أجت من بيت مقتدر، اللي هي ماخدي كل شيء بالبيت. لما أنت ببداية زواجك أنت ما كنت حدا مقتدر، هل لما دخلتوا على البيت حسيت أنه في مشكلة بالبداية على الأقل؟
1: تأسست حالي، طلعت من دون العرس وهي شغلات. المرأة يعني أغلب النساء ما بتيجي تقول لك باو، ويعني بتحاول أن تعينك أو تراعي شعورك. خلاص تقوم بحالي يعني.
0: هل بتفكر أحمد لو أنت ما كنت شخص حكيم وداركت الموقف، كان لا سمح الله ممكن يوصل لمرحلة خلافات حادة وانفصال؟
1: أكيد يا رب.
0: أوكي.
1: ليش؟ أنا على تجربة اليوم برا الزمن كم ما تصرف على المرأة مرة واحدة. لما تفضلت قبل شوي أنت حكيت إنه إذا واحد بنحشر أو بنزغط شعر أو شعرين، أنا بفضل الله يعني من يوم ما تجوزت اليوم عمره ما قعدت على شغل.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله، بفضل الله. إلي 16 سنة متجوز. هسا إذا مرة واحد ينزعك سلامين. مرة تنزغط، وهذا لاحظ مش لأنها وزمن بنضغط. فيش زمن بكتار انه يعني وصل لوصول انه مش قادر ينصف، او وصل لوصول انه خلصت مثلا خلص النساء او انه بنش بينش برفت، والمرة نفسها بفوت بنضغط.
0: اوكي.
1: خلص لانه حتى شو رأيك لك دفعنا اذا هو عودهم هاد او يعني عود اهل الدار او
0: وصلت
1: كل شيء متاح، كل شيء موجود، كل شيء موفر، كل الوقت.
0: انت بتقول مفروض من البداية يكون في حكمة بإدارة هذا الموضوع والحديث عنه بشكل واضح. اوكي.
1: الحياة خيال، تعود كيف تتعود
0: في الشيء شك
1: صح، بتعود صح، يجب تعيش المرض.
0: وصلت أحمد، شكرا جزيلا، يسعد لي هالمساء. هلا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. من أحمد لريم، مرحبا ريم.
2: مرحبا.
0: هلا مرحبتين، كيف حالك؟
2: شو الأخبار؟
0: تمام الحمد لله.
2: إيه الصراحة الموضوع جذبني لأنه من تجربة شخصية.
0: احكي لي.
2: إيه بعرف في شخصين اتجوزوا، إيه مش من فترة مش كثير بعيدة. الشخص كان من عائلة اللي هي شو تحكي لك مقتدرين وكل إشي، بس إيه بتعبوا على يعني المصاري بيجيبوهاش يعني مش
0: ما بتيجي بالساهل.
2: أيوة. وتجوز واحدة اللي تشتري اكس مثلا بخمسة آلاف شيكل بمحل ثاني اللي يبكى ب3000. لا انا بدي الابو ال5000 مع منه نفس الغرض. وما كملوش فترة كثير بسيطة يعني، ما كملوش اسبوع.
0: انت بتقولي وكأنه رؤيتها هي للمصاري وتعاملها مع المصاري مختلفة تماما عنه من هون، وكأنه
2: انه المصاري بتيجي بس

0: سهل يعني ما الواحد يصرف يعني مش بحكمة.
1: وهني تزوجوا ولا كانوا بس مخطوبين؟
0: لا تزوجوا.
1: بعد الزواج
0: ما كملوش مع بعض أسبوع.
1: غريب ما كانوش حاكين بهذا الموضوع بالخطبة، مثل أنه ما كانش حاسس بالخطبة، ما كانش شايف،
0: ما كانش مبين.
1: واو، بتقولي بعد الزواج وكأنه خلص. وحتى بتقولي لو نفس الشغلة نفسها هون بخمسة هون بثلاثة بدها أم الخمسة.
0: أم الخمسة بيعني هاش لو أنه نفس الغرض، نفس الجودة، نفس كل إشي.
1: كيف بتفسري هذا التصرف ريم؟
0: بفسر أنه إذا المرأة حكيمة وإذا بتخاف على تعب جوزها، على كل إشي بتعب فيه، بيطلع بريت الدار من الصبح، إلها دور كثير كبير بالدار.
1: أوكي، أنا بدي أشكرك ريم، يسعد لي هالمساء الحلو.
0: تسلم.
1: هلا، شكرا، إلى اللقاء.
0: تسلم يا.
1: باي باي. يعني بتوقع هيك ريم جابتها من الآخر. في تنين اللي هني تزوجوا، كل واحد فيهن رؤيته لموضوع المصاري مختلفة، الموضوع أدى للانفصال بشكل سريع. وهي الأبحاث كمان بتحكي أنه النقاشات على المصاري هني واحدة من العوامل المركزية لخلق أجواء متوترة بالعلاقة الزوجية. ومش صدفة يا جماعة لأنه المال هو بكتير أكثر من فكرة أنه هو رقم بحساب البنك، هو له علاقة بالأمان، له علاقة بالأحلام، له علاقة بنمط الحياة، له علاقة بالعادات الاجتماعية وبالتوقعات تبعت كل واحد من الطرف الآخر. ولما في واحد من الطرفين على سبيل المثال بده يوفر والتاني بده ينبسط من الحياة ويصرف، لما في واحد اللي مستعد أنه يأخذ وكأنه مخاطر بالحياة والآخر عم بدور طيلة الوقت على التوازن، ببساطة هذا بيقول أنه ما في تواصل جيد بموضوع المال والمصاري، وهنا بتبلش التوترات تأخذ منحة آخر وبتبلش كمان تتراكم على بعضها. والأبحاث بتحكي أنه الأزواج اللي بتناقشوا كتير على موضوع المصاري بوتيرة تقريبا متقاربة موجودين بخطر كبير جدا، أولا لا الشرخ بالعلاقة الزوجية، وممكن هذا الموضوع يوصل إلى الانفصال. وهذا مش بالضرورة إذا في مصاري ولا فيش مصاري، وإنما هذا له علاقة بطريقة تعامل كل شخص فيهن وفكرته وأسلوبه بالتعامل مع المال والنقود. يلا رح نطلع لفاصل إعلاني وبعدها راجعين لنتابع، خليكم معنا.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بأماجستير يركا، قطعتين بخمسين شاكل وثلاث قطع بخمسين شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أماجستير يركا لا يفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: هذا البرنامج برعاية
8: فرحتكم عطيبة بتكمل، كل مستلزمات الفرح بمكان واحد بأسعار بتهدي البال. طيبة بكل بيت.
9: حركة سير مع فادي زغايل.

0: طيب يلا رجعنا لنتابع معكم والجزء الأخير من مشوارنا لليوم، وقبل هيك الختام وإعلان الأسماء الرابحة بدنا نطلع لنشوف أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 65 مزدحم مفترق عيرون وحتى مفترق معامي، شارع 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر ياسيف، وأيضا شارع 2 مزدحم من حوف شارون وحتى جيشر هشلوم، وطريق السلامة لكم جميعا. يلا أربع أسماء رابحة معنا لليوم، قسائم شرائية من طيبة بقيمة 250 شيكل، ألف مبروك لمين؟ ألف مبروك لعامر من شفا عمر، ريم من باقة الغربية، يوسف من عيلبون، وعيسى من الشمال. وهيك بنكون وصلنا لختام المشوار، شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، ياس مرجية، دانا أبو بكر، جواد العمري، وعريد نصار طاقم العمل. على رأس الساعة تلتقون الزميل دكتور فراس الخطيب وبرنامج استوديو الخميس، أنا عضو، ألتقي بكم بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان، حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

فواكه طازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه

0: موجود عندنا شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
1: طيبة في كل بيت.
2: لشاتيمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الزباني الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
8: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما بجروح متوسطة أثر سقوطه من علو خلال عمله في مصنع قرب مدينة إشدود. وأفاد الطواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابة في الرأس وقد نقل إلى مستشفى السوتة لتلقي العلاج، فيما وصفت حالته بالمتوسطة. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله في منطقة النقب. وأفاد الطواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابة في الرأس وقد نقل بمروحية طبية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، فيما وصفت حالته بالخطيرة. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد رجلين من منطقة النقب بتهمة تهريب سجائر ومواد مخدرة إلى قطاع غزة بواسطة طائرات مسيرة، ونسبت إلى المتهمين مخالفات تشمل تقديم وسائل لتنفيذ عمل إرهابي وتهريب مخدرات وحيازتها لغير الاستعمال الشخصي، إلى جانب عرقلة عمل الشرطة وحيازة ممتلكات يشتبه بأنها مسروقة. أكدت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التزام الاتحاد بعلاقة بناءة مع إسرائيل، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قطع الاتصالات معها. وفي منشور وجهته إلى ساعر قالت كالاس إنها تقدر الحوار والتواصل القائم بين الجانبين، مؤكدة استعدادها لمواصلة هذا النهج بصورة بناءة، كما جددت تأكيد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين وانتقاده للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبة وسط مدينة غزة. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال الساعات 24 الماضية فلسطينيين وأصابت 8 آخرين في عموم القطاع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة. وأضاف نتنياهو أن إعادة الأمن إلى شمال إسرائيل تستوجب الإبقاء على المنطقة الأمنية في جنوب

0: تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط والتي وقعها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن بعد، وتمهد طريقا لمفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي. من جهته رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقادات الموجهة إليه بشأن تعامله مع إيران، معتبرا أن أداء الأسواق يعكس نجاح سياسته. أحوال الطقس. تسود الليل أجواء غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة. بعد قليل في برنامج استوديو الخميس تتابعون حوارا خاصا يجريه الزميل فراس خطيب مع رئيسي حزب لكلنا مكان رولا داود وألون ليجرين. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكلو 90، الشمام الكيلو بشيكلو 90، الباذنجان الكيلو بشيكلو 90، بصل ناشف الكيلو بشيكلو 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيك؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي،
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهد 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
9: تقريبا دقيقة على قدم وساق. كثيرا ما نسمع تعبير على قدم وساق بغاية الدلالة على أن العمل جار على أتم حال وبكل قوة. والسؤال، لماذا نوظف القدم والساق للدلالة على العمل؟ القدم هي العضو المعروف.

0: معروف في الجسم، والقدم أيضاً هي كل ما قدمت من خير، ومنها مشتقات أخرى تؤدي دلالات التقدم والتقديم. وفي القرآن الكريم ثمة توظيفات للفظة قدم تدل على الثبات أو المكانة الرفيعة أو المتقدمة، كما في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ومن الأمنيات المتداولة للناجحين نقول: قدماً وإلى الأمام، كتعبير عن المضي إلى الأمام. أما الساق هي ساق القدم، وللفظة دلالات أخرى مثل القيادة والسير إلى الأمام، فنقول: ساق الإبلة، بمعنى قادها وحثها على السير. وفي القرآن نجد الآية: والتفت الساق بالساق، كناية عن شدة الأمر. ومن هنا يمكن تفسير تعبيري على قدم وساق على أن الأمر يتقدم إلى الأمام بشكل ثابت ومكثف، واستخدام اللفظتين بالمفرد يؤكد تنفيذ العمل على نسق واحد وبانسجام. وقد عثرنا على هذا التعبير في أبيات شعر منسوبة لعلي بن أبي طالب يقول فيها: أرى الدنيا تجهز بانطلاق، مشمرة على قدم وساق، فلا الدنيا ببقية لحي، ولا حي على الدنيا بباق.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: استوديو الخميس مع فراس خطيب.

0: أهلا وسهلا بكم المستمعون والمستمعات الكرام أينما كنتم. راديو ناس 103.3 107.8 FM. إذن نحن كما عودناكم نعود إلى الحوارات السياسية في استديو الخميس. وفي هذا الأسبوع لدينا عمليا ضيفان اللي هن عمليا أخذوا الأضواء في الآونة الأخيرة, وتحديدا في ظل الحراك السياسي في المجتمع العربي وتحديدا قبيل الانتخابات. نستضيف هذا الأسبوع رئيسي حزب لكلنا مكان, رولا داود مرحبا.
1: يا هلا.
0: وألون لي جرين إرفتوف.
2: سلام سلام.
0: طيب احنا سنتحدث بالعربي, رح يكون في عنا اسئله كمان بالعبري. انا مدبرت خابع عفريت وبحكي معك بالعربي رولا, بدي احاول قدر المستطاع احافظ. انا انسان بتعرفي بقدرش هيك كثير اركز بالامور, بس بدي احاول قدر المستطاع اغير اللغات بالوقت المناسب, فممكن تفلتي لك كلمه هون وهون. طيب للمستمعين, نحن لماذا نستضيف رولا داود وألون لي جرين؟ في الاونه الاخيره تم الاعلان عن حزب جديد, في حزب عربي يهودي اسمه لكلنا مكان. وهذا الحزب الذي انطلق نوعا ما, القيادات في هذا الحزب هي من أسست عمليا حراك نقف معا. صار هنالك لغط, ما الذي يحدث بين نقف معا هذا الحركة اللي هي بدأت تروح على الانتخابات؟ ونحن نوضح بأن عمليا الحركة هذا حراك, هذا ليس يعني معترف بها كحركة, هي لن تخوض الانتخابات ولكن قادت حراك نقف معا, انفصلوا على الأقل رسميا من حراك نقف معا وأسسوا حزب لكلنا مكان, لأنه في قوانين للحزب, في قوانين للحركات في إسرائيل. وهذه المرة يعني نحن نستضيف رولا داود وألون لي جرين. رولا, بدي أبلش أنا يعني بشغلة كثير هيك بسيطة بدائية, بدي أعرف يعني إحنا بنعرفك ولكن في كثير جمهور واسع يعرف الكثير عن نشاطك في نقف معا ولكن لا يعرفك شخصيا, من أنت رولا داود؟ كبير السؤال هذيك.
1: أول شيء شكرا على الاستضافة, شكرا على هاي الساعة. رولا داود, أنا من كفر ياسيف, بنت كفر ياسيف. أنا خلقت في الحارة الغربية,
0: الحارة الغربية في كفر ياسيف,
1: الحارة الغربية بكفر ياسيف,
0: المطلة على عكا.
1: المطلة على عكا, صحيح. خلقت في بيت يعني جدا جدا عادي, أعتقد زي أغلب البيوت اللي إحنا بنربى فيها. إحنا ولدين بنتين بالبيت بالعيلة,
0: زينا يا رولا.
1: أربعة. فربيت ببيت كتير يعني غير مسيس. ربيت بمحل اللي يعني الجملة اللي كانت دائما تنحكى هي إنه امشي الحيط الحيط قول يا رب السترة. هاي هيك هذا المحل أنا ربيت فيه. يعني عائلة لأبوي الإشي الوحيد اللي كان بده إياه دائما إنه كل أولاده يكونوا دكاترة, وإذا مش دكاترة يعني ممكن محامية. فكانت مفاجأة لإله لما بمرحلة معينة أنا

0: הוא במחיות כפיים. במלחמה, אנחנו צריכים פוליטיקה אמיצה.
1: למה לא עשית את זה כשהיית בחדש? אתה הרי היית שם, והיית פעיל מאוד מרכזי, גם במרכז, והיה לך את המשקל שלך. למה לא עשית את זה אז?
0: אז אני אגיד שוב, אני חושב שבמרוצת העשורים האחרונים, במרוצת השנים האחרונות, המפלגות היהודיות ויתרו על שותפים ערבים, והם לצערי, בבושה גדולה אני יכול להגיד שהם דוחים את השותפות עם האזרחים הערבים. אבל אני חושב שגם המפלגות הערביות, שאולי חלקן התיימרו להיות יהודיות ערביות בעבר, גם הן לא מספיק מנסות לדבר עם החברה היהודית, ולא מנסים להבין שאם אני מסוגל במשפט אחד להגיד שאני עומד בגאון, בגאווה גדולה, נגד הרג הילדים בעזה, נגד הערבה של אנשים בעזה, באותו זמן אני גם יכול להסתכל על אמא היהודיה שמתבקשת לשלוח את הילד שלה בפעם הרביעית ללבנון, והיא מפחדת שהוא יחזור בארון. הפחד הוא אותו פחד, הרצון לחיים הוא רצון לחיים, ואני חושב שאפשר למצוא את היכולת לעשות שינוי שמבוסס גם על האינטרסים של ערבים, אבל גם אינטרסים של
1: יהודים. אני אקח עוד שאלה לפני הברייק. רולה, אנחנו שופנה אנו, יעני, في الاول الاخيري, انتو كحراك قبل لتأسيس هذا الحزب في رخف معا ما كان إشكالية, كان في ناس أنا أعرف حتى من الجبهة ومن العربية للتغيير ومن اللي كانوا جزء من حراك نخف نعم, وكانوا كمان حافظوا على مكان في حزبهم. اليوم انتو أحرجتوهن, بما معناه انتو طلعتوا من الحزب هناك وطلعتوا من حولتوا أو على الأقل يعني طلعتوا انفصلتوا عن حراك نخف معا, أسسوا هذا الحزب, ولكن الكل يعرف أن هؤلاء هم قادة نخف معا اللي أخذوا طريق جديد وبتطلعوا على الموضوع, منهن دوف حنين اللي هو ناشط مركزي, منهن أيضا نشطاء في الجبهة, نشطاء في العربية للتغيير, اللي قالوا لإيش هذا الفيلم كله, شو بدنا إسا إحنا كمان حزب, إحنا عنا أحزابنا, شو عندك تقولي لهم ليش هاي الخطوة أساسا اللي صار فيها نوعا ما إحراج, وبعد الإحراج صار في معارضة أيضا لهذا الحراك إنه تفوتوا على حزب اللي مش محسوم شو هو, ممكن يحرق أصوات وممكن يؤدي إنه أزمة مع حزب من جهة, ومن جهة لن يؤدي إلى نتيجة معينة.
2: تسألت كتير أسئلة بسؤال واحد, بدنا نجاوب على واحد ونطلع بعدين للبريك.
1: أنا مغلول
2: لا نبلشها من واحد, أنا احترام كتير كبير للناس الموجودة بنقف معا للقيادات تبع نقف معا, نقف معا اللي عن جد بميزها هي زي ما انت قلت فيها ناس اللي بتيجي من أحزاب مختلفة, وهي واحدة من القوة اللي موجودة بهذا الحراك الميداني, وحق لكل شخص انه كمان يختار طريقه في نهاية المطاف, ويختار لمين يصوت ولمين يحط الورقة بيوم الانتخابات, هذا حق للجميع. الخطوة اللي أنا وألون اللي اختارنا نعملها وكمان أشخاص معنا اللي هن جزء منهن بآمنوا كمان بأفكار نقف معا وغيرهن القراب ولكن مش جزء, هي خطوة اللي أجت لأنه إحنا موجودين بالميدان, إحنا بنسمع الميدان, ولأنه إحنا موجودين مع الناس وبنسمع الناس, وإحنا شايفين إنه في فقر كتير كبير بين إيش الناس بدها وإيش هي بالطالب لبين إيش في عنا اليوم بالكنيسة.
1: هل كان في بحث جدي مع الناس يعني معهن مع المعارضين, أخذتوا رايهن شو ممكن يصير؟
2: كان في بحث مع الناس, كان في استطلاعات, كان في بحث مع الناس اللي إحنا بنطلع معها على مظاهرات, متواجد معها, بنيجي بنقعد ببيوتها, يعني بنفرح معها ومنآجر معها. هذا القرار ما أجاش بطريقة بتعرف متسرعة أنه إحنا بدنا نعمل هيك شيء, لا, بس اللي غدر يثبت أكثر هذا القرار إحنا أخذناه هو فعلا يعني الحرب الأخيرة اللي شفنا فيها أنه فيش إشياء عم تتغير, وأنه إذا بدنا نفوت كمان مرة على جولة انتخابات اللي فيها نفس الناس بتحكي نفس الشعارات وبتغيرش إشي, فإحنا مش راح نغير.
1: دوف حنين, وانت آخر مرة حكيتي معه
2: قبل 3 أيام,
1: شو إيش بيحكي لك انه هذا احد المعارضين
2: حكى معي بنفس نمط المنشور اللي كتبه. انا بعرف موقف دوف حنين كثير منيح, وانا بقدر دوف حنين, واعتقد دوف حنين عنده محبه كثير كبيره لانه قدر يعمل وقدر يشتغل, وانا صراحه يعني بطلع عليه كمان كقدوه.
1: طيب ما زال قدوه ليه ما لم تصلوا له؟
2: لانه هو طلع دوف حنين في نهايه المطاف كمان خلق وربي في قلب حزب وفي الحزب الشيوعي,
1: طبعا كان نائبا في الكنيسة أكيد عن جبهة الديمقراطية لفترة طويلة,
2: وأنا بحترم أنه هو بيشوف أنه هذا هو بيته السياسي, بس بنفس الوقت بعتقد أنه بحق لي أخذ نفس الاحترام سواء إذا كان منه أو من ناس تاني على الطريق الجديدة اللي أنا ولونلي وإحنا اخترنا نعملها, اللي في نهاية المطاف هدفها أنه هي تجيب أكتر ناس لتصوت وتغير السياسة. أنا بقدر
1: يعني أشهد لكم في أول خطوة سياسية رحتوا ولما البنيان بطل يهمه معناها خلص صار سياسي. طيب إذا نخرج الآن أعزائي المستمعين والمستمعات إلى فاصل أول, هو الفاصل الأول والوحيد, ولنعيد أيضا الحوار مع رولا داود وألونلي جرين رئيسا حزب لكلنا مكان. خليكم معنا.
3: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل, شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل, شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل, شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل, مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل, مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل, مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6, خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها, معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتذرنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90, الخيار الكيلو بشكل 90, بطاطا الكيلو بشكل 90, ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى, خاضع لشروط الحملة.
8: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف, فهميني شو أجيب؟
9: تغلبش حالك لأنه دايماً فتح الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
8: ريحتيني, الله يريحك.
9: دايماً حبي بيتك أكتر.
10: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
11: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع, طيبة بكل بيت.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90, الشمام الكيلو بشيكل 90, الباذنجان الكيلو بشيكل 90, بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى, خاضع لشروط الحملة.
12: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة, خاضع لشروط الحملة.
13: وين المونديال؟
14: في ناس العالم.
13: أنا بحكي عن كأس العالم.
14: وأنا كمان, لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية. عيش المونديال مع ناس العالم.
13: أي أيام؟
14: أيام الأحد, الثلاثاء والخميس من 6 حتى 7, وأيام السبت من 4 حتى 5. المونديال واي واي واي, كونوا على السمع.
3: برنامج ميكس مع ناصر طه
15: كل 2 و4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
16: حلو التغيير
17: والتغيير بس في المونديال,
16: لا كده أجمل بكتير.
17: يلا يا ناصر احكي لنا.
15: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم. تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8 المساء على راديو الناس.

مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: طازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة. نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة جراء حادثة طاعن في مدينة أم الفحم، وأفادت الطواقم الطبية بأن المصاب نقل لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح نافذة، فيما وصفت حالته بالخطيرة. أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة أثر انزلاق دراجة نارية كان يستقلها على شارع 60 قرب الناصرة، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة، وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. أصيب طفل يبلغ من العمر نحو عامين بجروح متوسطة بعد أن تعرض للدهس من قبل مركبة في مدينة القدس، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى شعرة صدق، وهو يعاني من إصابات متوسطة. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالاس التزام الاتحاد بعلاقة بناءة مع إسرائيل، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر قطع الاتصالات معها. وفي منشور وجهته إلى سعر قالت كالاس إنها تقدر الحوار والتواصل القائم بين الجانبين، مؤكدة استعدادها لمواصلة هذا النهج بصورة بناءة. كما جددت تأكيد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين وانتقاده للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح أثر استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبة وسط مدينة غزة. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال الساعات 24 الماضية فلسطينيين وأصابت 8 آخرين في عموم القطاع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة. وأضاف نتنياهو أن إعادة الأمن إلى شمال إسرائيل تستوجب الإبقاء على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب منها. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل داخل منطقة أمنية تمتد لعمق 10 كيلومترات في جنوب لبنان، رغم البند الوارد في التفاهم الأمريكي الإيراني الذي يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان. وأضاف الجيش أن انتشار قواته يتم وفقا للاحتياجات العملياتية، مؤكدا تمركزها في مناطق عملها داخل جنوب لبنان. أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون بحث مع الوفد المفاوض التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات المرتقبة في واشنطن، وأكد عون للوفد الثوابت اللبنانية بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشقيان.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
2: وين المونديال؟
3: في ناس العالم.
2: أنا بحكي عن كأس العالم.
3: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
2: أي أيام؟
3: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
2: ناس العالم مع فادي مصطفى.

مساء الخير مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم في ناس العالم. احد ثلاثاء خميس من السادسه حتى السابعه مساء، ويوم السبت من الرابعه للخامسه كل التحليلات، الاصوات الحلوه اللي بتحبوا تسمعوها، وكل ما يتعلق في المونديال والناس في ناس العالم. طبعا البرنامج بعطيكم تحت رعاية المشهداوي كينج ستور، بيت الكل، الشاشات العرض بأسعار مغرية، أسعار أيام زمان جاهزة، كمان فترة المونديال في كينج ستور المشهداوي، زوروا الفرع الأقرب وتمتعوا بالسلة الشرائية بأفضل الأسعار، وسألنا الفار، شاشات المشهداوي هي القرار. كمان اليوم راح نكون مع ورد قراقرة، يعني يتجول في فروع المشهداوي. إذا بتشوف ورد معناته شفتوا جوائز المشهداوي كينج ستور، راح أوزع عليكم ما جوائز في هالحلقة المميزة، خليكم معنا. طبعا الليلة سويسرا أمام البوسنة والتشيك بتلاقي جنوب أفريقيا، وشفنا أنه الإعلام ما وفر وبهاجم رونالدو، غاب عن المباراة والمدرب رفض إخراج رونالدو. كمان مواجهة نارية في لقاء القمة بين انجلترا وكرواتيا في كأس العالم 26، شفنا فريقين واو قمة الإثارة، ولكن الفريق الانجليزي كان هناك مع النجوم، وتوخل جدا سعيد الحظ بالكوكبة اللي بتزين هالفريق. الكونغو أربكت حسابات رونالدو والبرتغال بتعادل مثير 1-1. اوكي رح نكون في كثير محطات، وحكينا كمان في المشهداوي كينج ستور، ونسأل الناس ونعطيهم الجوائز. ورد قراقرة في الطريق الى الفرع القريب اليكم، والجوائز سهلة، سؤال صغير وورد كريم كما هو المشهداوي كينج ستور. طبعا ليلة الكبار شفناها امبابي سجل ثلاثية، هدفين، هالاند هدفين، وميسي ثلاثة اهداف، دخل رونالدو الى ارض الملعب، وقلنا يعني معقول رباعية، معقول ثلاثية، معقول هدفين، معقول هدف، لا هاي ولا هاي ولا هاي، رونالدو غاب عن ارض الملعب.

الانتقادات كانت كبيرة على هذا النجم. أين رونالدو؟ لماذا غاب عن الأنظار؟ لماذا لم يتم استبدال رونالدو؟ هل هو المدرب؟ هل هو صاحب القرار؟ هل مارتينيز على دقة الاحتياط شبه مدرب؟ كل هالكلمات قالوها في الإعلام البرتغالي ما وفر رونالدو، وقالوا كان يجب أن يغادر الملعب في دقيقة 60-65 حد أقصى 70، ولكن أيضا هذه لم تكن.

0: طبعا كثير اشياء مميزه شفناها في المونديال وكثير اشياء هيك حابين نوضح لكم اياها، قسم مرئي للعين وقسم ما بين السطور مخفي. ومشان هيك دائما نستعين بمحررة السوشيال ميديا في راديو الناس علي نصار. تحياتي كابتن.
1: مرحبا فادي.
0: حتى الآن كيفك؟ شعورك في المنتخبات؟ منتخبك المفضل؟ لوين الأمور رايحة؟ احنا في الجولة الثانية نبدأ اليوم طبعا.
1: أنا والله فادي بعد عندي شوية خيبة أمل بعد مباراة البرتغال البارح، ولكن في عندي أمل إنه
0: الدون اللي خيب عليك ولا المنتخب كله؟
1: لا بصراحة هو الأداء كله كان شوي ضعيف، بس إحنا بعدنا بنحكي إنه فيش منقدرش نراهن لسه على المنتخبات أو على الفرق، وإحنا بعدنا ببداية البطولة وبداية المنافسة.
0: نعم.
1: أكيد لقدام رح يكون في أشياء اللي هن مخبيين لياها، وعندي ثقة فيهن طبعا.
0: أوكي، حكينا كثير أشياء مميزة بنشوفها في كل مونديال. هالمرة شفنا الشارة الذهبية، وشو بتحكي لنا عن هالشارة؟ زيرت قمصان اللاعبين اللي شاركوا في 5 نسخ أو أكثر في كأس العالم، شفناها على رونالدو وميسي مودريتش، شو قصتها يا عارين؟
1: هيا فادي، امبارح بعد ما لعب المنتخب البرتغالي والأرجنتيني والكرواتي لأول مرة من انطلاق بطولة
0: كل النجوم بليلة واحدة،
1: صحيح كان المتابعين مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمي هاي المنصات انتبهوا لوجود صورة ميسي على كتفه وصورة رونالدو على كتفه.
0: نعم.
1: وكمان فيما بعد لوكا مودريتش اللاعب الكرواتي، فالناس صارت تسأل إنه شو هاي الشارة اللي هي شارة الليجاسي. اتضح بعدين إنه فيفا استحدثت هاي الشارة وأعطتها للاعبين يلي قضوا أكثر من 5 مونديالات
0: ولعبوا يعني
1: في 5 مونديالات ختياري، بس إني بأداء شباب
0: صراحة
1: بعد الأداء الرهيب اللي شفناه امبارح. صحيح. زي
0: يعني كان رونالدو ميسي لوكا مودريتش نوير،
1: صحيح.
0: واو، يعني مجموعة كبيرة.
1: هذول اللاعبين اللي هني شاركوا بأكثر من 5 نسخ بكأس العالم وتركوا بصمة مميزة. مهم كمان تنذكر هاي التفصيل.
0: نحكي 2006 10 14 18 22 و26.
1: صحيح.
0: هاي آخر مرة ولا رح يستحدثوا كمان شارة مرة
1: جاي؟ يعني أنا بتذكر على حسب ذاكرتي يعني بآخر مونديالين كانوا بيحكوا دائما إنه هذا آخر مونديال أو الرقصة الأخيرة للأساطير.
0: 18
1: دائما كانوا يكونوا موجودين أساسيين في التشكيلات في السنة اللي بعدها، فما بتخيلش إن هذا بيقدر يتوقع. ولكن بطبيعة الحال فادي احنا عم نحكي مش عن حراس مرمى، احنا عم نحكي على نجوم باماكن دفاع وهجوم، فبتخيل انه صحيح
0: نوير حارس مرمى ولكن بيستاهل.
1: صحيح. بتخيل انه كريستيانو رونالدو على الاقل وميسي ولوكا مودريتش راح يكون اخر مونديال لإلهم.
0: بتخيل
1: اتمنى انه لا
0: نوير بعد نص 7 مونديالات نوير هيك على احساس
1: على
0: يعني.
1: على كمان الفورمه ما شاء الله بنفع.
0: انا دائما بشفق على حارس المرمى الثاني في المنتخب الالماني او في بايرن، لانه نوير يعني هذا لا ينتهي حارس مرمى كبير.
1: هذا الخطاب بيحكوه كمان مشجعي الميرينجي بس يشوفوا كورتوا.
0: نعم.
1: بيحكوا انه بحسوا يعني على السقف كثير لاي
0: والله
1: حدا.
0: والله ما عجبني في الظهور الاول كورتوا، يعني حسيته هيك شوي مش اللي اعتدنا
1: لسه
0: عليه.
1: لسه بعدنا بنحكي، احنا بعدنا ببدايتها يعني
0: إحماء.
1: لسه مش الحسم ومش يعني بطبيعه الحال ضروري ان نقدموا احسن اداء لعندهم حتى ولو بعدنا ببدايه المباريات. ولكن بتخيل انه
0: شو سموها الشاره؟ الشاره الذهبيه.
1: الشاره الذهبيه صحيح.
0: طيب شفنا كثير اللي دائما حكينا على انه السوشيال ميديا بيعطينا اشياء حلوه نقلدها. بتتذكري اليابان في قطر افتكر منتخب اليابان حتى قبله كان دائما منتخب اليابان يمسك اكياس القمامه وينظف المدرجات كيف ما يسلمها. هالمره النشامه عملوها تقليد ايجابي. حلو،
1: تقليد ايجابي جدا فادي بنفع نحكي هيك. اليابان طبعا مش اول نسخه ولا الثانيه ولا الثالثه،
0: هي عادي عندهم.
1: صحيح، هي عادي. بتخيل انها كمان مستمده من ثقافه الشعب نفسه، يعني حتى المؤثرين اليابانيين لما صوروا الفيديوهات من المدرجات حكوا انه هي حضاره اليابان عم نفرجيكم اياها. فبالتالي كان المشجعي منتخب النشامه اللي لافت بتقليدهن انه على الاقل اليابان لما عملت الحركه كانوا متعادلين كيف متذكري بالمباراة، ولكن النشامة كانوا خسرانين المباراة
0: ونظفوا،
1: ومع ذلك نظفوا المدرجات من وراهن وسلموها زي ما استلموها زي ما بنحكي بالعامية.
0: أول شيء إيجابي كثير حلو، يعني هذا فعلا بدل على ثقافة عربية حلوة وعلى انتماء وعلى هوية كل اللي حكوا. على فكرة المنتخب الأردني تصدر الفيديو

0: له يعني كان رقصات حلوة في الشوارع، سكروا الشوارع الأمريكية، أهدوا الشماغ حتى للشرطة.
1: صحيح. لا وكمان كان في صور تم تنقلها على السوشيال ميديا من الأردن نفسها، المدرج الروماني كان مليء بالجمهور، كان في شاشات موزعة بكل شوارع المملكة عشان الشعب يقدر يتابع المباراة. المباراة كانت على 7 الصبح بطبيعة الحال، فرغم أنه كان في قرار من الأردن أنه يأخر الدوام للعشرة ونص صباحا بدل 8،
0: والله كله عطل ذاك اليوم
1: تماما. بتخيل أنه حتى حرام يعني ما زبطتش معاهن،
0: بس زودوها على شخص واحد، زودوها على يزيد أبو ليلى حارس المرمى. يعني شوفي
1: بالآخر
0: 11
1: يعني
0: مليون اللي تصدر البوستات، 11 مليون أردني صاحي ويزيد أبو ليلى نايم. يا عمي حرام
1: عليك. لا أنا ضد بصراحة الخطاب الفردي هذا اللي بتوجه ضد لاعب واحد بس، تماما زي ما صار مع كريستيانو رونالدو. بالآخر إذا بدك تفكر فيها من الجزء المليء من الكاسي،
0: نعم.
1: بتخيل إنه الناس لما بتدزها شوي على شخص لأنه بتكون مأمنة فيه أكثر من الآخرين أو بتحبه أكثر من الآخرين، فاهم قصدي؟ فبتكون يمكن من هاي
0: لا زودوها عليه، الله يستر على فكرة.
1: زودوها عليه،
0: الله يستر مع الأرجنتين.
1: أنا بصراحة يعني بشكل شخصي أنا ضد إنه يكون الخطاب هالقد قاسي أو حاد على أحد اللاعبين،
0: لأنه يعني هاي نفسية، هاي هدف واحد كامل. حتى لو أخطأ في هدف واحد، واحد كان ضربة جزاء، واحد هدف ذاتي، يعني لا يمكن نقول إنه بسبب يزيد أبو ليلى المنتخب الأردني خسر. في الهدف الأول الكل احتفل، والله المدرج الروماني طار، احنا سمعنا الصوت من أم الفحم بجوز.
1: في نجوم مع ألقاب أرقام قياسية كمان غلطت أخطاء زي هيك، كرة القدم في محدة محصن فيها. بالآخر طبعا الأجمل شيء فيها فعليا هو اللعب الجماعي، التيم وورك، فبنفعش عن جد دايما نعطي كريدت لشخص واحد عن غيره. الجوائز الفردية مهمة طبعا، ولكن روح الفريق هي اللي لازم تفوز. بتخيل
0: عارف شفتك عم تبحث هيك في السوشيال ميديا والفيديوهات سواء في الأردن وفي مصر، تقريبا ما شفناش يعني كل الشركات التجارية، بنوك، شركات اتصالات، شركات تأمين الكبرى استغلت هذا الحدث مع فيديو كليبات وصار منافسة مين بجيب أكثر مشجع مشهور، أكثر ملحن مشهور، أكثر مغني، محمد صلاح، علي ألواء، يعني صار أسماء كبيرة. سؤال، كيف الشركات بتستغل هذا الحدث لهوية قومية وقومية تجارية؟
1: مبدئيا فادي احنا عم نحكي عن محفل رياضي اللي بصير مره كل 4 سنين، فاذا الشركات مش راح تستغله هاي المره، بتخيلش انه راح يكون في عندها فرصه افضل انها تستغل هاي هذا الحدث. فبالتالي انه كل الشركات الاعلانيه بتستثمر بحدث كبير زي هيك. وعلى فكره انا بتذكر من واحد انا بعمر الطفوله انه في شركات مصريه زي فودافون، زي
0: نعم. يلا اعمل دعايات مصر اعمل دعايات ببلاش
1: اعمل لا مش هذا المقصود، ولكن بتعرف كيف تستثمر وفي عندهم ذكاء ببناء الاعلان وطريقه طرحه وحتى النجوم. يعني
0: انا عجبني اعلان محمد صلاح، الفراعنه حنفر عنهم،
1: طبعا
0: فيديو مميز يعني محمد صلاح له صديق بتصل فيه،
1: تخيل مصطفى خاطر،
0: صحيح بتصل فيه
1: ممثل مصري. لا على فكره وفكره اختيار
0: جننوا
1: فكره اختيار الشخصيات الثانويه بالاعلان كمان كثير ذكي. يعني مصطفى خاطر له سنتين متصدر الاعمال الكوميديه في مصر، له كاركتر مختلف اللي شوي مميز اكثر عن الباقيين، فبطبيعه الحال عرفوا الشركه عن جد مين ينقوا غير النجم الاول بكره القدم في مصر، كمان الشخصيه الثانويه لشركة الاعلان.
0: فبحكي له يعني احنا استغل الكلمات المصرية الحلوة، دخلها في كوبي رايت رائع.
1: صحيح. كان بيحكي عن الحضارة الفرعونية بكرة القدم زي دمج بين اثنين. كان مميز جدا الإعلان.
0: يعني يشعر بالخوف وعلى رأيه يعني يخافوا فخوفوا، فاستغل هيك يعني كلمات حلوة. حتى الآن شفنا في قطر وكأنه الترندات كانت أقوى
1: في قطر.
0: صحيح.
1: انا بصراحه يعني ما بعرفش اذا الموقف شخصي، بس انا بميل دائما لللمس المصريه بالاعلانات.
0: لا في قصدي في مونديال قطر الترندات اللي صدرت كانت اقوى، او انه كانت
1: اقرب لنا فادي.
0: أوكي.
1: يعني لانك انت بتحكي جغرافيا على قطر، اكيد مش زي الولايات المتحده على الجماهير العربيه والشعوب العربيه.
0: نعم.
1: فبطبيعه الحال كان بوصلنا الخبر اكثر وطابعه كان يكون اقرب.
0: نعم.
1: يعني حتى التيميه كانت شماغ اللي هي جزء من الثقافه العربيه كامله، فبطبيعه الحال كان يتم تناقل الترندات كثير وكان في إلها لمسة عربية كثير. نعم. مميزة.
0: حلو. بتعرف إلياس هيك حب الفكرة وحب الكليب اللي حكينا عنه، سواء محمد صلاح والممثل اللي حكيتي عنه مصطفى خاطر، ولا خاطرك نسمك شوي منه.
1: يلا
0: بعد شوي تبع الفكرة أنه محمد صلاح بيكون في المعسكر ومصطفى خاطر بتصل فيه بلمس أهله. وكأنه مصطفى خاطر بيعطيه تعليمات كيف يلعب وكيف ينزل وهيك، محمد صلاح يعني أدبيا أنه صاحبه بيعطيه الاهتمام، بس آخر حدا بده يسمع منه هو مصطفى خاطر. ولكن الذوق هيك المصري.
1: وكان في إشي مميز لمسة خاصة بالإعلان، أنه بيّن قديش النجوم المصريين يلي مشاركين مع المنتخب عندهم اهتمام بشو الشعب نفسه بده منهن.
0: طيب مصطفى غريب، مصطفى غريب سمعنا الغريب يلا يا
1: صحيح.
0: الياس اه اوكي. طيب عارين قبل ما نودعك يعني المونديال بعد هيك عم الاسبوع الاول ملايين صعب نحكيها، حكينا قبل فتره مع البروفيسور عصمت وتد وقال ارقام خياليه، وفعلا عم نشوف يعني حتى بعالم الاعلانات الارقام بتزايد والشركات الكل بده يركب على الموجه.
1: صحيح طبعا فادي، لا شك انه هاي فتره كثير مهمه، وحتى بنفع نحكي مش بس كثير مهمه، هي من اكثر الفترات اهميه بالنسبه نعم. للشركات والاعلانات، فبطبيعه الحال بتحاول تلائم حالها للسوق اللي هو يعني حديث العالم اليوم كلياته، صعب تلاقي حدث واحد كل العالم مهتم فيه، فلما تلاقي ويكون هالقد موجود هالقد عندك محتوى فيه ممكن تستغله لصالحك كشركه اعلانيه، شركات هيك بتروح على هذا المسار عشان تقدر تحقق من خلاله ارباح وارقام.
0: يعني حتى في البلاد شفنا طعم زين أعلامها، قاعات رياضية، محلات ملابس. نسمع شوي من إعلان مصطفى غريب يلا الياس.
2: ألو
3: صراحة انت فين؟ انا في اليونان.
2: انا خلاص دخلنا المعسكر،
4: انا هرجع واجيب اول تذكرة.
3: المهم بقى عاوزين المرة دي نتفرن عليهم،
0: نتفرن عليهم.
3: انا عاوز اي فريق قدامنا ينسحب من خوفه.
2: الفرعان اللي هي
0: ينسحب من خوفه.
3: صراحة تلم اللعبة حواليك حابي عليهم.
2: ماشي حلو مصطفى.
5: يا مصطفى احنا لازم نوريهم وش رمسيس الثاني.
2: مصطفى تعرف ان انا كنت معسكر
0: وجه رمسيس الثاني، يعني استعمل كلمات الفرعني وفراء الفرعني بنص رائع.
1: يا فادي ايش هي كلمات من الحضارة الفرعونية، فصحيح هيك تم دمج الارث المصري زي ما نحكي مع كرة القدم.
0: قبل ان اودعك منتخب قطر عنده مباراة اليوم، توقعاتك؟
1: بصراحة أنا بتمنى التوفيق أكثر من إني بتوقع النتيجة، يعني بتمنى التوفيق لمنتخب قطر ولكل منتخباتنا العربية من هون لنهاية المونديال، وعن جد هاي المرة عندي أمل بأن نشوفهن بربع نهائي وبالتصفيات الأخيرة.
0: مع كندا مباراة صعبة، والسبعة الصبح مدعوة تستفيق باكرا البرغواي مع تركيا. و
1: أنا هيك بستفيق باكرا وأكيد رح
0: عندك لاعب بتحبي في تركيا
1: طبعا أردغولر. فإحنا رح نحضر المباراة ونشجعه حتى الآخر.
0: عرينا صار ملكة السوشيال ميديا، بدي أشكرك مع كل الإحاطات، وكل مرة عندك ترند أنت معزوم تناورينا في ناس العالم.
1: شكرا فادي
0: حياتي. إذن الشارة الذهبية اللي شفتوها، لاعب مميز وكل لاعب مميز شارك في 5 بطولات عنده صورته ذهبية على الكتف. واو تخيل تلعب وصورتك على يمينك أو على شمالك. من بعد عرينا صار رح نكون مع فاصل إعلاني ومن ثم نرسم على الأصوات والتحليلات.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجه

0: موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
1: طيبة في كل بيت.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: هذا البرنامج برعاية
5: كينج ستور، أسعار أيام زمان كمان بفترة المونديال. كينج ستور بيت الكل.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: ناس العالم مع فادي مصطفى.
8: من جديد انتم معنا في ناس العالم، وهاي فادي مصطفى بكل الجميع. يا ميت هلا بهالرجعة. والآن نسألكم سؤال بسيط، شو اللي صار مع الكابتن الدون كريستيانو رونالدو؟ يعني دخل الملعب وتوقعات كانت عالية كثير كثير كثير، ولكن الأداء للأسف كان صغير. تحياتنا للكابتن والمدرب والمحلل الذهني إسلام كنعان، تحياتي.
9: مساء الخير أخي فادي، إلى كل جميع المستمعين والمستمعات،
8: تحياتي. الدون دخل المباراة بيعرف أنه ميسي عنده ثلاثية، هالند مرتين، إمبابي مرتين، وهو على الأقل يعني لازم يضرب جول. هذا شكل ضغط عليه حسب رأيك؟
9: أول شيء طبعا رونالدو هو بني آدم زي كل البشر،
8: معقول؟
9: إشي بولد طبعا أكيد بولد عنده نوعا ما ضغط، خلينا نسميه هيك. أنا حسب رأيي اللي صار مع كريستيانو رونالدو هو مش بس الضغط النفسي، ولكن كريستيانو رونالدو فات لأدوار اللي هي غير تليق بلاعب
8: يعني
9: اللي موجود على أرض الملعب. يعني هو صار بده يصير المدرب والإدارة، فهذا كتير بأثر على أداء واجبه على أرض الملعب. يعني مارتينيز، روبرتو مارتينيز حسب رأيي اليوم هو شخصية لا تليق إنها تقود لاعب زي كريستيانو رونالدو.
8: طب والحل يعني مين نجيب له؟ يعني تخيل مارتينيز مدرب كبير ويعني له اسمه، يعني الصحافة البرتغالية ذبحته لمارتينيز، قالت هو مساعد مدرب مليح لهالدرجة. يعني تخيل قديش حجمه.
9: أنا بوافقهم الرأي، لأنه اليوم اللاعب حتى لاعب زي كريستيانو رونالدو اللي طبعا اللي عمله هو إشي تاريخي ولاعب على مر التاريخ،
8: بس هو أكبر من البرتغال يا إسلام.
9: أكيد لا، ولكن هاي وظيفة المدرب والاتحاد العام البرتغالي إنه يفهموا كريستيانو رونالدو.
8: يا سلام.
9: إنه إحنا أوكي أنت نجم اللي راح تضلك على مدار التاريخ، ولكن يوم في منتخب، في هدف للمنتخب،
8: منتخب مصنف مش حيلا،
9: نعم مدجج بالنجوم اللي بيلعبوا بأعلى مستويات بأوروبا. فأنا حسب رأيي اليوم هو مش بس الضغط النفسي اللي على رونالدو الموجود على كريستيانو رونالدو، ولكن كريستيانو رونالدو فات لمحلات اللي مش وقتها، لأنه هو بعده لاعب عرض الملعب اللي المفروض يعطي ويكون أداؤه ويركز في أداؤه، وهذا
8: نعم.
9: الإشي كتير أثر عليه.
8: أنا تعرف تصديق لكلامك، حتى لما الحارس أكل الجول، حارس البرتغال تخيل وبلش يشرح له كيف لازم يطلع ويصيح عليه، ودار جدال، لأن الحارس ما ضلش هيك ساكت، جاوبه. يعني هو مش بس عرض الملعب مدرب، صار يعطي انتقادات لزميله الحارس في محل لازم يعزز يقول ولا إشي، بنبلش واحد واحد تعادل. يعني صرخ عليه وحكى له مد إيده كيف كان لازم يطلع الطابة اللي هي صعبة أصلا، وقال حارس بصدها.
9: فهذا أكثر إثبات على كلامك إنه رونالدو شوي ضيع البوصلة بوظيفة.
8: كلامك أنت وأنا معك صحيح. أنت
9: في منتخب البرتغال، بتأمل لاعب طبعا زي كريستيانو رونالدو هو نجم، وطبعا هو عنده حصانة ذهنية جدا عالية، بتأمل ومتوقع إنه يرجع لقدراته ويرجع لأدائه.
8: حلو.
9: ويترك كل إشي على جنب ويركز في لعبه، لأنه هو بحاجة. طبعا كريستيانو رونالدو الكل بيعرف الاموال الطائله اللي حطها عشان
8: قبل اموال. هون السؤال، في مدرب لياقه بدنيه، في مدرب حراس مرمى، في مساعد او مدرب ذهني، بتعرف كل فريق ولا منتخب اكيد في واحد اللي عنده القاب وبرتغالي وما شاء الله عنه، عنده الجرأة واحد، القدره اثنين، هاي الامكانيه يقعد مع رونالدو كله. اسمع يا عمي، هنا واحد اثنين ثلاثه لازم بيقدر، ولا بس اسمه على القائمه هذا المدرب الذهني؟
9: أفكر اليوم كريستيانو رونالدو إذا تجرأ إنه يأخذ مكان المدرب فهو أكيد رح يلاقي صعوبة، المدرب الذهني إنه يتعامل مع كريستيانو رونالدو، طبعا أكيد رح يلاقي صعوبة يتعامل مع كريستيانو رونالدو. ولكن كمان مرة لاعب زي كريستيانو رونالدو

0: شدتني هو ما بحاجة لهاي الناس إنه اليوم يتوجهوا بعد ما مرق كل مرق كرة القدم. وأنا متأكد إنه
1: إسلام إسلام إسلام لو قرأ رونالدو ما كتب عنه في الإعلام البرتغالي صدق أنت هاي أنت بدأت القول إنه هو بن آدم صدقني راح. يعني هناك من قال إنه لازم أول إشي إنه يبدأ في ذكرة الاحتياط المباراة القادمة، هناك من قال قصدر على أرض الملعب ولم يكن حاضر، هناك من قال هو المدرب ومن صرخه وهو من وجهه وتعليمات صفر، يعني ما وفرهوش.
0: لا أكيد طبعا النقاد كتار وطبعا مش رح يرحموا لكريستيانو رونالدو. اليوم أنت لم تحكي على منتخب دولة البرتغال، هنا المنتخب هو فوقي الكل أكيد، ولكن أنا حسب رأيي اليوم كريستيانو رونالدو زي ما قلت برجع بقول لازم يعمل حساباته ويعيد النظر بتصرفاته على أرض الملعب.
1: نعم.
0: ويكون لاعب وليس مدرب.
1: يا رونالدو اسمع الكابتن والمحلل طبعا إسلام كنعان. إسلام مين أحلى مباراة شفتها لحد هسه؟
0: أنا على فكرة بتذكرك بمحادثتنا السابقة، قلت لك فرنسا قلت لك إنجلترا
1: صحيح.
0: كل مشاكلها
1: صحيح
0: حتعمل مونديال كبير، وأنا عند قولي مبارح كان البداية. أنا حسب رأيي اليوم هاري كين هو ليدر من نوع آخر، عم يثبت حاله كل مباراة حتى في بايرن وفي منتخب إنجلترا، واليوم موجودين حواليه لاعبين نجوم جدا كبار.
1: والله محظوظ توخيل في هالنجوم.
0: مظبوط، توخيل كمان إنسان جدا ذكي مع حصانة ذهنية جدا عالية، مع كل الانتقادات اللي كانت عليه إنه خلى لاعبين ونجوم في البيت، امبارح كان الجواب للكثير منهم.
1: نعم.
0: وانا بتوقع انه انجلترا هتصل لمراحل جدا متقدمه، وكمان فرنسا انا حسب رايي بديت المونديال مع اداء مش واو، ولكن
1: استفاقت.
0: عندها لاعبين رهيبين، عندها ظهير ايمن ظهير ايسر عداك عن امبابي، عندك لاعبين جدا جدا
1: طبعا طبعا
0: جدا عالي.
1: بدي أشكرك المدرب والمحلل الذهني إسلام كنعان، بتأمل نصائحك يسمعها رونالدو يهدي شوي، ونقول هاري كين سجل مرتين بيلينغهام وراشفورد مع المنتخب الإنجليزي. إسلام كنعان شكرا لك.
0: شكرا يعطيك العافية.
1: الآن إلى الهدايا إلى الجوائز وإلى كينغ ستور، وقلنا ورد قراقرة وهو في المشهداوي يتجول والجوائز جاهزة. تحياتنا للزميل ورد قراقرة.
2: تحياتنا لك فادي ولكل المستمعين.
1: أين يتواجد ورد والهدايا؟
2: مرة أخرى فادي منتواجد الآن في فرع المشهداوي كينغ ستور الدوتش سنتر الناصري.
1: ممتاز.
2: منتواجد مرة أخرى لليوم الثاني لحتى نربح الناس، ندردش مع الناس، نتواصل مع الناس بهاي الأجواء المونديالية الحلوة اللي عم بتعيشها شبكة المشهداوي كينغ ستور، وخصوصا هذا اليوم مع برنامج ناس العالم في شبكة المشهداوي وفرع المشهداوي كينغ ستور الدوتش سنتر الناصري.
1: يلا خدنا مع الهدايا والجوائز تفضل.
2: يلا هاتنا نبدأ بضيفنا الأول. يسعد مساك.
3: يسعد مساك.
2: يعني إحنا بفترة المونديال بأحلى من أحلى فترات اللي هيك بتيجي كل أربع سنوات في حياتنا. اليوم مين شايف أفضل، رونالدو ولا ميسي؟
3: لا طبعا ميسي، يعني مع أنه بحبوش بس ميسي.
2: ليش يعني أنت رحت على هذا الخيار أكثر؟
3: لأنه إحنا ريال مدريد جماعة الريال، بحبوش برشلونة وبحبوش ميسي.
2: طيب سؤال، نروح أكثر على فرق المونديال، شو أكثر اللعب اللي انبهرت بمشاهدتها خلال منذ بداية هذا المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: إنجلترا وكرواتيا بالليل كان.
2: شو المميز كان فيها؟ شو من اللاعب اللي خلينا نقول يعني أو الجول أو المشهد اللي شجعك تفوت وتشوف وتقول عنها فعلا مباراة واو رهيبة؟
3: لا مباراة كانت عن جد حماسية وجوال كتير وأهداف كتير ولعيبة كمان بيلينغهام وهاي كمان
1: هاري كين
3: كمان حبيت أحضرهن يعني عشان
1: كله هاري كين مع هدفين ممتازين طبعا.
2: بتواصل مع يعني من الاستوديو بقول لك هاري كين مع هدفين، هذا من الاستوديو ومن مذيع هذا البرنامج فادي مصطفى،
1: وبطلع له جائزة
2: وبطلع لك جائزة. لكن من المهم أنه نذكر يعني أحسن من نروح على أمريكا وساعات سفر ومشقات وفيزا، لا إحنا بنيجي على شبكة المشهداوي كينغ ستور في الناصر وفي كل فرع، بنشتري شاشة وبنحضر وبنتابع المونديال في البيت، لأنه في البيت أحلى مع شاشة من شبكة المشهداوي. بداية بس قبل ما نعطيه بدنا نسأل هاي البنت الصغيرة، شو أخبارك يا حلوة؟
4: نيحة.
2: شو اسمك؟
4: سيلينا.
2: سيلين مين بتشجعي؟
4: برازيل.
2: يلا لأنك بتشجع البرازيل

0: رح يعطيك بطاقة مقدمة من شبكة المشهد وكينج ستور.
1: أحلى جائزة لسنة.
0: ونقولكو كل عام أو كل مونديال وانتو بألف خير.
2: انتو بألف خير. تسلم.
0: وانت بألف خير. الله يسعدك. نعم فادي، يعني كيف ما تحدثنا احنا بنتواجد في المشهداوي كينج ستور فرع الناصري دوت سنتر الناصري، يعني فعليا بنتحدث عن اجواء مونديالية، بنتحدث عن
1: كمان ورد كمان الاسعار. انا شفت الاسعار فعلا مونديالية، يعني اسعار زمان اللي تمت ولامتها للمونديال لفترة المونديال، كل الضيافة مع شاشات حلوة وكل إشي بتتمنوه في المونديال موجود في المشهد أو كينجستور، بس اختاروا الفرع الأقرب ولاقوا ورد خراقرة والهدايا جاهزة.
0: بالضبط، يعني احنا على مدار فترة المونديال رح نكون مع برنامج ناس العالم برعاية شبكة المشهداوي. فعليا بنقدر نقول يعني المونديال في شبكة المشهداوي كينج ستور كان خيال، عروض مميزة بانتظار كل الزوار والزبائن، ان كان ايضا على شاشات العرض. لكن نحاول ننتقل لضيف اخر يشارك معنا في هاي البرنامج وهذه الحملة. لكن كما تحدثنا المشاركة كبيرة، احنا قبل قليل كنا مع اب وابنه وبنته، يعني اللي كانوا ايضا موجودين هون في شبكة المشهداوي كينج ستور، اللي جايين يشتروا ويجهزوا حالهم للعب ولهذا العام. لكن بدنا نحاول ناخذ هيك يعني ونحكي مع مستمع اخر. يعطيك العافيه.
3: اهلين يا عمي، اهلا وسهلا.
0: يعني بدايه كل مونديال وانت بخير من شبكه المشهداوي كينج ستور في فرع الدوج سنتر الناصري. شو رايك بالمونديال؟ يعني احنا شايفين مين بتشجع، البرازيل ولا الارجنتين ولا اسبانيا؟
3: والله انا معلوماتي بالفوتبول ما بعرفش شيء عنه، بحضرش اولادي يعني الشاطرين بالفوتبول. اما انا بالفوتبول
1: شو بحضر اولاده؟ شو بحضروا؟
0: طيب شو بحضروا اولادك لما بتسمعهم بتناقشوا في البيت؟
3: بيقولوا ايش متابع البرازيل وايش معلق علم البرازيل على ظهره وايش هيك. اما بحضرش بالفوتبول بعرفش شيء.
0: بس انا شايفك يعني انت جاي لهون تشتغراض عشان تقعدوا الليله تحضروا اللعبه.
3: بالمناسبة اليوم عيد ميلادي وبنات وولادي جايين عاملين لحفلة عيد ميلادي.
1: بس على هاي بيطلع له أحلى جائزة.
0: بس على هاي بدي يطلع لك أحلى جائزة، وروح نشري فيها أغراض اللي بالليل نقعد ونتابع فيها ونحضر المونديال واللعب اللي راح تكون هذه الليلة شبكة المشهد.
1: ورد شو اسمه اللي ربح معنا عشان نبارك له في العيد؟
0: شو اسمك؟
3: عاطف هادي.
1: عاطف هادي ألف مبروك.
0: عاطف هادي أبو السعيد اللي كان معنا، وبدنا كمان ننطي هدية مقدمة من مشهداوي كينج ستور، أيضا لعامل حملات على الشاشات وأسعار بتجنن في شبكة المشهداوي كينج ستور الدوج سنتر الناصري. يعطيك العافية، وبتقول للناس كل مونديال وانتو بخير.
3: كل مونديال وانتو بخير يا عمي، والمتابعين يتابعوا وينبسطوا.
0: الله يخليك، يعطيك ألف عافية. نعم فادي، يعني هذه هي الأجواء من هنا فرع المشهداوي كينج ستور الناصري. يعني فعليا عم نحاور الناس، عم نحكي مع الناس حول يعني الأسعار. أيضا يعني بنتحدث فادي على الشاشات المعروضة، فعليا يعني بنتحدث على أسعار شاشات بأسعار شعبية، وسائل دفع مريحة، كلها موجودة في شبكة المشهداوي كينج ستور الناصري. بدنا نحاول نشوف كمان شخص.
1: إذا ورد يتجول في المشهداوي كينج ستور والهدايا من ورد قراقرة. يعني لما بتشوف ورد يعرفوا فيه هدية، السؤال لأنه كثير سهل. وأجواء يعني المونديال في المشهداوي كينج ستور والأسعار ولعت.
0: طيب فبدنا نحاول نستمع له هيك نحكي على المونديال ونربح الناس. لكن ما شاء الله يعني بنشوف احنا الناس كثير، لكن بدنا حدا يا فادي مهتم في المونديال.
1: نعم.
0: وانا يعني فعليا بتواجد حاليا عند قسم الشاشات اللي المعروضة هنا للبيع في شبكة المشهداوي كينج ستور في الناصري، اللي عليها أسعار وعليها أيضا كثير من الزبائن اللي جايين يشتروا وجايين يتبضعوا في فرع المشهداوي، وخصيصا بنتحدث على الأسعار. لكن رح نحاول نتواصل مع الناس نشوف مين كمان بحب هيك يطلع معنا.

0: مرحبا ويعطيك العافية. يعطيك العافية.
1: هلا.
0: تعرفنا عن نفسك؟
1: يا أبو تايم.
0: من وين حضرتك؟
1: الناصري.
0: بداية كل مونديال وأنت بخير، بتتابع المونديال؟ كيف المونديال شايفه السنة؟
1: والله المزبوط بتابعش لأن الوقت مش ملائم اللعب، أو إنه بوقت متأخر كتير أو خلال الدوام، يعني إنه فيش مجال الواحد يتابع.
0: طيب هيك أو هيك مثلا مباراة واحدة قبل ما تنام لابد في متابعة، يعني بظل هذا مونديال حدث عالمي.
1: حضرنا لعبة يمكن امبارح كانت اللي هي
2: انجلترا كرواتيا.
1: مين كانت امبارح؟
0: انجلترا وكر
1: الساعة 8 كانت لحظة شوي.
2: البرتغال.
1: البرتغال و
2: البرتغال. كونغو الديمقراطية. صحيح.
0: طيب انت مين بتشجع او مين لمين كان قلبك ميال في هاي المباراة؟
1: البرتغال.
0: عشان رونالدو.
1: ايوه.
0: عشان رونالدو. عمي احنا حابين نهديك يعني قيمه بطاقه شرائيه مقدمه من المشهداوي كينج ستور اللي بتشتري منها هون، وبتحضر حالك يعني انت والاولاد والعيله بتجهزوا الطاوله لمباراه الليله والايام القادمه. بدنا ايضا يعني واحنا بالقرب ايضا من الشاشات، بالقرب من بالقرب من كل الشاشات المعروضة والأسعار الشعبية اللي عرضتها المشهداوي، لكن قبل ما نهاية بدي أسألك سؤال، من المنتخبات العربية مين بتشجع؟
1: المنتخبات العربية كلها،
0: يعني الأردن.
2: عامل حملة. عامل حملة.
0: العراق.
1: أكثر شيء الأردن والمغرب.
0: يلا إن شاء الله بنتمنى الفوز لكل منتخباتنا العربية، وراح نهديك بطاقة. وشو بتحب تحكي لنا؟
1: شكرا لكم، بارك الله فيك. أنو محطة أنتو؟
0: احنا من برنامج ناس العالم برعاية شبكة المشهداوي كينج ستور على راديو الناس. كل مونديال وانت بخير.
1: بارك الله فيكم، وان شاء الله الله يأتيكم ويوفقكم بكل أعمالكم إن شاء الله.
2: آمين آمين.
0: شكرا.
2: وأنا بشكرك. ورد كراكرا كنت معنا في فرع الناصر.
0: فادي.
2: يلا
0: فادي بدنا نأخذ الضيفة الأخيرة
2: 30 ثانية.
0: من تعرفين عن نفسك؟
3: ياسمينة.
0: من وين حضرتك؟ تشرفنا فيك. بتتابع المونديال؟ شو رأيك بالمونديال والمباريات والمنتخبات العربية؟ مين بتتابعي وبتشجع من المنتخبات العربية؟
3: الأردن.
2: أبا.
0: النشامة. طيب ومن الفرق الغربية؟ إسبانيا، ألمانيا، البرازيل،
3: كوريا.
2: كوريا راحت لبعيد. كوريا. يعني وارد ربحها. بدي أشكرك يعني أنت وياها.
0: بدنا فعليا فادي بدنا نربحها من شبكة المشهداوي كينج ستور قسيمة شرائية. اليوم هاي الشبكة فرع الناصري عاملة حملة تخفيضات على أسعار الشاشات أحسن من نروح على أمريكا وكندا ونضرب ساعات وطيارات، بنيجي بنشتري شاشة ومنتبعهم كل مونديال. وانت بألف خير.
3: شكرا.
2: شكرا لك وشكرا لك ورد كراكرا، طبعا مندوبنا في ناس العالم وهو في المشهداوي كينج ستور بيت الكل، مع الشاشات العروض والمميزة مع أسعار زمان كمان فترة المونديال. لكل اللي ربحوا بنقول ألف مبروك، وورد راح يتجول بكمان فروع في المشهداوي كينج ستور، والهدايا والجوائز بانتظاركم. احنا مع فاصل ثم إلى تحليل مميز، خليكم معنا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
5: مسافرين مصيفين
6: بس مع مغارين،
5: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
6: سلام
5: اليونان
6: سلام
5: سينا
6: فينا
5: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: عيش

0: وكل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
3: هذا البرنامج برعاية
4: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: يلا مجددا انتم معنا في ناس العالم، والان رح نروح لزاوية حلوة هيك الكل بيهتم فيها، وهي التحليل لعما كان مع ميسي، مع كان رونالدو، وكمان الاهتمام النسائي في المونديال. لذلك معنا الإعلامية الرياضية الزميلة دنيا غنطوس. تحياتي دنيا.
2: تحياتي لك فادي ولجميع المستمعين.
1: دنيا غنطوس، انت طبعا اعلامية رياضية مهتمة في الرياضة المحلية والعالمية، ودائما بحكي انا وياك باهتمامك على الاهتمام المتزايد للنساء في كرة القدم وبالاخص في المونديال، يعني واضح انه الاشي واو بكميات كبيرة. كيف شايف الاهتمام النسائي في كرة القدم وبالاخص في المونديال؟
2: صح، الاهتمام النسائي في المونديال واضح وبشكل كبير في المونديال. افكر الاهتمام النسائي كمان هو تكمله واستمراريه لمونديال النسائي اللي كان بسنه 2023. بنظري كان كمان اكثر من رائع، وكان فيه انجازات وكمان ارقام مشاهدات كبيره.
1: نعم.
2: بالمونديال الجاي راح يكون كمان المونديال النسائي في البرازيل وبال 2027. عم نشوف بهذا المونديال زي ما حكيت تواجد نسائي كمان عبر الشاشات، تواجد نسائي كمان في المدرجات.
1: نعم.
2: والظاهره في تزايد من سنه لسنه، الظاهره اكيد في تزايد
1: لما بكون اهتمام
2: بشكل عام. كمان النظره لكره القدم كمان من العنصر النسائي اختلفت، لو بتحكي من سنين قبل الفتره الاخيره فاختلفت النظره لكره القدم.
1: كيف يعني اختلفت؟ كيف شو اللي اختلف فيها؟
2: أنا بحكي لك عني كدنيا وكلاعبة كرة قدم كمان.
1: نعم.
2: كنت ألعب كرة قدم من لعبة 8 سنين. إذا بحكيك بفترتي كان الإشي كثير كثير كثير غريب، بنت وتلعب وتمارس وتحب كرة القدم. كانت النظرة لإلي كثير مختلفة وكبنت عربية.
1: صحيح.
2: ولكن في الفترات الأخيرة عم نشوف كمان كثير لعبة
1: في تزايد
2: لعبات كرة قدم نجاحات عم بتحقق إنجازات. فرق كمان كرة قدم عربية بمجتمعنا العربي كمان عم بتحقق نجاحات. حكمات كمان اللي عم بحققوا نجاحات عن جد، كل الاحترام اللي تحدوا لمجتمع وتحدوا كل الصعوبات اللي مرقتهن اللي مرقوهن ووصلوا لهن شو وصلين إسا، وبالأخص كمان حل حكمة الدرجة العليا مي معلم. فهذا اللي بحكي لك ياته، إنه إذا بحكي عن من سنين قبل لهذا لهي الفترات المطرة لكرة القدم وبالأخص من العنصر النسائي كثير اختلفت.
1: نعم. بعرف إنه أنت بشجع منتخب إيطاليا صحيح؟
2: للأسف منتخب
1: إيطاليا. للأسف يعني أوكي. أنت مدعوة
2: المنتخب اللي بحبه، مش متابعة.
1: أنت مدعوة زي منتخب إيطاليا تشاهد المونديال من شاشات المشهداوي. معلش يعني تختار الشاشة الحلوة.
2: في منتخب ثاني، المنتخب الأرجنتيني.
1: أوكي. طب ما دامنا في الأرجنتين، حللي لي هيك ظهور ميسي، ثلاثية الانفعال اللي كان عنده، كيف شفتي ميسي في المباراة؟
2: ميسي أكيد بعد الهدف اللي سجله في ضد بشباك الفريق الجزائري، بعد رقم الأهداف لتروز الأرماني 16 هدف بكل المونديالات.
1: نعم.
2: وهذا المونديال السادس لميسي. ميسي ظاهرة، أفكر ظاهرة كروية نادرة على مدار 20 سنة. هذا اللاعب بثبت أنه هو بحافظ على قدرته ولياقته البدنية ومستواه الكروي. فشفنا كمان بكاء ميسي بعد تسجيله الهدف الأول، وكمان بعد ما تم استبداله بدقيقة 80 شفنا ميسي أنه كمان قعد كان يبكي. فمش الكل بيفكر أنه الإشي على أساس الهداف اللي سجلها في هذا اللقاء، ولكن السبب أنه ميسي بمر فترة كتير صعبة. والد ميسي متواجد بالمستشفى بوضع جدا جدا صعب، فكان البكاء بسبب هذا الوضع اللي فيه ميسي. مع كل الفترة الصعبة اللي كان بمرؤها ميسي، أثبت في هاي المباراة أنه عن جد ظاهرة كروية نادرة.
1: بكتب التاريخ من جديد. قبل أودك بدي أسمع رأيك في جارة منتخب الأردن دنيا، شو رأيك في النشامة؟
2: نسينا المنتخب الأردني لأول مرة في المتواجدين في المونديال، وأظهروا مستوى كروي بالنسبة لإلي مستوى كروي جدا جدا رائع، بالأخص في الشوط الأول. وصلوا لكثير فرص لتسجيل الأهداف، ولكن للأسف ما قدر يستغلوا هاي الفرص. وأفكر الفارق البدني وكمان
1: المستوى والقدرة كمان طبعاً طبعاً.
2: الخبرة أكيد الخبرة هي اللي قدرت إنه تحسم هذا اللقاء, وبالأخطاء كمان الأخطاء اللي كانت في دفاع المنتخب الأردني.
1: نعم.
2: وكمان الحارس المرمى المنتخب
1: على مهلك علي علم راح نحكي عنه كثير يزيد أبو ليلى. العالمية الرياضية دوني غنطوس بدي أشكرك طبعا, أتمنى لك دائما مونديال مميز, تابعينا وراح نتابعك دائما نسمع الصوت اللي مميز. شكرا يا دنيا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أوكي, في ناس هيك العالم اعتدنا نسمع محللين لاعبين رياضيين, هالمرة بدنا نسمع شخص من خارج كرة القدم ولكن من داخل القلوب, الشاعر رفعت الأسدي. تحياتي كابتن رفعت.
3: يسعد مساك لكم جمهور كريم.
1: يحلى هالطلة ومحلاها. تحياتي طبعا كل مونديال وانت بخير يا رب. هيك هدات البال, أعراس كانت دائما تنافس المباريات في أوقات صعبة, هالمرة هيك عندكم هدوء المباريات صباحية وانتم بترنوا وانت بدكم.
3: مظبوط, وما فيش يعني مباراة كأس العالم مش عمال تقلب بتاتنا لحراس. يعني أنا أحكي معك إسا وأنا بالعرس.
1: الله يهدي البال.
3: يعني والحمد لله رب العالمين والأمور على ما يرام. مش عم هاي سين ما عنديش متابعة على الكرة القدم.
1: بس مين منتخبك؟
3: الحقيقة أنا بشجع مصر.
1: أوبا أم الدنيا.
3: أنا كثير بأمل من مصر. أول شيء مصر حضارة.
1: صحيح.
3: حضارة وادي النيل.
1: نعم.
3: بعدين توالت يعني كان فيها النبي يوسف روح, جاء فيها موسى, بعدين روح جاء فيها العمالقة, عبد الوهاب بن كلثوم, عبد الحليم, ديار الصنباطي, عبد الوهاب, محمد الموجي.
1: واو.
3: محمد
1: وكمان محمد صلاح, يعني بدنا نخلط الأوراق الرياضية والموسيقية مع بعض كمان. محمد صلاح.
3: محمد صلاح لاعب ممتاز, بس أنا بدي أفهمك قديش معرفتي بكرة القدم. معرفتي بكرة القدم يعني شوي صفر.
1: هسا بختبرك أثبت لك أنه لا, لو خيرناك تكون لاعب شو بتختار, أي محل تكون فيه؟
3: خمس هجوم.
1: إيش؟
3: هجوم هداف.
1: هجوم. طب اسمع أنا شو بدي أقول لك, اسمع مني يا ولدي, بالملعب بدي سندي, لو بدك أحلى هداف جيبه رفعت الأسدي.
3: وانا بدي لك اوفو اوفو
1: الله
3: من عوني الارض الهرم وباصلي بارض الحرم, خذوني احلى هداف يعني بكرات القدم.
1: الله
3: اوفو اوفو اوفو بغني فوق اليقلوم يا شعبي تسلم والدوم
1: دوم.
3: هداف قلب الهجوم يعني كهيئة أمم.
1: أها
3: حبيبي
1: بدي أخذك على الأردن, منتخب النشامة عريق جارنا. بنحبه وأنا دبدأ.
3: تفضل.
1: شو رح نعطي علامة لمنتخب النشامة, الأردن وهو خسران بيمشي مرفوع الهامة. كيف؟
3: أوف أوف أوف فليحيى الأردنيين شو بيعزوا علي.
1: الله.
3: للملك التحية وللعب الكرامة.
1: أها نشامك يعني عملاق.
3: باش ماشي معك أنا كمان هلقى. منتخب الأردن أعجبني فيه, بشوفتك لقطات جابوا هدف حلو
1: صحيح
3: مع النمسا كله كانت اللوبي
1: كانت مع

0: مع النمسا صحيح،
1: فريق صعب النمسا، ولكن نشامة هيك طلعوا قدها وشجعوا، والحلو انه كل الاردن كانت صاحية على 7 الصبح في المدرج الروماني في كل محل، وبنفس اليوم اعطوا الناس عطلة تجوش على الشغل.
2: انا شفت، انا تابعت لانه في المشجعين فهميين كثير من الاردن
1: طبعا،
2: وحكوا معي كمان من التلفزيون الاردن زوينة.
1: حلو.
2: فانا قلت انه الاردن بتحب الكل وتربح بالله على الكل، النشامة بالميدان إلنا الجول وإلنا الفن.
1: والله نشامة في الميدان إلنا الجول وإلنا
2: الفل الورد.
1: والله الورد.
2: أنا بآمن بشغلي، الكرة القدم
1: هي فن،
2: هي أول حسب أعتقد أستاذ فن كرة القدم هي موهبة ربانية. يعني لا يمكن مثلا أنا إني أعرف ألعب فوتبول، كنت أنا صغير يعني اجي العب فوتبول يحطوني العب فوتبول ما يحسوني ولا انه وين رايح ادق على عود وغني مزح
1: كل واحد بمجال سبحان الله.
2: كان في استاذ بالثانويه علمنا اسمه الاستاذ نبيل، الله يمدده بعمره من عيال ابون، كان يقول لي اخي بدي احط لك انا سفر. قلت له استاذ بدي اسالك سؤال، قال لي قلت له اسمع مستقبلا مين بده يغني بدرس ابنك، قال لي اخي بعدني مش متجوز. راحت الايام يعني اتصارعت الايام، اتجوز واجا ولد وصار ولد شاب واجا بدي عيني العرس وان اجي لعندي.
1: طبعا
2: قلت له علي سمعني الاستاذ. فانا اول شيء كرة القدم هي رياضة سلام، رياضة محبة، رياضة تأخي، رياضة دمج قلوب مع بعضها. اؤمن انه كرة القدم بتوحد الشعوب زي الغناء.
1: صحيح صحيح.
2: يعني إذا انت كنت في الصين قلت صول مثلا غنيت اي مقام سمعني دوري مي فاصل لسيدو، وكنت في فلسطين او كنت في اسرائيل او كنت في
1: اوروبا، كل محل
2: كل لغه الموسيقى لغه جامعه. سمعني كره القدم لغه جامعه تجمع اول شيء اللاعبين، الجمهور، المحبه، السلام. مش مهم مين بغلب، المهم انه يكون في روح رياضيه.
1: صحيح. هاي كلمات تدرس بجامعه. بدي اشكرك على الكلمات الحلوه، وبدي اشكر زميلنا
2: ومش بس هيك كرة القدم في شيء مهم بدي احكي لك يا أتفاق. كرة القدم تمنع العنف
1: يا رب،
2: واحنا بأمس حاجة والله العظيم وحياة الله بحكيك، وهنا قلبي بينزل دم على شو بحصل بمجتمعنا. والله العظيم احنا بحاجة.
1: بدي اياك تكون دائما متفائل، وبالاخص انت اللي في فتره الاعراس ولقائك مع الشباب تبث الروح الايجابيه، وان شاء الله دائما هيك كل مونديال وانت بخير نسمع الصوت المميز الشاعر الشعبي رفعت الاسدي.
2: حبيب قلبي اول شيء انا بدي اقول لك اوف اوف يا فادي اركب الخيول وانزل ساحه ميداني.
1: الله.
2: لما بيعرف يلعب فوتبول راح نعدو براني.
1: والله راح نعدو براني. رفعت الاسدي دائما متعه الحديث معك.
2: بس اخي مش غيري بعرفش قد اللعيبه، بس بدي اقول لك
1: حصل خير عرفتهم كلهم.
2: في شغله بس بدي اقول لك اياها.
1: يلا.
2: مهما يقلب لاعبين بالعالم لا اؤمن بلاعب الا بواحد.
1: مين؟
2: اللي لفت نظري كل حياتي. لاعب اللي لا يموت بنظري حتى لو مات، اللي هو مارادونا.
1: الاسطوره. الاسطوره الاسطوره. الاساطير بتحب الاساطير يا عمي. بدي اشكرك.
2: بقولوا مثلا ماشي، بقولوا كده ما حداش بعبر
1: نمبر 1. الرقم الصعب
2: هذا لما بيمسك الطالب اجره، انا كنت تراقبه بيمسك بعدين التليفون. غلب
1: والله طلعت محلل. انت بدك حلقه كامله بدك يعني محلل رياضي انت ما شاء الله عنك. يلا عندنا اخبار نشوف شو صار.
2: بريطانيا في ازمه فوكلاند.
1: صحيح صحيح.
2: ب86 بازمه فوكلاند فوت اعظم جول في بريطانيا.
1: والله شعرنا انت الكل عم بسمعك ومبسوط معك، وانا بدنا نستضيفك اكثر واكثر. رفعت اسدي.
2: شكرا
1: شكرا. الى اللقاء حبيبنا
2: اخي، وتامل الله
1: يا رب
2: قادم ان شاء الله.
1: الى اللقاء. واو، كانت الاغاني المميزه من رفعت الاسدي العملاق، وفي التنسيق والانتاج ميس عساف، محمد علي ابو ليل، الياس مرجي في الهندسه الاذاعيه، علي نصر، دانا ابو بكر، جواد العمري، كله في الديجيتال وفي التطبيق موسى بصول. بدي اشكر كل المتابعين ونسمع الاغاني المميزه. الى اللقاء من ناس العالم.
0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة

0: 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان ايفرجرين ب 799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان ايفرجرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان ايفرجرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شي بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة وجراء حادثة طعن في مدينة أم الفحم، وأفادت الطواقم الطبية بأن المصاب نقل لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح نافذة، فيما وصفت حالته بالخطيرة. ضبطت الشرطة وسلطة الضرائب 18 مركبة فاخرة خلال حملة إنفاذ مشتركة نفذت في منطقة وادي عارة. وبحسب بيان مشترك، استهدفت الحملة متهربين من الضرائب ومشتبهين بارتكاب مخالفات اقتصادية، حيث جرى نقل المركبات المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية من قبل سلطة الضرائب. قال رئيس حزب لكلنا مكان لون لجرين في حديث لراديو الناس إن الأحزاب العربية التي تعرف نفسها بأنها قائمة على الشراكة لا تبذل ما يكفي خلال السنوات الأخيرة للحوار مع المجتمع اليهودي وإشراكه في النضال المشترك بين العرب واليهود. من جانبها، قالت رئيسة الحزب رولا داوود إن الأحزاب العربية لا تواجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسياساته العنصرية بالشكل المطلوب.
1: القناعة على الأقل تبعتي أنه هذا هو الوقت فعلاً أنه إحنا نطلع كأشخاص اللي عندها مبادئ وإيمان بكيف هاي البلاد لازم تكون، أجت لأني شفت أنه الأحزاب الموجودة عم ضلها تحكي نفس السياسة، مش عم بتغير، مش عم تحكي عن مشاكلنا اليومية، مش عم تعطي حلول، فيش عندها الجرأة تحكي إيش بدي يصير بكل ما يخص يعني الصراع اللي إحنا موجودين فيه. أنا بدي أشوف ناس قاعدة بالكنيسة عندها الشجاعة تواجه ناس زي إيتمار بن غفير. أما إحنا مستعدين نكون بقلب كنيسة كل الأحزاب اليهودية الموجودة اليوم بتسمي حالها يسار وما تبقى من يسار والمركز، مش مستعدة حتى تحكي عن إيش ممكن يصير مع غزة، مش مستعدة تحكي عن إلغاء قانون القومية اللي بضر المواطنين العرب اللي عايشين هون. إحنا مش عم نغير السياسة، فيش جرأة، فيش شجاعة، فيش إشي جديد عم بتغير هون.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة. وأضاف نتنياهو أن إعادة الأمن إلى شمال إسرائيل تستوجب الإبقاء على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب منها. أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون بحث مع الوفد المفاوض التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. وأكد عون الثوابت اللبنانية بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. أصدر وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر بيانا مشتركا دانوا فيه ما وصفوه بتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تهديدا للعالم، كما انتقد معارضي الاتفاق في الحكومة الإسرائيلية مؤكدا أن القوة العسكرية وحدها لا تشكل حلا لجميع التحديات الأمنية. أحوال الطقس. تسود الليل أجواء غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ماكس مع الزميل نصر طه، في أمان الله.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الاول، اذا مش هسه الراديو الاول وصل العربي كلها. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب اسمع، خاصه وانا في طريقي طبعا على الشغل وانا مروحه من ام الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كثير حلوه.
2: انا الصراحه بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطه وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعه وشيقه، بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيره.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوه، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل احترام لكم، عن جد كل الاحترام.
5: عن جد
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
5: كل الناس،
8: كل الناس.
9: راديو الناس دايما معي.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات المسائيه بنوجهها لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نرحب فيكم في حلقه جديده من ميكس، حلقه يوم الخميس. في فترة المونديال عم نلتقي معكم كل تنين وأربعة من الستة للسبعة، والخميس لقاءنا بيكون من السبعة للثمانية، ساعة كاملة مثل دائما مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة. نتعرف على أحدث الإصدارات، الإصدارات الحلوة، الإصدارات العاملة، كمان ترند كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمجموعة من الأخبار الفنية. نحكي كمان شوي مونديال، كمان فقراتنا تعودنا عليها، فقرة الريمكس وفقرة المنافسة والمشاركات الحلوة اللي مثل دائما بتوصلنا على واتساب راديو الناس، على الواتساب 050-557-399 050-557-399. مثل دائما بتسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان بتقدروا تسمعونا من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، اللي موجودين معنا على السمع بالبيت تحية كبيرة.

اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية, واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات سوها مهلكوا يا جماعة, تليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو, احنا بنوعدكم نسمعكم أغاني وفقرات حلوة اليوم في ميكس. شكرا كبير كمان لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم, الزميل الياس مرجية موجود معنا بالهندسة الإذاعية, رياض فضل برافقنا في الإنتاج, وعرين نصار موجودي معنا في التصوير والديجيتال. من ورا الميكروفون معكم ناصر طه, يلا خلونا نبلش. يا ميت أهلا وسهلا.

بلشنا ميكس اليوم مع احمد سعد من البومه الغنائي الجديد الالبوم الفرفوش اغنيه اوبا. وين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجه لكم تحياتنا الكبيره مستمعاتنا ومستمعينا، وبدنا اياكم اسا تبلشوا تكونوا معنا بتواصل من خلال واتساب راديو الناس 050-5577-399 050-5577-399. مثل دائما بنسمعكم مقطع من اغنيتين وبنطلب منكم تختاروا واحدة منهن لتكون اغنية ختام حلقتنا. واليوم المنافسة من صيف عام 2022، هل بدكم تسمعوا النجمة أصالة نصري النجمة السورية بتغني لنا شكرا؟

شكرا من النجمة السورية أصالة نصري. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة وصلتنا بصيف عام 2022 من النجمة نانسي عجرم. أغنية حلوة غنتها بتعاون مع دي جي مارشميلو، أغنية صح صح.

خبرونا ايوني حابين تسمعوا صح صح ولا أصالة نصري. شكرا على الواتساب خبرونا 050-55-77-399 الأوني رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. رح نختتم معها ميكس لليوم. إحسان نرجع لأجواء المونديال مع المنتخب الأردني وأغنية هينا جينا.

أغنية المنتخب الأردني من عمر العبدالله أغنية هينا جينا. نكمل مع أجواء المونديال وبدنا نسمع إسا أغنية بهديها تامر حسني لنجوم منتخب مصر، حلوة يا بلدي بهالنسخة الحلوة.

0: سامر حسني بفاجئ المنتخب المصري بهالأغنية اللي بهديها لإلهن، أغنية حلوة يا بلدي. بذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب، وشكر كبير لكل مين عم برسلنا، عم تبعتونا على 050-55-77-399. مثل دائما رح نسمعكم مقطع من أغنيتين، وبدنا ياكم تختاروا واحدة من الأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا اليوم. محبي ومحبات أصالة نصري، هل بدكم تسمعوها بأغنية شكرا؟ من الأغاني اللي حققت نجاح كتير كبير عام 2022، إذا بتكون تسمعوها بتكون تصوتولها 050-55-77-399. وهالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من صيف عام 2022، تعاون جمع نانسي عجرم مع مارشميلو، أغنية صح صح.
1: صح صح صح صح وقف كل القاعدين وارقص ارقص
0: واختار. رسائل كتير عم توصلنا، بعد شوية رح نبدأ نقرأ هالرسائل على الهواء مباشرة. الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات، رح نختتم مع حلقة ميكس لليوم.

0: النجم اللبناني وائل كفوري مع سرق لي عمري هالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل يومين، اليوم وصلت لحاجز المليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. الأغنية الحلوة اللي بتعاون من خلالها مع سليم أبو جودي اللي كتب كلماتها وألحان وتوزيع طارق أبو جودي. رح نطلع لوقف إعلانية قصيرة وبعد رجعين لنكمل ميكس. بذكركم احنا معكم للساعة 8 إعلانات ورجعين، خليكم معنا.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
4: زوجية
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.

0: رجعنا من بعد الإعلانات مباشرة لنسمع هالأغنية الحلوة. كان عندنا طحون نسخة الاي اي. هالأغنية جبناها مباشرة من مكتبتنا الموسيقية من مكتبة زميلنا الياس مرجي. تعالوا ندردش شوي مع الياس. مرحبا يا الياس.
1: مساء الخير ناصر.
0: شو أخبارك؟
1: تمام التمام.
0: زمان ما سمعت صوتك.
1: وأنا كمان.
0: الله يسعدك. ياس الياس يعني صار في ملان أغاني هيك عم نسمعها بتحديثات جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي. شو رأيك بالموضوع أنت؟
1: طيب خذ هذا الخبر الحصري. طبعا احنا كتير استضفنا من فنانين في العالم العربي. واحد من الفنانين اللي استضفناهن وبتواصل معهن دائما سمير صفير الملحن.
0: صحيح.
1: وسمير صفير حكى ببوست طلع على السوشيال ميديا, حكى عن انه واحدة من الاغاني اللي كتير اسا مشهورة كتير في السوشيال ميديا هي انت مشيتي تبعت ملحم زين.
0: ملحم زين اللي هو لحنها.
1: اللي هو لحنها وفي كمان كم اغنية. فهو حكى انه اذا هالاغاني صارت فايرل على قولته بالسوشيال ميديا بالتيك توك بالذات في التيك توك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. عملية شو استخدام الذكاء الاصطناعي هو كتير بسيط, بتفوت له وصف والوصف برجع لك إياه بنغمات موسيقية.
0: صحيح.
1: هل هذا بينفع لكل حدا؟ مش دائما ومش كل حدا. وهات نحكي هيك باختصار شديد, وائل كفوري بالنسخة
0: بالأغاني
1: آخر أغنيتين قدمنا إياهن هن في استعانة واضحة في الذكاء الاصطناعي. صحيح. بس حلوين.
0: مش غلط إذا عندك أغنية خاصة وتستعين بالذكاء الاصطناعي اللي يضيف هيك.
1: زي ما قلت لك هي الشغلة إنه بدك تعرف كيف توصف اللي بدك إياه في الذكاء الاصطناعي. وبعدين كمان يعني إنه مش بس بأخذوا خلينا أقول بالمصطلحات الموسيقية مش بأخذوا الفول تراك أو بأخذوا التشانلز, بأخذوا كل القنوات الموسيقية للآلات الموجودة برجعوا بعيدوا عليها توزيع آلات حي. يعني سمعنا العود بالأغنية اللي إسا سمعناها لوائل كفوري. صحيح. العود هذا طبيعي.
0: طيب
1: يعني
0: والكفر أغاني الكفر اللي عم بيعملوا لها إعادة تجديد بالذكاء الاصطناعي.
1: متذكر طب كان هذا ترند بوقت من الأوقات إنه كان في فنانات وفنانين يجوا يرجعوا عيدوا مش توزيع خلينا نقول يعملوها بصيغة كفر اللي هي شوية أهدى ممكن. وكتير صارت مع سلطان طرب جرسوف إحنا بنحبه.
0: مظبوط.
1: فكتير أغاني مثلا جرحونا برمش عينهم. فصفت انه كل فتره بتلاقي تقنيه

0: جديدة بتفوت على عالم صناعة الموسيقى ونلاقي إنه هذا الإشي ممكن يخدم ممكن لا. أنا برأيي كموسيقي متواضع إذا بنفوت المعلومات الصحيحة على الداتا على الماكينة اللي اسمها الذكاء الاصطناعي ممكن نوصل لنتيجة حلوة, وإذا النتيجة حلوة ومسموعة حلو ليش لا يعني.
1: بس أنت مع كموسيقى وغناء ولا بس موسيقى عم تحكي؟
0: لا أنا بحكي موسيقى لا غناء لا الغناء بعد ما وصلوش للمرحلة اللي فيها الإحساس. وبين وبينك بالنهاية حتى الموسيقى لما بتبعطونا إياها من الذكاء الاصطناعي فيهاش إحساس, فيهاش تعبير الموسيقية اللي ممكن تسمعها من عازف لايف مثلا أو عازف في الاستوديو.
1: الفنان الراحل هاني شاكر لما كان معنا بلقاء سألناه السؤال عن الذكاء الاصطناعي إذا متذكر, وحكى أنه أنا مش ضد الذكاء الاصطناعي بس مستحيل يوصل لإحساس الفنان.
0: إحساس الفنان بالضبط أنا متذكرها هاي.
1: طيب عن الذكاء الاصطناعي وعن كتير أغاني حلوة إحنا دائما بنحب نسمع كلياس من خلال برنامج كونسرت, الحلقة الجاي راح تكون بكرة.
0: بكرة الساعة 8
1: تكشف لنا أسرار عن جو راح يكون بكرة.
0: في كتير جوارير نفتحها ونطلع منها أغاني هيك كلاسيكية قديمة زي ما مسمعناهاش.
1: ومثل دائما بتبحبش أنت بتبحبش منيح
0: المبحبش
1: المبحبش. طيب إلياس شكرا لإلك.
0: شكرا إلك.
1: هاتك نسأل المستمعات والمستمعين كمان شو رأيهن, يعني هل هني مع أغاني تنسمع وتنعمل بالذكاء الاصطناعي ولا ضد؟
0: احنا مش طبعا هي الشيء ممكن يكون مع ممكن يكون ضد.
1: صحيح.
0: فاحنا مش ماخدين اتجاه هون.
1: انت مع. طيب يا الياس الله يعطيك العافية بنلتقي بكرة ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: السوقت الريمكس والريمكس اليوم رح نسمعه بصوت إليسا أغنية ايامي بيك.

0: النجمة إليسا سمعناها مع هالأغنية الحلوة أغنية أيامي بيك بنسخة الريمكس. وإحنا بدنا نذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-5577-399. هل بدكم تسمعوا في ختام حلقتنا اليوم النجمة أصالة نصري؟ ولا بدكم تسمعوا معنا في ختام هالحلقة نانسي عجرم بتغني لنا أغنية صح صح
1: صح صح صح صح صح وقف كل القاعدين وارقص ارقص.
0: وجه تحية كبيرة لكل مين عم بيبعت لنا رسالة. تحية لمرح يسعد مساك شو أخبارك. كمان تحية لأبو الأدهم من سخنين يسعد مساك. تحية كمان لأبو تلين شو أخبارك. تحية كمان لمريم من حيفا. وتحية كمان بدنا نوجهها لمستمعتنا سميرة كمان موجودة معنا عم بتصوتوا للأغنية اللي بدكم إياها تكون أغنية ختام حلقتنا. كمان 10 دقائق بالضبط رح نسمعها. خبرونا على الواتساب 050-5577-399. إسا بدنا نسمع هديو اللي بجمع محمد شاكر مع سعد المجرد من كلمات والحان جمانة جمال توزيع حسام صعبي أغنية القمر ديالي.

النجم محمد فضل شاكر بغني لنا الأغنية الحلوة مع سعد المجرد، الأغاني الناجحة جدا في الأسابيع الأخيرة، وهالأغنية المنتخب المغربي تبناها لتكون أغنيته في مونديال 2026. يلا نكمل من ديو لكمان ديو ناجح بيجمع فريقين كسرين الدنيا هالأيامات في العالم العربي. توليت مع سنت ليفانت بغنولنا حبيب قلب النانو.

حبيبي ومحبات المونديال، منخبركم انه النتيجه حاليا في المباراه اللي بتجمع منتخب التشيكي مع جنوب افريقيا، نتيجه 1-0 لمنتخب جمهوريه التشيك. خلص الشوط الاول؟ لا، بعده لحظاته بيخلص الشوط الاول من هالمباراه. في تمام الساعة 10 رح يكون كمان مباراة بتجمع المنتخب السويسري مع بوسنيا، هالمباراة رح تكون على الساعة 10. طيب يلا أغاني أخيرة في حلقتنا لليوم، إسا بدنا نسمع جديد فارس كرم على الخير ناوي.

عيون عليك على الخير. ناوي جديد جديد عن النجم اللبناني فارس كرم، هالأغنية هي واحدة من 6 أغاني جديدة رح ينزلوا ضمن ألبوم غناء جديد ليلو. طيب أغنية أخيرة قبل ما نكون مع أغنية ختام حلقتنا اليوم رح نسمعها من النجم يارا، أغنية نزلت قبل أقل من سنة ولكن هالأسبوع قررت نزلها فيديو كليب حلو بعنوان عقلبي شو غالي. احنا بدنا نوقف لسه الإمكانية للمشاركة معنا، رح نعد الأصوات وبعد شوي رح نشوف شو الأغنية اخترتوها لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل رح نسمع نانسي عجرم ولا أصالة نصري؟ كمان 3 دقايق بالضبط رح نكون مع الجواب.

النجمة اللبنانية يارا اللي رح تعود لنا هالأسبوع مع أغنية جديدة ضمن ألبوم غنائي جديد رح ينزل في هالصيف. سمعناها مع قلبي شو غالي هالأغنية اللي نزلت بالضبط قبل سنة. إسا وصلنا لأغنية ختام حلقتنا. المنافسة كانت قوية بين أصالة نصري ونانسي عجرم وانتو اخترتوا نسمع صح صح. على مام هالأغنية بدنا نوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع, لكل حدا بعت لنا رسالة, وكمان شكر كبير لطاقم البرنامج, لزميل الياسمر جيل كان معنا بالهندسة الإذاعية. بكرة رح تسمعوا في كونسرت على 8, للزميل رياض فضل اللي كان معنا في الإنتاج, والزميل عارين نصار اللي كانت معنا في التصوير والديجيتال. والميكروفون كان معكم ناصر طه. رح نلتقي معكم مجددا يوم 2 على الساعة 6. تابعت مساء ممتع ونهاية أسبوع.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
4: زوجية
3: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. ضبطت شرطة وسلطة الضرائب 18 مركبة فاخرة خلال حملة إنفاذ مشتركة نفذت في منطقة وادي عرة. وبحسب بيان مشترك، استهدفت الحملة متهربين من الضرائب ومشتبهين بارتكاب مخالفات اقتصادية، حيث جرى نقل المركبات المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية من قبل سلطة الضرائب. قال رئيس حزب لكلنا مكان لون لي جرين في حديث لراديو الناس أن الأحزاب العربية التي تعرف نفسها بأنها قائمة على الشراكة لا تبذل ما يكفي خلال السنوات الأخيرة للحوار مع المجتمع اليهودي وإشراكه في النضال المشترك بين العرب واليهود. من جانبها قالت رئيسة الحزب رولا داوود أن الأحزاب العربية لا تواجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسياساته العنصرية بالشكل المطلوب.
1: القناعة على الأقل تبعتي أنه هذا هو الوقت فعلا أنه إحنا نطلع كأشخاص اللي عندها مبادئ وإيمان بكيف هاي البلاد لازم تكون، أجت لأني شفت أنه الأحزاب الموجودة عم ضلها تحكي نفس السياسة، مش عم بتغير، مش عم تحكي عن مشاكلنا اليومية، مش عم تعطي حلول، فيش عندها الجرأة تحكي إيش بدي يصير بكل ما يخص يعني الصراع اللي إحنا موجودين فيه. أنا بدي أشوف ناس قاعدة بالكنيسة عندها الشجاعة تواجه ناس زي إيتمار بن غفير. أما إحنا مستعدين نكون بقلب كنيسة كل الأحزاب اليهودية الموجودة اليوم بتسمي حالها يسار وما تبقى من يسار والمركز، مش مستعدة حتى تحكي عن إيش ممكن يصير مع غزة، مش مستعدة تحكي عن إلغاء قانون القومية اللي بضر المواطنين العرب اللي عايشين هون. إحنا مش عم نغير السياسة، فيش جرأة، فيش شجاعة، فيش إشي جديد عم بتغير هون.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة. وأضاف نتنياهو أن إعادة الأمن إلى شمال إسرائيل تستوجب الإبقاء على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب منها. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض عددا من الصواريخ التي أطلقت باتجاه منطقة تنتشر فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وأضاف المتحدث باسم الجيش أن عددا من الصواريخ سقط قرب القوات من دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى أنه لم تفعل صافرات الإنذار وفق السياسة المعتمدة. أصدر وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر بيانا مشتركا دانوا فيه ما وصفوه بتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وجاء في البيان أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلا عن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن فترة وقف إطلاق النار مع إيران والممتدة لستين يوما قد بدأت مع السعي للتوصل إلى اتفاق نهائي بعد توقيع مذكرة التفاهم. وأضاف أن الاتفاق النهائي يجب أن يضمن عدم امتلاك إيران صواريخ تشكل تهديدا للعالم، كما انتقد معارضي الاتفاق في الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن القوة العسكرية وحدها لا تشكل حلا لجميع التحديات الأمنية. أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض أرسل للكونغرس نسخة من الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، ويأتي ذلك بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق عن بعد الذي يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. أحوال الطقس. تسود الليل أجواء غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى

0: مرحلة توقيع مذكرة التفاهم، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجأ إلى مختلف الأدوات للتوصل إلى الاتفاق. وأضاف خامنئي أنه كان لديه موقف مختلف من المذكرة، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني. وأكد خامنئي أن أي مفاوضات مستقبلية لا تعني القبول بشروط الطرف الآخر أو التنازل عن حقوق إيران. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي رفع الحصار البحري الذي كانت قد فرضته على إيران، وأضافت أن قوات بحرية أمريكية ستبقى في المنطقة لمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران والتأكد من الالتزام ببنوده. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن فترة وقف إطلاق النار مع إيران والممتدة لستين يوما قد بدأت مع السعي للتوصل إلى اتفاق نهائي بعد توقيع مذكرة التفاهم. وأضاف أن الاتفاق النهائي يجب أن يضمن عدم امتلاك إيران صواريخ تشكل تهديدا للعالم، كما انتقد معارضي الاتفاق في الحكومة الإسرائيلية مؤكدا أن القوة العسكرية وحدها لا تشكل حلا لجميع التحديات الأمنية. أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض أرسل إلى الكونغرس نسخة من الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، ويأتي ذلك بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق عن بعد الذي يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة. وأضاف نتنياهو أن إعادة الأمن إلى شمال إسرائيل تستوجب الإبقاء على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب منها. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض عددا من الصواريخ التي أطلقت باتجاه منطقة تنتشر فيها قواته في جنوب لبنان. وأضاف المتحدث باسم الجيش أن عددا من الصواريخ سقط قرب القوات من دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى أنه لم تفعل صافرات الإنذار وفق السياسة المعتمدة. قال رئيس حزب لكلنا مكان لونلي جرين في حديث لراديو الناس أن الأحزاب العربية التي تعرف نفسها بأنها قائمة على الشراكة لا تبذل ما يكفي خلال السنوات الأخيرة للحوار مع المجتمع اليهودي وإشراكه في النضال المشترك بين العرب واليهود. من جانبها قالت رئيسة الحزب رولا داوود إن الأحزاب العربية لا تواجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسياساته العنصرية بالشكل المطلوب.
1: القناعة على الأقل تبعتي إنه هذا هو الوقت فعلاً إحنا نطلع كأشخاص اللي عندها مبادئ وإيمان بكيف هاي البلاد لازم تكون، أجت لأن شفت إنه الأحزاب الموجودة عم ضل تحكي نفس السياسة، مش عم بتغير، مش عم تحكي عن مشاكلنا اليومية، مش عم تعطي حلول، فيش عندها الجرأة تحكي إيش بدي يصير بكل ما يخص يعني الصراع اللي إحنا موجودين فيه. أنا بدي أشوف ناس قاعدة بالكنيسة عندها الشجاعة تواجه ناس زي إيتمار بن غفير. أما إحنا مستعدين نكون بقلب كنيسة كل الأحزاب اليهودية الموجودة اليوم بتسمي حالها يسار أو ما تبقى من يسار والمركز، مش مستعدة حتى تحكي عن إيش ممكن يصير مع غزة، مش مستعدة تحكي عن إلغاء قانون القومية اللي بضر المواطنين العرب اللي عايشين هون. إحنا مش عم نغير السياسة، فيش جرأة، فيش شجاعة، فيش إشي جديد عم بتغير هون.
0: ضبطت شرطة وسلطة الضرائب 18 مركبة فاخرة خلال حملة إنفاذ مشتركة نفذت في منطقة وادي عرة، وبحسب بيان مشترك استهدفت الحملة متهربين من الضرائب ومشتبهين بارتكاب مخالفات اقتصادية، حيث جرى نقل المركبات المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية من قبل سلطة الضرائب. أحوال الطقس. تسود الليل أجواء غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا زيك بابا.
2: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
2: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
2: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام، وذلك تعليقا على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع طهران. وأضاف ترامب أن الإدارة الأمريكية تشجع جميع الأطراف في الشرق الأوسط على الالتزام بتعهداتها وإتاحة المجال أمام المفاوضات للتقدم. كما أعرب ترامب عن تطلعه إلى وقف إطلاق نار كامل على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجأ إلى مختلف الأدوات للتوصل إلى الاتفاق. وأضاف خامنئي أنه كان لديه موقف مختلف من المذكرة لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني. أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي رفع الحصار البحري الذي كانت قد فرضته على إيران، وأضافت أن قوات بحرية أمريكية ستبقى في المنطقة لمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران والتأكد من الالتزام ببنوده. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن فترة وقف إطلاق النار مع إيران والممتدة لستين يوما قد بدأت مع السعي للتوصل إلى اتفاق نهائي بعد توقيع مذكرة التفاهم. وانتقد فانس معارضي الاتفاق في الحكومة الإسرائيلية مؤكدا أن القوة العسكرية وحدها لا تشكل حلا لجميع التحديات الأمنية. أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض أرسل إلى الكونغرس نسخة من الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، ويأتي ذلك بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق عن بعد والذي يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة. وأضاف نتنياهو أن إعادة الأمن إلى شمال إسرائيل تستوجب الإبقاء على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب منها. قال رئيس حزب لكلنا مكان لوني جرين في حديث لراديو الناس، قال إن الأحزاب العربية التي تعرف نفسها بأنها قائمة على الشراكة لا تبذل ما يكفي خلال السنوات الأخيرة للحوار مع المجتمع اليهودي وإشراكه في النضال المشترك بين العرب واليهود. من جانبها قالت رئيسة الحزب رولا داود إن الأحزاب العربية لا تواجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسياساته العنصرية بالشكل المطلوب.
1: القناعة على الأقل تبعتي أنه هذا هو الوقت فعلا أنه إحنا نطلع كأشخاص اللي عندها مبادئ وإيمان بكيف هاي البلاد لازم تكون، أجت لأني شفت أنه الأحزاب الموجودة عم ضلها تحكي نفس السياسة، مش عم بتغير، مش عم تحكي عن مشاكلنا اليومية، مش عم تعطي حلول، فيش عندها الجرأة تحكي إيش بدي يصير بكل ما يخص يعني الصراع اللي إحنا موجودين فيه. أنا بدي أشوف ناس قاعدة بالكنيسة عندها الشجاعة تواجه ناس زي إيتمار بن غفير. أما إحنا مستعدين نكون بقلب كنيسة كل الأحزاب اليهودية الموجودة اليوم بتسمي حالها يسار وما طبقها من يسار والمركز، مش مستعدة حتى تحكي عن إيش ممكن يصير مع غزة، مش مستعدة تحكي عن إلغاء قانون القومية اللي بضر المواطنين العرب اللي عايشين هون. إحنا مش عم نغير السياسة، فيش جرأة، فيش شجاعة، فيش إشي جديد عم بتغير هون.
0: ضبطت الشرطة وسلطة الضرائب 18 مركبة فاخرة خلال حملة إنفاذ مشتركة نفذت في منطقة وادي عارة. وبحسب بيان مشترك استهدفت الحملة متهربين من الضرائب ومشتبهين بارتكاب مخالفات اقتصادية، حيث جرى نقل المركبات المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية من قبل سلطة الضرائب. أحوال الطقس. تسود الليل أجواء غائمة جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

0: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.
1: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
2: أقدم معصرة موجودة في العالم إطلاقاً هي في شواطئ حيفا من قبل 6500 سنة.
3: أي صورة مغبشة بعين أو بالعينتين تترجم بطريقة مش واضحة بالمخ، المخ بيقرر إنه هو بده يلغي هاي العين.
4: مع إنه الرياضة ممكن تجيب إصابات، بس بالمجمل إذا إحنا بنكون منتبهين ممارسة الرياضة وتقوية العضلات وشد العضلات والليونة هي أمور جداً صحية وكمان نفسية وكمان جسدية.
0: بالمختص المفيد.
1: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين الساعة 2 ظهراً ويعاد السبت الساعة 10 صباحاً.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
2: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
1: أو مقابلة نسيها الزمن.
3: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
4: قلت له فضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
1: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
2: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
5: كارتو عرض المية كان قوي، استنوا العرض الجاي هلأ بأماجستير يركا، قطعتين بخمسين شاكل وثلاث قطع بخمسين شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أماجستير يركا لا يفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
7: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حواليت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
8: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
9: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبريني.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: نويتوا على الفرح؟
1: شبكة طيبة بتوفر لكم كل مستلزمات الفرح لبيوتكم بتشكيلة كبيرة وخيارات أكثر وأسعار أوفر. مهما كانت مناسباتكم كل شيء بتحتاجوه موجود عندنا. شبكة طيبة، كل مستلزمات الفرح وأرخص الأسعار.
2: طيبة في كل بيت.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا وحدة ولا حدا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه.